0: الانتخابات التشريعية تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة التحولات بطبيعة الحال، ومراقبة أيضا مختلف مراحل العملية الانتخابية، بينهم مراقبون وطنيون ودوليون. وهناك أيضا المجموعة أو مجموعة من القوانين ومنظومة من المنظومة القانونية ومؤسساتية متكاملة تحمي حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات. اليوم سنبحث في آليات وضوابط نزاهة وشفافية الانتخابات وكيف تتم عملية هذه المراقبة وعملية الضبط يعني بشكل تقني محض، وأيضا الآليات القانونية. سنتعرف على النصوص القانونية والزجرية لحماية نزاهة الانتخابات وشفافيتها. اليوم برفقة ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج، الفاعل المدني رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي الأستاذ الدكتور نبيل الصافي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل.
1: أهلا وسهلا بالأستاذة الإعلامية المرموقة فرحانة عياش وكل الضيوف الكرام والطاقم والمتابعين.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ له العديد من الإسهامات والتحليلات القانونية الواسعة، باحث في قضايا حقوق الإنسان والقانون المغربي، ومحامي مقبول لدى محكمة النقض أيضا، ومحامي بأقادير العيون وقليميم الأستاذ العربي الحسين بكار سبعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بكار سبعي.
2: مرحبا أستاذ الفاضلة أستاذ فرحانة، ومرحبا بضيوف الكرام ومستمعين الأفاضل.
0: إذن كما أسلفت الذكر، هناك مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية من أجل حماية حرية التصويت وتضمن كذلك تكافؤ الفرص ومن أجل نزاهة وشفافية الانتخابات في 23 من شتنبر. الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تقول أنه هناك تم اعتماد 3006 مراقبين ومراقبات لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما أسلفت أيضا فيهم مراقبون دوليون سيحلون بأرض المملكة، سيراقبون مكاتب التصويت وكيف تمر هذه العملية. فما حاجتنا أستاذ بكر إلى المراقبين الدوليين؟
2: أستاذة الفاضلة، طبعا يجب أن نعلم أولا أن المغرب الحمد لله منذ الاستقلال، يعني منذ فجر الاستقلال، اختار الطريق الديمقراطي، اختار التعددية الحزبية، ودائما يعطي المثال في الانتخابات ربما تتخللها بعض الأمور التي تتخلل باقي الدول والديمقراطيات الناشئة، ولكن ما أريد أن أقوله هو الحمد لله أن المغرب أعطى مثالا. لا ننسى المثال الذي أكد ليس فقط المراقبين بل أكده كذلك المبعوث الخاص الأممي في الصحراء المغربية حينما نوه بمستوى الانتخابات التي مرت السنة الفارطة. اليوم المراقبون الدوليون هم يحضرون، هذا حق، هذا حق. طبعا المغرب ينفتح أمام العالم، المغرب يحترم حقوق الإنسان، المغرب له مكانة باعتدائه للمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والحق في الترشح والحق في هو حق الأداء الدستوري، وكذلك الانخراط في الأحزاب السياسية وحق يضمنه الدستور، أولا دستور 2011 الذي نص على مقتضيات مهمة بالنسبة للديمقراطية في بلدنا، في المشاركة السياسية، في أن يكون الشخص ناصبا ومنتخبا، وكذلك في المساهمة في تقييم السياسات العمومية. طبعا هؤلاء المراقبون يحضرون في إطار من الهيئات الدولية التي تعمل على مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن ما يهم هو المراقبون الوطنيون كذلك الذين تم تكوينهم وإعدادهم إعدادا مهما لمراقبة احترام حياد السلطة، احترام المراقبين، عفوا احترام المرشحين لما هو محدد لهم في إطار الحملة الانتخابية، لأننا يجب أن نعلم أن الأهم في المراقبة هو يوم الاقتراع.
0: طيب هؤلاء المراقبون، بما أنك أسلفت الذكر وقلت بأنهم المراقبون الدوليون

0: يحضرون، وهو دلالة واضحة على مدى ديمقراطية هذا البلد وكيف تمر الحياة السياسية به. هذا مفهوم. بالنسبة للمراقبين الوطنيين، دكتور نبيل الصافي، كيف يتم اختيارهم؟ وهل هم الصفة الأولى هل يكونون محايدين وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب المتنافسة؟
1: أكيد على أنه ثنائية التجارب سواء الديمقراطية أو الانتخابية تستدعي وجود آليات أخرى إضافية لضمان معلومة وضمان نتيجة وضمان كذلك حقية ما ستؤول إليه أو تفرزه الصناديق. لذلك فتح المجال لمراقبين لحضورهم سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، فالأساس هو أنه نعطي ثلاثة أفكار أو نعطي ثلاث رسائل أساسية وواضحة. أولا ننقل التجارب الناجحة، ثم نخلق تعاون مع جميع الأطراف الداخلية أو الخارجية على أن ما يحصل هو ضمن مشروع متكامل وجاد وصادق وليس فيه تجاوزات أو فيه أي تدخل. ثم النقطة الثالثة وهو تحقيق والحصول على الشهادة الداخلية والخارجية على أن هذا المشروع الانتخابي قد نجح من حيث الشفافية وقد اعتلى كذلك منصة النزاهة. ثم الأساس الأكبر وهو ما يحصل في العالم هو الانفتاح. لا يمكن أن تكون هناك دولة تدعي الديمقراطية وتسعى للديمقراطية وتؤسس الديمقراطية دون أن يكون عندها مشروع منفتح على باقي الدول. لذلك عندما نقول أن المغرب يخوض انتخابات تشريعية وهو في المقابل يؤسس لمدرسة نجاح الانتخابات سواء داخليا أو بتصديرها للخارج، ونقول على أن تنوع المراقبين من حيث الصفات المجتمعية ومن الصفات القانونية، ثم الأساس أن لا يكون لديهم أي تدخل مباشر في هذه الانتخابات، بمعنى أن الحياد هو الأساسي. اطلاعهم بكل التشريعات والقوانين وما يتدخل في النجاح، ولكنهم بالأساس يكونون على حياد وعلى نقطة يعني متوازية ومتساوية مع كل الفرقاء والذين يدخلون في هذه
0: من هم هؤلاء؟ هل هم جمعيات؟ هل هم مؤسسات؟ من هم المراقبين المحليين؟
1: إذن عندما نقول مراقبين محليين فنحن ندعو كل الشخصيات المميزة التي لها تاريخ من النزاهة ومن الحضور، سواء كانوا أساتذة جامعيين أو كانوا من المجتمع المدني أو كانوا من المنظمات الأساسية التي تخدم التنمية داخل الوطن وتعطي صورة جيدة ويكون لها كلمة ويكون لها موقف، بمعنى أنه بعد انتهاء الانتخابات فأكيد على أن هناك مجموعة من التصريحات ومجموعة من الدراسات ومجموعة من التحليلات وفي الأخير مجموعة من الشهادات نأخذها من الجهات الرسمية، ولكن لا بد أن نعززها بالحاضرين من المجتمع المدني الذين لهم ثقل ولهم تأثير أيضا.
0: تمام. طيب عندما نتحدث عن آليات مراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، يا أستاذ بكار، الذي يحضر في ذهنية المواطنين عامة وهذا نسمع من هنا وهناك، لا شيء مؤكد بالتأكيد، أنه هناك مال يستشري وهناك شراء ذمم وغيرها من الأمور التي نسمع بها. كيف القطع قانونيا عبر النصوص مع هذا الأمر؟ ما جديد هذه الانتخابات عن سابقاتها؟ ما هو أيضا مسؤولية المواطن والناخب في استعمال المال وحتى المال الفاسد كما يقولون؟
2: أختي الفاضلة، طبعا نحن كما قلتي في انتخابات تأتي في مرحلة دقيقة، ليس فقط المملكة المغربية بل لباقي دول العالم. لماذا مرحلة دقيقة؟ لأنها تأتي أولا ونحن نعيش طفرة ليبرالية، يعني أن الحملة الانتخابية لم تعد حبيسة الواقع المادي بل أنها انتقلت كذلك للعالم الافتراضي، انتقل العالم الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التأثير، كذلك إلى استعمال نوع من الوسائل المختلفة، الإعلام الرقمي، هناك ما يسمى بالإشارة ولكن هناك ما يسمى بالدعاية الانتخابية عن طريق تمكين جهات إعلامية أو أشخاص أو مؤثرين من أموال معينة للتأثير. استعمال المال في الانتخابات سواء أثناء الدعاية الانتخابية لأن هي المرحلة السابقة قبل يوم الاقتراع وهي التي تشهد بعض الممارسات، نحن لا

0: ننكر أن هناك ممارسات، هناك ممارسات يتم ضبطها، ولكن كما تحدثنا عن المراقبين الوطنيين والدوليين لا ننسى بأن الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة، وأقولها صارمة، وهنا مسؤولية السلطات الإدارية، مسؤولية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالنسبة للإعلام الرقمي وحتى على الدعامة الورقية، ومسؤولية النيابة العامة طبعا عند قيام شبهة جريمة. كما
1: وقد تابعنا بلاغ النيابة العامة التي دعني أسميها هو استنفار في الحقيقة، ودعت في كل المحاكم المملكة أن تعمل ليلا ونهار وتسريع المساطر، لأن يعني المسألة تتطلب السرعة، عامل الزمني محدد جدا في عملية ضبط المتلاعبين ومستعملي المال الفاسد.
0: أكيد أستاذ الفاضل اطلعنا على هذه الدورية الصادقة، وهي دورية تدخل في إطار اليقظة
1: القبلية،
0: الاستباقية واليقظة القبلية، والتي النيابة العامة طبعا تعمل مع الشرطة القضائية، تعمل مع أجهزة أمنية متخصصة حتى على المستوى الأمن السيبرالي، اليقظة الرقمية مفروضة، لكن هذه الأمور تبقى مهمة، ولكن تبقى هناك، تبقى تحدد تلك الاستثناءات. هذا ما يهم، ما يهم ليس فقط أن نقول أن هناك استعمال، يجب أن ننظر دائما للجانب الآخر من الكأس، أن هناك من يقوم بالتنافس الشريف، هناك من يعملون في إطار هذه الحملة على إيصال خطابهم. الأساس في النصوص التي قلت بالنسبة لمدونة الانتخابات ولا بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإنه حدد فصولا زجرية لا قبل الحملة، أي أثناء الحملة الانتخابية، ولا أثناء يوم الاقتراع. هذه العقوبات عقوبة مهمة، من شهر إلى سنة، ومن 10,000 درهم إلى 50,000 درهم. ناهيك عن أنه لا ننسى فقط المال الفاسد، هناك الادعاءات الكاذبة، استعمال المرشح للوائح مثلا، ألغية نشر استطلاع مثلا معين، الادعاء بحزب أن تحالف مع جهة معينة، نسب أو تسجيلات أو تركيب صور وتركيب تسجيلات عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذه الأمور يعتب عليها القانون المنظم للانتخابات أعضاء مجلس النواب، يعاقب عليها كذلك القانون الجنائي الذي يتدخل وقت في وقف المقتضيات، المواد 747-1 و447 جوج و447 ثلاثة، وبالتالي كذلك هناك المادة 72 من قانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يعاقب بغرامات مهمة من 20-200,000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر ادعاءات كاذبة أو نقلها أو صنع محتويات وتداولها. طبعا هنا نقول ليس المال الفاسد وحده، المال الفاسد طبعا إمالة الناخبين، هذه جريمة مادية ولا بد من ضبطها، وحال أنها هناك من يتتبعها، وهنا تبقى أساسا مسؤولية السلطة الإدارية.
1: وعلى السيرة الإدارية السلطة
0: وضرورة انتباه السادة الولاة، السادة العمال، الشيوخ أو أعوان السلطة، القيادة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وبالتالي فيجب أن تكون هناك مسؤولية على أنه إذا ثبت فعلا أن هناك استعمال للمال لاستمالة الناخبين وترجيح كفة مرشح أو حزب معين على باقي المرشحين، والمس باستقلالية ونزاهة العمل الانتخابية، فإنه علينا أنه نقول أن النصوص القانونية لا تطبق فقط في حق الذين استعمل المال، بل تطبق حتى في إذا ثبت تورط السلطة أو تراخيها، وبالتالي فإن هذه الشكايات وهذه المسائل التي يتم طبعا إقامة الدليل عليها والتي يتم فيها متابعات، نقول أنها تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها بمقتضى القانون العام الجنائي يعني النصوص العامة
1: تماماً.
0: ويراقب عليها كذلك أمام النصوص الخاصة المتعلقة بمدونة الانتخابات وبالقانون المتعلق.
1: أنا ما أثرني أستاذ بكار وأنت المحامي وأنت كنت بصدد سردي كل المتعلقين يعني الذين هم ميدانيا ينجحون العملية والاستحقاق الانتخاب.

0: العقابي وفي مقدمتهم طبعا وزارة الداخلية. فبالنسبة للأمر المؤكد حياد الإدارة يعرض كل من يمر إلى التوزيع أو مثلا يوزع منشورات مرشحين أو يستهل أو يستعمل الناخبين القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 50,000 درهم إلى 100,000 درهم لكل موظف عمومي بالإدارة كما قلت يوزع منشورات لمرشحين. هذا الأمر يجعلنا أيضا انثروه في كل مرة لأنه خاص الكل يكون على علم وبينة أنه القانون صارم في مسألة حياد الأطراف خصوصا التي تسير عملية الانتخابات وحماية حرية التصويت. الأستاذ نبيل القانون يمنع أيضا تلقي الهدايا والتبرعات والمنافع لاستمالة الأصوات أصوات الناس. أستاذ نبيل
1: من أجل تحقيق صورة جيدة للانتخابات داخل دولة معينة لا بد أن تكون هذه الصورة حقيقية وليست مفبركة، ولا بد أن المتدخلين والمراقبين والمساهمين والمتابعين والذين يقومون بتقييم العملية كلها يجب أن يكونوا لديهم الحياد التام، وأي تدخل أو إمالة أو تشويش هذا يدل على أن الأمور لن تمشي في السياق الأساسي. وهذا هو ما طرحته مقتضيات جديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات واقتراع نزيه، حتى أن المشرع حاول تعديل أكثر من 28 مادة من مجموع 32 مادة. هذا دليل على أن هناك جدية وهناك مصداقية وهناك كذلك صورة جديدة يجب أن يبني عليها كل من يريد أن يقتحم هذا المجال وأن يكون في ذهنه على أن النزاهة والمصداقية هو الأساس الأول في الدخول أو في الاقتراع. ولكن ما أريد أن أقوله على أن نجاح هذه المرحلة ونجاح هذه التجربة وهو ما تم تداوله وإعلانه كشعار كبير وهو سيادة القرار الانتخابي. يجب أن يكون لدى الناخب هذا الوعي وهذه الدراية على أنه صوته لم يعد صوتا مهملا أو صوتا مهددا أو صوتا لا يمكن أن يؤثر. ما دام هناك سيادة وهناك أمان فلا بد أن يكون هناك تأثير. وما أضاف إلى جدية هذا العمل وإلى التطور الملحوظ وهو إقرار المعزل المكشوف، بمعنى كنا نعرف في قبل في الاقتراعات السابقة على أن الناخب عندما يدخل إلى المعزل يكون يعني
0: ستار، هناك ثوب أسود أو يعني ستار
1: يكون في ستار لا يسمح بمعرفة ماذا يحصل. وهناك بعض ضعاف النصوص عندما يدخلون إلى تلك المنطقة قد يصدر عنهم بعض السلوكات أو بعض الترددات أو بعض الأشياء المخالفة لنجاح العملية. فجعل المعزل المكشوف من جهة المقابلة لأعضاء المكتب واللجان التي تكون يعني متواجدة هذا يدل على أن الجدية في إعطاء الشفافية وفي إعطاء الصورة الصحيحة يعني أنا متفائل بأنها سيكون لها وقع كبير ويكون لها أمل كبير ويكون كذلك لها تحفيز وتشجيع لإقبال العدد الكبير. ونحن نعول كذلك على الشباب وعلى الطبقة المثقفة والفكرية أن يكون لها حضور قوي في هذه الاقتراعات لأنه مشاركة النخب الفكرية هذا دليل على أن اختيارهم يكون اختيارا دقيقا ويكون اختيارا على وعي بالبرامج المقدمة
0: وهم من سيقودون التغيير بأن... التغيير الذي ينشده الجميع. الآن يا أساتذة السؤال الذي يعني في ظل هذه العالم الرقمي الذي أشار إليه الأستاذ بكار تصبح المسألة التعامل أيضا مع هذا العالم الرقمي. أنت تعرف الناس تتفاعل فيما بينها، تنشر الشائعات للأسف الشديد في بعض الأحيان وتنشر أيضا الكثير من الأخبار التضليل والتضليل الانتخابي. ما الإجراءات التي تنتظرهم؟ لأنه في بعض الأحيان يقول لك أنا ما كنتش عارف أو ما كنتش قاصد، أنا جاني منشور وبثيته أو كنت في لايف على الفيسبوك. هذا الأمور يا أستاذنا في المجال الرقمي هناك عقوبات ثقيلة تنتظر كل ناشري نعم. الأخبار المزيفة المتعلقة بالانتخابات.
2: نعم أستاذة الفاضلة، يجب أن نعلم أننا اليوم وكما لاحظنا صراحة لاحظنا نوعا من الجهل بالقانون رغم أنه لا يعذر أحد بجهل

قوي، خاصة قبل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت البارحة وانطلقت يعني مع 12 الليل ديال أول البارحة. المشكل الذي كان أنه هناك من يتداول صور وشعارات لأحزاب وألوانها عبر

0: لشخصه أو لأصدقائه أو لغير ذلك. لكن مسألة نشر ما أسميه أنا نوع من التضليل الرقمي والتضليل عبر الوسائل الرقمية هو نوع من التزييف، أقولها صراحة، نوع من التزييف السيبرالي الذي يؤثر على المرشح نفسه. وهذه المسائل عاقبت عليها المادتان 51 و51 مقرر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من كذلك المتعلق بالانتخابات التي ستأتي فيما بعد الانتخابات المحلية، هو الحد من 2 إلى 5 سنوات والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم، هذه كأقصى. حينما نلاحظ هذه العقوبات التي أوجدها المشرع الذي أخرج القانونين التنظيميين المتعلق بالانتخاب على الجماعات الترابية وكذلك انتخاب أعضاء البرلمان التي نخوض غمارها، هو أن يكسب نوع من الثقة في العمل الانتخابية، النزاهة في العمل الانتخابية أمام التحدي الرقمي، أمام التحدي السيبرالي. وبالتالي نحن يجب أن نؤكد أن أي تضليل أو أي نشر عبر الشبكة العنكبوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيفما كانت، لأن غير أنها تخضع لمراقبة. العالم السيبرالي اليوم أصبح عالما غير أزرق، غير يعني كما يقولون افتراضي، بل أنه أصبح أكثر من الواقعي لتعاملنا الدائم والمستمر عبر هذه التعاملات الرقمية. بالتالي فإن هنا في هذه المسائل هذه القوانين التي لم يمر عليها إلا 2 شهر في إصدارها أنها أصبحت نصوص حاتمة جدا في إعداد منصات أو إعداد مواقع لنشر التضليل، ليس فقط تضليل كذلك المس بالعملية الانتخابية ونزاهتها، نشر أخبار زائفة، صنع محتويات من شأنها الدفع بعزوف المواطنين عن أداء واجبهم الدستوري. وكنا دائما نقول في العديد من مداخلاتنا على أن العزوف عن عمل انتخابي هو شكل سلبي من ممارسة الحق في الديمقراطية.
1: صحيح، هو يضر أكثر ما ينفع، لأنه صحيح. أستاذ نبيل، الكلمة الأخيرة لك، يعني الكل مطالب، قرابة 16 مليون يعني مسجل في لوائح الانتخابية، كيف نقول لهم اليوم أمام كل ما سردتمه من آليات قانونية على أن العملية بها مراقبين دوليين ومحليين والكل يعني مجند من أجل ضمان الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات، مع على المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة، وهؤلاء 16 مليون أن يحددوا مستقبلهم ومصيرهم؟
2: إذا أقول في عجالة على أن المنظومة المتكاملة لنجاح أي أمة وأي دولة وهو انخراط كل المتدخلين ضمن هذه المنظومة، بداية من الناخب إلى المنتخب إلى الآلية إلى وجود البرامج والإمكانيات والمحاسبة والتقييم والاستمرارية، وكل هذه المقومات يجب أن يدركها الناخب على أنه عنده الآن المسؤولية ليست فقط الآنية بل المستقبلية، فصوته أمانة بالنسبة له وكذلك مسؤولية عليه. إذن هو يستطيع أن يغير ويستطيع أن يتطور ويستطيع أن يحقق ما يتمناه، فقط أن يكون هو أيضا نزيها وأن يكون هو أمينا على موقفه وأن يطلع على القوانين وأن يعرف على أن المنظومة التشريعية في صفه وأن المؤسسات الرسمية هي في حالة استنفار قصوى من أجل نجاح هذا المشروع المتكامل، المشروع الانتخابي، من أجل أن يكون المواطن المغربي في موقع قوي، من أجل أن يختار من يمثله ويختار من يناسب برامجه ويختار كذلك من يؤهله ويرفع بمستواه إلى الأفضل،
1: خصوصا إذا كان هذا الشخص سبق أن كان في البرلمان مرة سابقة، بالتالي أصبح يعرف مستوى أدائه. الأستاذ نبيل الصافي، أشكرك جزيل الشكر، وأشير إلى أنكم رئيس المجمع الوطني للثقافة نادي السلام الدولي. شكرا جزيلا لكم أستاذ نبيل الصافي. شكرا.
2: بارك الله فيك.
1: وعلى الطرف الآخر الأستاذ المحامي بهيئة المحامين أكادير إقليمي من العيون الأستاذ العربي الحسين بكار السباعي.

0: ممتنين جدا لشروحاتك القيمة.
1: العفو أختي الفاضلة، بل شكر موصول لكم في تنوير المواطن.
0: يا أهلا بكم السادة المستمعين والمتابعين، أشكركم جزيل الشكر على الوفاء لموعدنا اليومي، ونلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع القادم الاثنين، انتظرونا في حدود 11 صباحا، سنكون في حديث آخر يجمعنا، في أمان الله.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أون فيزيون على ميدي أن، ساعة جديدة ديال الموسيقى مع أغاني اللي كنعرفوها ولكن ملي كتخرج على الشكل اللي تعودنا عليها فكتقدر تعطينا إحساس آخر تماما. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم من جامايكا مع واحد من أشهر الأعمال في التاريخ ديال الريغي، No Woman No Cry، الأغنية اللي مرتبطة بالاسم ديال بوب مارلي وThe Wailers، ولكن هذه المرة غادي نسمعوها بواحد صوت مختلف، بالصوت ديال جوزيف سولومون. النسخة ديال جوزيف سولومون كاينة على القناة ديالو الرسمية وكتقدم الأغنية في واحد القراءة مختلفة وهادئة، فغادي نبداو بهذا الكوفر ونخليو الموسيقى تفتح لنا الباب ديال هذا العدد، No Woman No Cry بصوت ديال جوزيف سولومون، ومرحبا بكم في أون فيزيون.

كانت هذه نو وومن نو كراي ولكن بصوت وإحساس مختلفين تماما. ودابا غادي ندخلوا لعالم الموسيقى العربية والمغاربية في واحد الماشاب اللي كيجمع بين بتمنى ننساك ديال شيرين وغادني صغري ديال الشاب خالد. وهذا الماشاب اللي معدل بالذكاء الاصطناعي من طرف عماد

الانتاج. ومن بعد هذه التجربه هذه مستمعينا الكرام غادي نسمعوا المليتين ولكن بالصوت ديال احمد سليمان، جوج ديال لي كوفر وجوج ديال طرق مختلفه باش نعاودوا نقدموا هذه الاغاني هذه، نستمعوا ليها ونستمتعوا بها في اون فيزيون على ميديا

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا شويه للمغرب مع واحد من الاسماء المهمه في الذاكره الموسيقيه الشعبيه المغربيه. غادي نتكلموا على فاطنه بنت الحسين، فنانه اللي ارتبط الاسم ديالها بالاغنيه الشعبيه المغربيه، واليوم غادي نسمعوها في واحد الاغنيه ديالها هاك عطي لا فيرسيون اللي عندنا اليوم، كيقدمها لنا الكريم بواحد بصوت ومعالجه جديده اللي ماشي الهدف منها اننا نبدلو الروح ديال الاغنيه، ولكن نشوفوا كيفاش تقدر انها تعيش من جديد مع جيل وصوت اللي مختلفين. نستمتعوا بها كعطيه ونعاد نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم.

هاكم مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. اليوم بدينا من جامايكا مع بوب مارلي، دزنا لتجربة جديدة اللي كتجمع بين شيرين وشاب خالد، ومن بعد اكتشفنا كوفرز آخرين من العالم العربي ومن المغرب، وهادشي هو اللي كيعجبنا في أونفيزيون. ديما نفس الموسيقى تقدر ترجع لنا مرة أخرى ولكن بإحساس مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لأنكم كترافقونا في هذه الرحلات الموسيقية ولأنكم كتعطيو ديما الموسيقى واحد المساحة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم محمد البدوي، تلقاو في موعد جديد من أونفيزيون، ونخليكم دابا مع دوها عليا للفنان الشاب مامي ولكن بصوت ديال الفنان المغربي رضوان الأسمر. نخليكم على الإيقاع ديالها وإلى اللقاء.

0: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الكتاب.
0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: روحي يا روحي أمير.
1: يا

فضمني من شعرها ليل يا ليلة ليل فضمني

0: خالد.
1: مو حزن.

البدر فيه منيرا وسكرت من خمرين خمري لحظها وأرضى بالثغر قد تأل

سلام يا عيني يا عيني.

والشعر والشعر لما مس صدري صدرها أني أذوب أني أذوب صبابة وحبورا فنسيت أن العمر

0: الملك.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله يسعدك.

فنسيت أن العمر حلم زائل.

0: يا عيني سلت لحاظا أسود الغاب تخشى فأرخصت مغجا ما كان أغلى.
1: يا عيني يا عيني يا عيني
0: يا يوبي

سنت لي حارا أسود الغاب تخشى فأرخصت موجا ما كان أغلاها فاحذر سهاما بدت من قوس حارا.

بدت من قوس حاجبها في الرمي يا صاحي ضرب من سجايا. ما وجهها ما وجهها حين يبدو تحت غرتها إلا كشمس الضحى والليل يغشاها.

0: فأرخصت مهجن ما كان أغلاها فاحذر سهاما فاحذر سهاما بدت من قوس حاجبها فالرمي يا صاحي ضرب من سجاياها.
1: يا سلام يا سلام.
2: خليلي أهل الزوج يا روحي. طيب طيب حزين
0: ما وجهها

يبدو تحت غرفة.

0: يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. قالت ألا تلج دارنا إن أبانا لرجل غير.
1: Come on, come on.

0: إن لي أخوة سبعة قال لها إني أسد كاسر.
1: يا سلام يا سلام يا عيني يا عيني يا عيني عيني، الله يفتح عليك يا طيب. نعم يعني يا أستاذ. نعم
0: قالت له إن لي أخوة سبعة قال لها إني أسد كاسر. قالت له إن قصرنا عالي البناء قال لها إني فوقه طائر. قالت له إن قصرنا عالي البناء

0: سلام يا سلام يا سلام. نعم يا أستاذ نعم.
1: قالت ألا لا تلج دارنا إن أبانا لرجل غير.
0: يا سلام.
2: Come on, come on.

0: إن لي أخوة سبعة قال لها إني أسد كاسر.
1: يا سلام يا سلام يا عيني يا عيني يا عيني.
0: قالت له إن لي أخوة سبعة قال لها إني أسد كاسر. قالت له إن قصرنا عالي البنا. قال لها إني فوقه طائر.

0: سلام يا سلام يا سلام قصري العادي يا طيب العادي الله يزيدك الله يفتح عليك
1: قالت له إن قصرنا للبناء

0: سلام يا سلام يا سلام. نعم يا استاذ. نعم
1: يا ليلى يا ليلى ليلى ليلى. قالت له ان البحر بيننا. قال لها اني سابح

0: الله يا سلام يا سلام يا سلام.
1: أنا يا سعاد أنا أنا أنا أنا أنا

0: طعم من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعاد بحبل ودك واثق يا أبا يا أبا يا أبا.
1: Thank you.

0: أنا يا سعاد بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.
1: يا عيني يا ربيع يا عيني.

أنا سعد لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس أني

العلقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا.

من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي عبس جس الطبيب مفاصلي ليداوني فبكى علي رحمة حين جس ما لي شفاء يا سعاد لعلتي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي

فاون يا سعاد لعلتي إلا الصلاة على المؤيد بالغلال. يا ليل عشقتك يا ليلى وأنت صغيرة وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يا محلى الليلة الليلة الليلة يا محلى

وأنت صغيرة وأنا ابن سبع ما بلغ الثمانية. يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوية.

يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. يقولون ليلى

فقالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليات.

يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا.

0: اللي في الكتير
1: يقولون ليلة

0: وقالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا.
1: السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

بروحي.

آه.

روحي.

الرحيم.

بلاد الوي حي عني الحي من آل لؤي وتلطف واجري ذكري.

الشباب. هاي طلعت.

0: بلد الوي حي عني الحي من آل لؤي وتلطف واجري ذكري فإذا أصغوا له صف لهم ما قد جرى من بقلتي
1: أي طلب.

وتلطف وجري ذكري، فإذا أصغوا له صف لهم ما قد جرى من مقلتي عرب في ربع قلبي نزلوا وقعوا في السويداء من حشي. أخذوا عقلي وصبري نهبوا واستباحوا سلب كوني من يدي، إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرغ في ثراهم وجنتي.

إن عيدي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرغ في ثراهم وجنتي لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشهد من ذاك اللمي

0: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: الوعود الانتخابية أمام ميزان الاقتصاد والتنمية، وما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابلا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية قابلة للتمويل والاستمرار والاستدامة.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: في كل موسم انتخابي يرتفع سقف الوعود: دعم أكبر، أجور أفضل، خدمات عمومية أقوى، استثمارات أكثر، وفرص شغل جديدة. لكن خلف كل وعد انتخابي توجد أرقام وتحديات ومؤشرات، وخلف كل رقم موارد محدودة، وأحيانا ميزانيات لها أولويات، ودولة عليها أن توازن بين ما تريد إنجازه وما تستطيع تمويله. لذلك السؤال الحقيقي الاقتصادي اليوم ليس فقط ماذا تعد به الأحزاب الناخبين، بل كم ستكلف

0: هذه الوعود؟ من أين ستأتي الأموال؟ ومن سيدفع ثمنها في النهاية؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل. قبل ذلك نتوقف كالعادة مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الاكتئاب والقلق يتسببان في فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنويا، بما يقارب تريليون دولار من الانتاجية المهدرة. تقديرات لمنظمة الصحة العالمية تفيد اليوم بأن الاكتئاب يكشف جانبا من التكلفة الاقتصادية للضغوط النفسية، ويتسبب في فقدان آلاف فرص العمل. كذلك ما يسمى باقتصاد العافية العالمي بلغ أزيد من 6 تريليونات دولار عام 2024، والرقم مرشح للارتفاع إلى قرابة 10 تريليونات دولار بحلول 2029، مع تنامي الإنفاق على النوم والاسترخاء والتأمل واللياقة والسياحة الصحية. المفارقة أن جزءا من هذا الاقتصاد ينمو بسبب مشكلة تتسع في عالم العمل، وهي الإرهاق والضغط النفسي. أما سوق العافية الذهنية وحدها التي تشمل خدمات ومنتجات طبية مرتبطة بالنوم واليقظة الذهنية بلغت نحو 260 مليار دولار في 2024. بمعنى آخر، كلما زادت الضغوط على الإنسان اتسعت هذه السوق التي تبيع له وسائل استعادة النوم والتركيز والطاقة. هو اقتصاد العافية أو اقتصاد المفارقة، عندما يكلف الإرهاق الشركات والاقتصادات مليارات. التعافي أصبح كذلك بدوره صناعة بتريليونات الدولارات.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: وإلى موضوع حلقة اليوم، طبعا من الاقتصاد للجميع، هذه الحلقة تتوقف مع الوعود الانتخابية، وبين الطموح السياسي والإمكانات المالية وحسابات الدولة، نبحث عن الفاصل اليوم بين هذه الوعود التي يمكن تمويلها والوعد أيضا الذي قد يصبح فاتورة مؤجلة. معنا الأستاذ مصطفى حبش من أكادير فاعل جمعوي. أستاذ حبش، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة أستاذة.
0: أستاذ حبش، إذن سنتحدث عن ثمن الوعود الانتخابية، من يدفع ثمنها اليوم خاصة في هذا السياق وفي هذه المرحلة عندما تقدم الأحزاب برامجها الانتخابية؟ ما الذي يجب أن يبحث عنه المواطن اقتصاديا قبل أن يسأل ماذا سأستفيد؟ هل يتعلق الأمر بمصدر تمويل هذه الوعود أو كلفتها أو بمدى قابلية تنفيذها؟
2: للأسف المواطن يعني أصبحت لديه مجموعة من التراكمات خلال السنوات الأخيرة. مجموعة هذه الوعود غالبا المواطن أصبح يصنفها ضمن الوعود الانتخابية. يعني الوعود الانتخابية بمعنى أنها وعود يمكن أن تتبخر مجرد انتهاء الحملة الانتخابية، أو يمكن أن تدوب هذه الوعود الانتخابية الحزبية في البرنامج الحكومي ويتم تقليص هامش هذه الوعود، أو غالبا ما يتم التملص منها عند نهاية كل ولاية حكومية تحت ذريعة مثلا تقلبات المناخية التي يعرفها المغرب، أو تحت تأثير سوق المحروقات الدولية، أو تحت تأثير مجموعة من يعني مجموعة من المشاكل الأخرى. أظن بأن المشكل الكبير الذي يواجه هذه الوعود الانتخابية هو مشكل الحكامة، مشكل حكامة ومشكل تسيير داخل بعض القطاعات. إذا لم تقدم الأحزاب برامج حكومية تعالج هذه المشكل، مشكل الحكامة داخل القطاع ما، حتى القضاء على بعض الاختلالات مثلا في توزيع سلسلة الإنتاج الغذائية التي أدت مؤخرا إلى غلاء في الأسعار، أو محاربة أو محاربة ما يمكن وصفه بالفساد داخل بعض القطاعات، فإن جميع الوعود الانتخابية تصبح غير قابلة للتنفيذ وتصبح غير معقلنة. أنا فقط أريد أن أشير أن التقاطب الأخير بين حزبين كبيرين داخل المغرب والوعود التي أصبحت يعني أول مرة نسمع بأنه يمكن زيادة في الأجور إلى إلى إلى سقف معين، إلى إلى سقف 5000 درهم، أظن بأن المواطن العادي أصبح يمتلك وأصبح محصن كفاية أنه يقدر تكون عنده الثقة لهذه الوعود هذه، لأن هذه الوعود عندها تكلفة على مستوى الميزانية، وتطلب حتى أنها عندها تكلفة غادي تطلب عود ثاني واحد.

0: الضغط الضرائبي رهيب سوف يدفعه المواطن أيضا، لأن الآن نحن لا نبحث على مثل على مثل هذه الوعود، بأكثر ما نريد إصلاحات دون أن تمس يعني جيب المواطن وتقضي على سلاسل الفساد داخل مثلا سلسلة التوزيع ديال الأغذية أو في التصنيع أو ما شابه ذلك. ما يريده المواطن خاصة خارج إطار الدار البيضاء الرباط هو وجود عدالة مجالية في توزيع مجموعة من المشاريع حتى ينعم الشباب يعني باقي الجهات، ونحارب البطالة في المغرب العميق وفي باقي الجهات، وحتى لن نركز جميع المشاريع أو جميع السياسات العمومية الكبرى خاصة في التصنيع داخل هذا القطب الدار البيضاء طنجة الرباط.
1: يعني برأيك إلى أي مدى يعني سقف الطموحات يقترب أيضا من طموح المواطن المغربي اليوم؟ هل ممكن أن نقطع مع هذه المرحلة أو هذه المراحل وهذه التراكمات؟ يعني في حال وعدت الأحزاب اليوم برفع الأجور، بتوسيع الدعم، بتحسين الصحة والتعليم، بخلق فرص الشغل في الوقت نفسه، كيف ممكن أن تحسب الدولة هذه الكلفة الحقيقية لهذه الالتزامات؟ هل هي واقعية؟ أين يمكن أن تصطدم هذه الوعود مثلا بسقف الميزانية؟
0: هذه الوعود يعني لديها جدار كبير، أظن أنه سوف يحد من هذه الوعود، لأن سقف الميزانية هو محدود وديجا معروف يعني، وأنه معروف سلفا، وأنه معروف سلفا أن الميزانية لديها ثلاث يعني موارد، سواء عبارة عن ضرائب مباشرة وعن الإنفاق أو عن الاقتراض، أو بعد إما تكون هناك اقتراض أو ضرائب مباشرة، يعني ما ليس هناك أي مورد آخر، يعني الوعود الانتخابية هي لا يمكن تحقيقها خارج هذا الإطار، وبالتالي المعقولية ديال هذه الوعود يجب ألا تستبلد عقليات المواطنين، لأن المواطنين يدرك جيدا بأن هذه الوعود لا يمكنها التنفيذ إلا إذا كان هناك ضغط ضرائبي على المواطن نفسه، لأن المواطن الآن أصبح يعني يفتش على الوعود من نوع آخر، هل يمكن القضاء على الفساد داخل سلسلة الإنتاج أو سلسلة التوزيع حتى يقلص من هذا من الغلاء ديال المعيشة ومن ارتفاع الأسعار ومن يعني ومن تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، خاصة أن هذا المشكل أصبح يمس يعني السلة الغذائية اليومية، يعني لا يمكن أن يرتفع ثمن السرديل ونحن أول بلد لإنتاج السرديل أنه يوصل 20 درهم، لا يمكن أن نفكر بأننا أول بلد يصدر الخضروات في العالم ومطيشة مثلا دير 9 دراهم وعشرات الدراهم وإحنا أول مصدر للطماطم ما بين الدول يعني الأوائل المصدرة لهذه المادة. إذا ما ينقصنا اليوم هو إصلاح سلسلة التوزيع والإنتاج، يجب هذه الوعود أن تصب في يعني في هذا الإطار، أما رفع الأجور وأما توسيع الدعم فإنها يعني لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف أصطادها. نريد يعني التنمية، يعني هذا المستوى مؤشرات النمو الكبيرة المتواجدة الآن التي يعلن عليها المغرب أن تنعكس إيجابا على التنمية البشرية وعلى الحياة اليومية وعلى السلة اليومية وعلى المعيش اليومي عبر إصلاحات جذرية داخل قطاعات معينة، لأن محاربة الفساد سوف يؤدي لا محالة إلى الرفع من مؤشرات النمو التي سوف تنعكس على التنمية البشرية وعلى المعيش اليومي للمواطنين. أظن بأن الحكمة الجيدة وترشيد النفقات هم الوعدين الانتخابيين اللي خاص الأحزاب أنها تكون عندها معقولية في هذه الوعود. خارج هذا الإطار يعني رفع من الأجور ورفع من يعني رفع من الدعم، هذا الشيء كلشي غادي يكون عنده آثار سلبية على وغادي يؤدي المواطن الفاتورة من الجيب ديالو ومن الواقع ديالو ومن الواقع المعيشي اليومي ديالو.
1: ولكن إذا كانت الحلول محصورة في هذه الاقتراحات أستاذ مصطفى، يعني طيب الواقع يقول أنه هناك 3 طرق أساسية لتمويل السياسات العمومية اليوم، يا إما الضرائب أو الاقتراض أو إعادة توجيه الإنفاق. عندما ترتفع هذه الوعود الانتخابية، من سيدفع الفاتورة؟

0: فعليا، هل المواطن اليوم عبر الضرائب أم المواطن عبر قنوات أخرى؟
1: المواطن في الأخير المواطن هو الذي سوف يدفع الضرائب. مثلا إذا كان هناك مثلا توجيه للإنفاق، فعادة ما سوف يتم سوف تتضرر يعني قطاعات أخرى على حساب، سوف تزدهر قطاعات أخرى على حساب قطاعات أخرى، وغالبا المواطن هو الذي سوف يدفع مثلا سوف يدفع يعني الثمن. إذا كان هناك توجيه على مستوى الضرائب أو ضغط ضرائبي، فإن المواطن هو الذي سوف يدفع الثمن. ولكن إذا كان هناك إصلاح شامل، وإذا كان محاربة للفساد، وإذا كان هناك يعني جعل المجتمع المدني أنه ينخرط في إطار ما يسمى بالديمقراطية التشاركية ورصد هذه الاختلالات وإصلاح توزيع سلسلة الإنتاج. مثلا في المغرب نحن أول بلد مثلا تصدر الخضر، ولا يمكن ان هذا الثمن ديال الخضر انه يرتفع بشكل جنوني، نظرا لانه كاين مشكل يعني في التمويل. واخا ان الدوله انها ترفع من قيمه الدعم للمواطنين ولا ترفع من قيمه الاجور، ولكن ما عندناش واحد السقف ديال وقف هذا ارتفاع الاسعار ديال الخضر وديال السمك وديال اللحوم. كلما الدولة يعني أنها رفعت كثير من الأجور، كلما غادي يرتفع النقل، كلما غادي يطالب جميع القطاعات الأخرى أنها ترفع من الثمن. إذا ما يبحث عنه المواطن هو التثقيف لهذه الأسعار، لأنها أصبحت يعني تتزاد بشكل مخيف. وفي كل يوم اللحم الآن أصبحت قرب يوصل 150 درهم، قدر 200 درهم اللحم. مثلا تتكلم معك أنا غير على اللحم ديال المعزي الواقع اليومي، وتنتكلم على السردين اللي هو سمك يعني سمك الفقراء ومتاح بشكل، وعندنا وفرة في إنتاج هذا السمك هذا أنه وصل 20 درهم في المناطق الساحلية. تنتكلم في المناطق اللي قرب الميناء أنه كاين توصل حتى الثمن ديال 15 درهم و20 درهم. إذا اللي ما دخلتش اللي ما كانش الوعود الحزبية تتمشي في هذا الإطار، هو ترشيد هذه النفقات وإصلاح سلسلة التوزيع وتثقيف
0: طيب، هذه الإصلاحات
1: الأسعار.
0: أليس لها كلفة اقتصادية على المدى الطويل برأيك؟
1: ليس ما عندهاش أستاذ أي كلفة اقتصادية، لأن هذه الإصلاحات ما عندهاش كلفة اقتصادية، فقط غادي تكون عندها كلفة اقتصادية إيجابية سوف تنعكس على المواطنين، لأن فقط تحتاج إلى ترسانة تشريعية وتفعيل هذه الترسانة التشريعية والقانونية للحد من هذه الاختلالات. لأن تثقيف الأسعار أظن بأنه ما غاديش يكون عنده إشكال، لأن التهاب الأسعار هو اللي ولا عنده مشكل، هو اللي أدى إلى تضييق على الحياة اليومية وعلى السلة المواطن اليومية. أظن بأن الأمر يتطلب يعني واحد الحزم، ويتطلب واحد ترسانة تشريعية وقانونية تصلح من هذه الاختلالات التي استفاد منها التجار والوسطاء. لأن كان الهدف الأول، ما هو الهدف اللي كان المنشود من تحرير الأسعار؟ كان الهدف من تحرير الأسعار هو تحريك منافسة بين جميع الفرقاء حتى يقدموا خدمات بأقل الأثمان وبجودة عالية. المشكل الآن هو أن جميع الفرقاء قد تكتلوا واحتكروا هذه المجالات يعني في قطب واحد. مثلا قطب إنتاج اللحوم أنهم احتكروا هذا القطب وتحكموا في الثمن، وبالثمن بالتالي أصبح نفس الثمن لكن في جميع المدن المغربية، بدلا من أننا نشوف منافسة بين جميع الفرقاء أنهم تكتلوا واحتكروا وزاد الثمن. إذا لم تكن هناك قوانين أنها أو ترسانة تشريعية تحد من هذا السقف ديال ارتفاع الأسعار اللي هو متزايد، أنا أظن بأن جميع الوعود أو جميع السياسات العمومية التي سوف تتبناها الدولة وتبناها الحكومات القادمة أنها ما غاديش تعطي أي أكل ديالها، لأن تكتل تاع الاقتصاديين والاحتكار ديالهم داخل القطاعات ديالهم أدى إلى نتائج عكسية. وهادشي اللي حتي الآن اللي تنعيشوه من غلاء أسعار، وغلاء أسعار سواء في اللحوم أو الخضروات أو حتى على سميتو او حتى على. والمشكل الكبير هو مشكل المحروقات، لان يعني كلما يعني تزاد الثمن ديال المحروقات انه تنعكس سلبا على جميع المجالات. الان راه تزاد الثمن ديال مواد البناء، تزاد غياب الان واحد بشكل مهول بان الشباب ما بقوش بغاو يخدموا، انه لا يمكن بان الاجور انك تسقفها في 3000 درهم. الان الناس ولاو تبحثوا على المستخدمين داخل قطاع البناء وداخل قطاع الفلاحة، لأن الأجور تجمدت بينما الثمن ديال

0: ديال الكلفة المعيشة اليومية في ازدياد رهيب.
1: طيب المرحلة أكيد تتطلب تغيير وإصلاحات جريئة أستاذ مصطفى حبش، وفي النهاية تتطلب أيضا ثقة وانخراط ومشاركة من المواطن المغربي. هذا المواطن اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذا السياق، كيف يمكن أن يميز بين برنامج انتخابي يوزع الوعود وبين آخر اقتصادي يوزع الإمكانات؟
0: للأسف الثقة هي الحلقة المفقودة يعني في هذه العملية
1: وكيف
0: الانتخابية.
1: يمكن استرجاع هذه الثقة؟ لا يمكن أن نتحدث في كل مرة أنه لا توجد ثقة، هذا يعني هذا مطلوب في هذه المرحلة.
0: تسترجع الثقة يعني بعاملين أمرين، هو أن تكون هناك معقولية في هذه الوعود الانتخابية، أن تكون هناك معقولية على الأحزاب السياسية وعلى أمناء الأحزاب السياسية أن لا يستبلدوا عقلية المواطن. يعني المواطن المغربي الآن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك وعي معين، وأصبحت هناك تراكمات، أصبحت هناك مجموعة من الفيديوهات يعني تم أرشفتها من طرف أمناء عامين سابقين قالوا بأنهم لن يكونوا ضمن أي حكومة إذا فاز حزب معين أو حزب معين، وقدموا كذلك مجموعة من الوعود ولكنهم قد تملصوا منها بشكل شرس. إذن من أجل استرجاع الثقة يجب على هذه الأحزاب أن تقدم وعود تتسم بالمعقولية بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن البهرجة، بعيدا عن الوعود الانتخابية التي تتسم بها الحملات الانتخابية، أن تكون وعودهم معقولة، أن تكون وعودهم تحترم عقلية المواطن، لأن يعني أن كل خطاب معقول واللي تبنينا واحد الخطاب اللي هو صريح ومعقول ما فيش مزايدات، أظن بأن الثقة سوف يسترجعها المواطن شيئا فشيئا، وأظن هذا هو السبيل، هو أننا نكون صرحاء مع المواطنين ونكون عندنا وتكون الأحزاب عندها يعني تكون عندها الشخصية المعنوية القوية أنها تطالب بإصلاحات تشريعية من أجل إبعاد ما يسمى الناس اللي عندهم الشبهات الفساد على العملية الانتخابية، ويكون البرلمان عنده صوت قوي خاصة في إصلاح هذه سلسلة الإنتاج وسلسلة التوزيع، لأن المغرب تبارك الله موجود فيه كل شيء، ولكن في نفس الوقت كاين واحد الغلاء اللي كيمس جميع القطاعات، هذا اللي أصبح غير مبرر، لأن هذه الإصلاحات اللي مست إن شاء الله هذه القطاعات أظن بأن الثقة سوف تسترجع في العملية الانتخابية، وعلى الخطاب السياسي للأحزاب المغربية أن يكون معقولا بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الظرفية الانتخابية الحالية.
1: بخصوص الخطاب السياسي اليوم، ما هي المعايير التي تجعل الوعد الانتخابي قابل طبعا للتحول من شعار إلى سياسة عمومية إلى سياسة قابلة للتمويل للاستمرار للاستدامة؟
0: معيار واحد هو أن هو معيار واحد فقط هو أن تكون الكتلة أو أن يكون الطاقم، يعني الطاقم بين قوسين، أن يكون مناضل هذا الحزب أن يكونوا مناضلين حقيقيين منبثقين عن الشعب، وأن يكونوا منبثقين عن الواقع المعيش المحلي. لا يمكن المجيء يعني مثلا بممثلين للأحزاب بعيدة عن لا ينحدرون من أوساط الطبقة الاجتماعية وغير مدركين أساسا للمشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنين. كلما أفرزت الأحزاب الشباب والنساء وأفرزت يعني كتلة يعني تكون انتخابية تنحدر من الأوساط الاجتماعية والمجتمعية، كلما توجهت هذه السياسة البرلمانية لصالح يعني لصالح الأمة وصالح الأمة المغربية جمعاء، وبالتالي سوف نحارب كل أشكال الوعود التي لا تتناسب وما يطمح وما يصبو إليه المواطن، لأن اللي بغينا نفعلنا المعيار الوحيد هو أن نفرز يعني كتلة انتخابية تنحدر من الأوساط المجتمعية وتكون عالمة وعارفة بالمشاغل اليومية للمواطنين في كل ربوع المملكة المغربية، بعيدا عن الأوجه التي تنحدر من يعني من أوساط، بعيدا مثلا عن رجال الأعمال أنهم فقط يسيطروا على المشهد. نريد تمثيلية النساء، تمثيلية الشباب، تمثيلية باقي القطاعات الأخرى، تمثيلية باقي المواطنين الذين ينحدرون من مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، لأن هذا هو المعيار الوحيد والسبيل الوحيد لعقلنة هذه الوعود ولتنفيذ هذه الوعود، وبالتالي تتحول هذه الكتلة البشرية الانتخابية تتحول تحول ممثل الشعب إلى ممثلين يعني

0: لديهم وعي بالمشاكل اليومية للمواطن. إما أن نفرز واحد التمثيلية ديال المنتخبين وهم بعيدين على الواقع اليومي وعلى المشاكل اليومية للمواطنين، أظن بأن هذه الوعود ما عمرها غادي تنفذ، ما عمرهم أنهم غادي يكون عندهم إحساس بما يعيشه المواطنين من مشاكل في تخوم الجبال وفي السهول وفي الصحاري وفي المدن البعيدة، وخاصة في المناطق البعيدة عن الحواضر الكبرى بالمغرب.
1: طيب أنت كشاب أستاذ مصطفى حبش ومن أكادير تحديدا، اليوم بماذا تنصح الشباب في هذا التوقيت، في هذا السياق، في هذه المرحلة، تزامنا مع هذه الظروف أيضا وهذه يعني المشاكل أو التحديات التي يواجهها المغرب وتواجهها أيضا دول من العالم؟
0: الشباب يجب أن يعرف بأننا نحن دولة لسنا مصنفين من الدول اللي غادي نقول لك الدول اللي ما فيهاش معيشة جيدة. نحن الحمد لله دولة صاعدة، دولة حققنا مجموعة من الخطوات نحو الأمام، بنية تحتية اللي هي هائلة مقارنة مع دول أخرى في الجوار أو دول ربما البنية التحتية في المغرب تكاد تقترب بالمعايير المتواجدة في أوروبا. نحن دولة يعني لسنا على الهامش، نحن دولة نبحث عن مكان تحت الظل بين باقي جميع الأمم الكبرى. لهذا الشباب يجب أن يعي بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشيوش المدارس العمومية. وبالتالي الشباب اللي بغى يغير يجب أن يؤمن بالعملية الانتخابية، أن يؤمن بهذا الهامش الكبير ديال ان الانسان يشارك في العمليه الانتخابيه ويقدر يتلقى راسه في البرلمان فقط انه اللي يشارك في العمليه الانتخابيه وامن بها. على الشباب ان يعي بان السبيل الوحيد من اجل التغيير نحو الافضل هو المشاركه، والمشاركه المكثفه سواء عن طريق الترشيح او عن طريق التصويت.
1: شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى حبش فاعل جمعوي من اكادير، شكرا على هذه المداخله القيمه، اشكرك جزيلا.
0: شكرا لكم على هذه النافذة وتحية لكم جميعا.
1: شكرا لكم أيضا مستمعين، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

السماع الصوفي كالنور. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا. Radio show exclusively on Medi One.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحلقة توافق آخر جمعة من شهر ربيع الأنوار الأول لعام 48.

وأربعمائة وألف للهجرة. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الكامل، النور المحض الذي أعطاه الله تعالى كل الكمالات، فهو الأكمل المكمل، وكل كمال في المخلوقات إنما هو دونه. بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمود، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود. أهل البسيطة تستظل بظله من حر يوم كاسف، سيخودي وبه يغاث المرسلون، وكيف لا والكل تحت لوائه المعقود، صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الشيخ مولانا عبد الرحمن البسطامي رضي الله عنه في كتابه درة الظنون في رؤية قرة العيون: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاسم الأقدس لم يتسمى به على الحقيقة أحد قبله ولا بعده، وإنما وقع للناس مشاركات في جهات من جهات لفظه لا من جهات معناه، إذ لا مخلوق سواه إلا ويلحقه نقص مع عدم التناهي في الكمال إلى رتبته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون محمدا على الإطلاق، فإن الوصف بعدم بلوغ الغاية في الكمال نوع من الذم، ومن يلحقه الذم بوجه من الوجوه فليس محمدا على الحقيقة، فلا محمدا إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا المعنى لما أراد المشركون هجوه عليه الصلاة والسلام بالكلام الموزون صرف الله تعالى عنه ذلك، لأن حقيقته عليه الصلاة والسلام لا تقتضيه بوجه من الوجوه، فكانوا يهجون مذمما وهو الشيطان.

هناك علاقة متميزة بين فاتحة الكتاب وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث أن الله اختصه بها دون سائر الرسل، ونزلت من كنز تحت العرش، وهي المقصودة بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أكد الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي هذه العلاقة في كثير من مكتوباته، كما أكد على علاقة المقام المحمدي بالبسملة وبحرف الباء منها في كتابه حول حرف الباء، وفي الباب الخامس من الفتوحات الذي موضوعه البسملة والفاتحة، حيث يقول عنها: أنت لنا السبع المثاني التي خص بها سيدنا محمد دون مين. وفي باب مناجاة أسرار مبادئ السور من كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى يقول: وليس لهم أي الرسل في الفاتحة نصيب، ولا رموا فيها بسهم مصيب، فاختص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل الكرام. وفي قوله: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الماء والطين، فكان مفتاح النبيين، فصح له الوجود أجمع، واختص بالمحل الأمنع. قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم.

يقول الشيخ الملا عبد الرحمن نور الدين الجامي رضي الله عنه في شرحه لكتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه حينما قال: فص حكمة فردية في كلمة محمدية، لا حاجة لنا أن نشتغل ببيان جهة توصيف الحكمة المنسوبة إلى كلمته صلى الله عليه وآله وسلم بالفردية، لأن الشيخ الأكبر رضي الله عنه كفى مؤونة هذا الشغل عنا، فقال: إنما كانت حكمته فردية لتفرده بالأكملية، لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، فإن الكاملين في هذا النوع هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكل منهم مظهر لاسم كلي، وجميع الأسماء الكلية داخلة تحت الاسم الله الذي هو مظهره، فهو أكمل هؤلاء الكاملين. ولهذا، أي لكونه أكمل النبيين، بدأ به الأمر، أي أمر النبوة، وختم به ما بدأ به بحسب روحانيته.

وكان نبيا، وآدم بين الماء والطين، أي بين الروح والجسد، وقيل بين الصورة العلمية التي هي عينه الثابتة وبين صورته العنصرية، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا لنا يوم لقائك، وأوردنا اللهم حوضه وارزقنا شفاعته، ولا تفرق اللهم بيننا وبينه، وصل التوفيق بكلامنا عنه وتصديق من يستمع إلينا، واجعل التحقق بحقيقته تحقيقا في قلوبنا، ولا تكلنا في كل ذلك إلى حولنا وقوتنا، ولا تحل بيننا وبين ما يقربنا إليه ومنه يقربنا إليك يا الله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أحييكم مستمعينا الكرام في صباح جديد عبر إذاعتكم ميديا الإذاعة القريبة منكم، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. صباح الأخبار، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا الصباح، ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت. توقيعات تقدم لنا من الأرشيف، هذا جانب إلى مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المحلية المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، ويمكن مع شي اشتوات في نواحي الريف، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير والمناطق القراب لهم، بحال حتى في شمال المنطقة الشرقية والسواحل اللي في جنوب أكادير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في عامة النواحي، والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق. الحرارة وسط النهار غادي تعود تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 26-28 درجة في الريف، ما بين 26-37 درجة في واد الذهب، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30-38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-39 درجة في دكالة والساقية الحمراء، ما بين 31-42 درجة في عبدة، ما بين 32-38 درجة في تافيلات، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34-42 درجة في اللوكوس، ما بين 35-43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36-38 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 37-39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38-41 درجة في الشوية، ما بين 38-43 درجة في تادلة، وما بين 40-43 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي مازال سخون والريح فيه كله شرقي في جل النواحي الفلاحية ديالنا، مازال خاصنا كلنا نردوا البال لأسباب الحريق والعافية اللي مع الأسف كل عام بحال هاد المواسم تتدي منا وتتحرق لنا مئات الألوفات ديال شجرة الغابة، وبعض المرات تيمشي فيهم عدة أرواح ضحية الله يحفظ. وهذا الشيء تيمكن يوقع من باب التهور وقلة الوقاية والاحتياط ديال كل واحد منا، وبالخصوص الناس اللي قراب للغابات ولا مخيمين فيها. إيوا نزيدو نطلبوا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا، ولكن نردوا البال وناخذوا الاحتياط، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء من ميديا. البداية في هذا الموجز ستكون بأخبار الشرقي الأوسط. استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بما في ذلك جزيرتين، في تطور يثير مخاوف بشأن حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي. وأعلن الحوثيون أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن القادمة من المندب.

0: المملكة العربية السعودية، فيما وصف مستشار للمرشد الأعلى الإيراني سيطرتهم على باب المندب بالانتصار المدوي. في رد فعلها دانت الرياض بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنبوب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق، في وقت أعلنت فيه وقف العمل بأنبوب نفط يربط حقول الإنتاج شرق المملكة بسواحل البحر الأحمر بعد استهدافه بمسيرات. قالت الرياض إنها قدمت من العراق. في سياق رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق موقع أكسيوس طلبا سعوديا لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران. علاقة بالملف، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثيين في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزيرة اليمنية ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه شدد بوريتا موقف المملكة الثابت وجدده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا موقف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. نبقى في المنطقة دائما، حيث أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج العربية في عمان الاثنين بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر. وصرح مصدر مطلع بأن إرجاء المحادثات جاء نتيجة عوامل عدة كانت ستحول دون مشاركة شخصيات رئيسية فيها، من بينها الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية. علاقة بتل أبيب، رفض الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع الاتهامات بتنفيذه عمليات قتل جماعي للمدنيين في غزة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان إلى الهند للمشاركة في محادثات تسبق انعقاد قمة تجمع قادة بارزين من تكتل بريكس الذي يضم 11 دولة وتهيمن عليها النزاعات والتحديات الاقتصادية لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط. ورأى بيزشكيان على هامش القمة أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوقة. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا بشكل فوري للحد من قدرتها على إنتاج الصواريخ في ظل تكثف الضربات المتبادلة بين البلدين. ميدانيا قتل شخصان وأصيب تسعة في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب زيلنسكي. في الرياضة، قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه والاتحاد إلى مواصلة انتصاراته والانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا بتسجيله ثنائية في فوزه الثمين على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لواحد في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري السعودي. نقطة مستمعين الكرام، فاصل بعده نواصل.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا الكتاب كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نسعد كي نكون مع

0: معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام من ميدي آن، واصل وإياكم في صباح الأخبار إلى أولى مواد إنتاجنا في هذا الصباح. القصة: أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ورحبت وزارة الثقافة التونسية بقرار قالت إنه يشكل اعترافا بالقيمة العالمية والاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا. واكتسبت أيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بفضل طابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وتتميز أيضا ببعد روحاني تاريخي. قصة سيدي بوسعيد يرويها لنا الزميل إبراهيم الغربي.
1: أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ورحبت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بقرار قالت أنه يشكل اعترافا بالقيمة العالية والاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. واكتسبت أيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بفضل طابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وهي تتميز أيضا ببعد روحاني وتاريخي، إذ تحمل اسم الولي الصوفي سيدي بوسعيد وتضم ضريحة. كان جبل سيدي بوسعيد يسمى جبل المرسى وأيضا جبل المنار، وما فتئ هذا الجبل الصغير يوفر الأمن والمراقبة والدفاع عن قرطاج الفينيقية في القرن السابع قبل الميلاد، ولمدة طويلة عن مدينة تونس، وذلك منذ بداية الفتح الإسلامي إلى القرن الثاني عشر. فقد كان جبل سيدي بوسعيد يقوم بدور الحصن، وفي نهاية القرن الماضي عوضت هذه التسمية جبل المنار رسميا باسم سيدي بوسعيد لدى أحداث بلدية بهذا المكان سنة 1893. ويرجع هذا الاسم لولي صالح اسمه أبو سعيد الباجي، هذه الشخصية التي تركت اسمها لهذه القرية صاحبة الشهرة الكبيرة، كانت تدعى أبا سعيد خلف بن يحيى التميمي الباجي. ولد في باجة القديمة، وهي قرية صغيرة كانت في أحواز تونس قرب منوبة واندثرت الآن. وأقام في بداية حياته بمدينة تونس لتلقي العلم في جامع الزيتونة، كان ذلك في عصر انتشرت فيه الصوفية في شمال أفريقيا، حيث تجذرت بعد ظهورها في الشرق الأدنى. وهي أبو سعيد نفسه للتأمل والتمارين الروحية، وكان يقدم دروسا لتلاميذه الكثيرين ومن بينهم أبو الحسن الشاذلي. وبعد وفاته استمرت القرية في اجتذاب كل من كانت له استعدادات للسعي وراء التأمل، وكان لابد من انتظار بداية القرن الثامن عشر ليبادر الباي محمد باي ببناء جامع الزيتونة الذي يشمل ضريح أبي سعيد. ومنذ ذلك الوقت شيدت عائلات عديدة وخاصة سكان مدينة تونس منازل على التل. تحول مقام سيدي أبي سعيد لقضاء الصيف، وبذلك أصبح التل مكانا للاصطياف، فيه يقضي الناس عطلة الصيف والاستفادة من طبيعة المناخ في جو من الورع الديني، إذ كانت تقام احتفالات صوفية، ومن أهمها الخرجة، خرجة سيدي بوسعيد التي تتضمن فرق من العيساوية، حيث تلقى المدائح مع أصوات الدفوف. وأصبحت سيدي بوسعيد مقر للباي الحسيني في العهد العثماني، حيث بنيت أنذاك قصور ومنازل فاخرة وتضم عددا من الآثار. من أبرز الكتاب والشعراء المؤرخين الذين خلدوا ذكرى سيدي بوسعيد جورج ديامال وأندري جيد ومونيه وغيرهم، وزار قادة وزعماء ورؤساء ملوك من مختلف مدن العالم تلك القرية البديعة.
0: توقف وإياكم اللحظة مستمعين الكرام ما بعد القصة مع ميديان ريبورتاج من بيروت. في وقت يعيش فيه الجنوب واللبناني على وقع القصف والانفجارات، يرفع العسكريون المتقاعدون أصواتهم في

0: الشارع مطالبين بحقوقهم في بلد تتشابك فيه الأزمة المعيشية مع تداعيات الحرب. تتعدد المطالب والأصوات لكن القلق واحد. المزيد من التفاصيل في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
1: من وسط بيروت إلى جنوب لبنان، صورتان وقلق واحد.
2: حقنا بالنية مثل ما هو، لا زيد ولا ناقص، بالقوة بالمنيح بالنية.
1: في الداخل اللبناني أصوات العسكريين المتقاعدين تعلو احتجاجا على حقوق، يقولون إن الدولة لم تعد قادرة أو راغبة في تأمينها.
3: أنا امبارح بدي أجيب كتب لأولادي، حق الكتب 500 دولار وأنا ما بقبض هالقد.
1: وفي الجنوب صوت آخر لا يحتاج إلى مكبر صوت، صوت القصف والانفجارات، حيث لا يزال التصعيد مستمرا رغم وقف إطلاق النار.
4: الله أكبر.
1: مطالب العسكريين المتقاعدين ليست جديدة، لكنهم في الأيام الأخيرة صعدوا تحركاتهم، فقطعوا طرقا في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، ومطالبين بتصحيح رواتبهم وتأمين حقوقهم في ظل النقاش حول مشروع موازنة العام 2026، مشروع قالوا إنه لا يصحح الرواتب ولم يراعي التضحيات.
3: أنا الرئيب أول المتقاعد ماهر ظاهر بفجر مجوهر كنت متصوب، عندي ثلاث إصابات حرب ومقوص بروسي، مركب للصالات بروسي، يعني عارف كيف، بياخد 14 دواء دايم، بيعطوني هلأ صاروا بيعطوني شي 500 دولار، كتب أولادي بالمدرسة عن 500 دولار وما ببض هلأ داني. أنا ما ببض هلأ، هني بيزيدوا لألن 2000 دولار فرد زودة، النايبة بيبض 5000 دولار وأنا بدو أبضني 400 و500 دولار، بدي أفتح بيت وعيش أولادي وعلمهم.
1: هم عسكريون أمضوا سنوات في الخدمة، بعضهم حمل السلاح على الحدود، بعضهم خدم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعضهم أصيب واليوم يجد نفسه في الشارع للمطالبة بما يعتبره حقا له. لكن المفارقة أن هذه الأصوات تأتي في وقت لا يزال فيه الجنوب يعيش على وقع الحرب.
2: نحن بدنا حقنا كامل مثل ما هو، ورفعنا اللي استشهدوا ولادهم ما فوتون على المدارس، حقنا بدنا إياه كامل لرفقنا ولأهالينا. نحن شخصياً بشغل 3 شغلات بس، المرت الشهيد ما فيها تشتغل ولا بتشحد من حدا.
1: رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، لم يتوقف القصف في جنوب لبنان، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الغارات الإسرائيلية خصوصاً في محيط النبطي وتلت علي الطاهر. المشهد اللبناني إذن يحمل صوتين متناقضين، لكنهما يخرجان من الأزمة نفسها. في بيروت عسكريون متقاعدون يقولون أعطونا حقوقنا، وفي الجنوب سكان يقولون أعطونا الأمان. وبين المطالب الاجتماعية التي تضغط على الدولة والتصعيد العسكري الذي يضعها أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار مزدوج. كيف تؤمن حقوق من خدموا في مؤسساتها فيما مؤسساتها تعمل في بلد لا يزال يعيش على وقع الحرب؟
5: أنا اليوم وقت اللي بدي روح أدفع الميكانيك ولا البلدية ولا تسجيل شقة ولا أي شيء، عم يقبضوا مني مثل ما كانوا يقبضوا، معناتها إنه الموازنة بعدها موجودة، قادرين هن يرجعوا يعطونا على القليلة معاشاتنا يلي كانت موجودة من قبل.
6: بدنا حقوقنا كما كانت قبل الأزمة، ومن بعدها منحكي، لأنه حتى حقوقنا قبل الأزمة صارت بالوقت الحاضر لا تكفي.
1: في بلد اعتاد أن تتداخل فيه الأزمات، تختلط اليوم أصوات الاحتجاج في الشارع بأصوات الانفجارات في الجنوب. صوتان مختلفان، لكن خلفهما سؤال واحد: إلى متى يستطيع اللبناني أن ينتظر حقوقه وأمانه؟
6: نحن طلعنا من بيوت ناس، من بيوت عالم، وتربينا بالمؤسسة العسكرية على العز والعنفوان، ما حدا بيزلنا ولم ننزل.
1: خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الساعة بميديا تشير إلى 5:15، إليكم أبرز العناوين. الحوثيون يحكمون السيطرة على باب المندب وسط مخاوف على الملاحة الدولية، والمملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات استهداف خط أنبوب شرق غرب بالمسيرات. بوريتا يجدد دعم المملكة المغربية لشرعية اليمن ووحدته وسيادته، والرباط تؤكد وقوفها إلى جانب صنعاء في مواجهة التحديات والتهديدات. الجيش الإسرائيلي يرفض اتهامات

0: مقتل مدنيين في غزة بالذكاء الاصطناعي، ووثائقي في مهرجان البندقية يثير الجدل حول استخدام التكنولوجيا في الحرب الدامية. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار اللحظة إلى ضيف الصباح. وفي ضيف الصباح نقف عند التصعيد المستمر في صفوف المحامين بالمغرب. فبعد أسابيع من التوقف عن العمل، قررت جمعية هيئة المحامين بالمغرب تمديد الإضراب إلى غاية 20 شتنبر الجاري في واحدة من أطول محطات الاحتجاج التي عرفتها المهنة. قرار يعكس بحسب الهيئة استمرار الخلاف حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل المهنة وتنظيمها. تفاصيل الموضوع نتعرف عليها أكثر مع الزميل عادل الزبيري في حوار من العاصمة أجراه مع عزيز رويبح نقيب المحامين في الرباط وعضو مكتب الجمعية من مقر الرباط.
1: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، معنا الأستاذ عزيز رويبح نقيب المحامين في العاصمة المغربية الرباط، وأيضا عضو مكتب جمعية هيئة المحامين في المغرب. في أعقاب قرار الاستمرار في إضرابكم أستاذي ونحن مع مستمعين على ميديان، لماذا هذا القرار؟
2: هذا القرار هو أولا هو مواصلة لنضال المحامين ولموقفهم من قانون المهنة الجديد، هو للتعبير عن مدى رفضنا لهذا القانون. هذا القانون اللي كان نقوله بأنه في جزء منه ضرب المهنة في مغسل، حدم استقلالية الدفاع، ضرب حصانة الدفاع، قيد التنظيم الذاتي للمهنة، وفوق كل هذا أنه قلص من حقوق الدفاع، بمعنى أن ما نقوم به فيه جانب ذاتي مرتبط بدفاعنا على المهنة وعلى المحاماة وعلى تاريخها، والجانب الآخر هو أيضا دفاعا عن المواطن في أن يكون له دفاع قوي حر مستقل.
1: لم يكن بالإمكان أستاذ إذا سمحتم قرار آخر أو أنصاف حلول، أم أنكم وجدتوا أنفسكم كما قال السيد نقيب النقباء إن هذا القرار فرض عليكم؟
2: لا يمكن أن نتخذ أنصاف حلول أمام قرار يتعلق بذلك القانون، بمعنى هذا القانون هو قانون لم ترعى فيه لا كرامة المحامي، وما غاديش ننساو بأنه كاين القانون ولكن كيف تم التمهيد لهذا القانون، وهو أخطر من القانون نفسه.
1: كيف ذلك أستاذي لو تشرحون لنا هذه النقطة؟
2: حالك. أولا من أحد الأهداف الرئيسية أنا كنقيب هيئة المحامين الرباط عند بداية ولايتي من الشعارات اللي طرحنا وهي المصالحة مع المواطن، مصالحة مع المتقاضي. ملي كنقول مصالحة بمعنى تجويد الخدمات، بمعنى مصداقية أكبر، بمعنى الحرص على أن يمارس المحامي مهامه بالتزام وضمير وأخلاق. اللي كنلاحظ اللي وقع هو أننا تعرضنا لواحد الهجمة، واحد جيش، واحد تحريض ديال المواطنين والمواطنات ضد المحامين والمحاميات وضد مؤسساتهم المهنية. وهذا التحريض اللي خطير فيه شنو هو؟ اللي خطير فيه هو أنه كيخلق واحد الفجوة ما بين الدفاع وما بين المواطن، والقانون جاء عزه، بمعنى أنه القانون لا يبتغي التحديث، لا يبتغي الإصلاح، قانون يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قانون لا يليق بمغرب اليوم وبملكنا العظيمة.
1: طيب تقولون أستاذ العزيز أن هذا القانون يستهدفكم، كيف ذلك؟ يعني كانت معركتكم النضالية في الشارع طويلة، ربما نحن أمام أطول إضراب في تاريخ مهنة المحاماة على الأقل في 30 سنة الأخيرة، كيف يستهدفكم هذا القانون الجديد الذي ترفضونه في مجموعة من النقاط؟
2: هو يستهدفنا من ناحية الرمزية، أولا يستهدف النقباء ويبعدهم عن الشأن المهني بمجرد انتهاء ولايتهم، بمعنى أنه المجالس ستحرم من تجربة النقباء السابقين، وهو بمثابة انتقام من النقباء. ثانيا بأن الكيفية والصيغة اللي تعد بها المشروع لم تراعي بعض المضامين الرئيسية والأساسية. المغرب عنده التزامات دولية، كيف قلت قبيلة في إحدى اللقاءات الصحفية بأنه المغرب وهو يترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر واحد القرار مهم 56-3 اللي في اللي تمد والمغرب يترأس كيف قلت هذا المجلس، واللي فيه واحد معطى أساسي ربط ما بين استقلال القضاء واستقلال المحاماة، ويعتبر بأن استقلال القضاء واستقلال المحاماة هم عملة واحدة لوجود عدالة قوية ومستقلة. هذه التزامات ديال المغرب، نذكر على الدستور 2011، نذكر على التزامات المغرب الدولية، ونذكر على التجارب الفضلة اللي كاينة في العالم، اللي كنقولوا العالم كنقول العالم المتحضر، العالم اللي كيقرب حقوق الدفاع. اللي كنا كنتمناو انه هذا القانون كاين مساحات ديال الفراغ.
1: جميل، لو نذكر معا المستمعين الكرام بأبرز النقاط التي رفضتموها واعتبرتموها تستهدف المهنة كما تريدونها أنتم، وأعلنتم بصريح العبارة أنكم تشتغلون مع الثوابت وتحت سقف الوطن.
2: أولا النقطة الأولى هي تشكيل مجالس الهيئات، واحد. جوج هو التدبير الذاتي للهيئات، لأنه كينمس وتقييد التصرف الهيئات بشكل اللي كطلبوا متطلبات المحامين والمحاميات، هو إقحام المجلس على الحسابات. إقحام اللي تنقولوا إقحام ليس رفضا للرقابة، عكس، ونقول بأنه الأموال هي ليست أموال عمومية، هي أموال خصوصية، وبالتالي إقحامه هو غير إضافة أو حشو زائد، في حين أن كان ممكن الحديث على تقنيات أخرى لضبط ماليات الهيئات وكيف كاين في دول أخرى وكيف كان مارسوها في بعض الهيئات. إذن كاين الجانب ديال الحصانة، كاين الجانب ديال الاستقلالية، كاين الجانب ديال العلاقة بالنيابة العامة فيما يتعلق بالتأديب. في أي دولة النقباء عندهم واحد الخاصية، أنا ما غاديش نقول كتر، ولكن أن النقباء الآن في ظل هذا القانون غتسلب منهم مجموعة من الاختصاصات اللي هي مرتبطة حصريا بالمحامي، ولو كان ماشي غير كيتعلق الأمر بموكل أو بوديعة، وبالتالي أن التفاصيل ديال التفاصيل غيبقى تدخل فيها النيابة العامة، هو إتقال كاهل النيابة العامة بأشياء ممكن تعالج بسهولة وببساطة عن طريق النقيب أو المجلس. وكاين أيضا مسألة أخرى اللي هي المسألة الحصانة، لأن الآن المحامي ما تبقاش عنده نفس المساحة الحرية للترافع. باش ما نهولش هذا الأمر، أنا أتحدث عن القانون إما من ناحية العملية وثقافتنا القضائية وأعرفنا العريقة ما بيننا وبين القضاء، احنا متأكدين بأنه هاد الاستقلالية غتبقى مكفولة وهاد الحصانة غتبقى مكفولة، ولكن نريدها في القانون حتى لا تكون عنوانا تشريعيا ضدنا وفي مواجهتنا.
1: نعم سيد نقيب، إذا سمحت لي، مسار تفاوضكم مع رئاسة الحكومة مع الوزارة الوصية كان ماراثونيا وطويلا، وتحدثتم عن وجود انفراج في نقطة معينة وتقولون إنه وقع نوع من النكوص في الغرفة الثانية. لو تنير مستمعي إذاعة ميديان، ما الذي وقع في الكواليس حقيقة ودفع الحكومة إلى التراجع عن التزامات قلتم سيد النقيب إنها مكتوبة مع الطرف الحكومي؟
2: صحيح. طبعا احنا احتجينا ضد القانون اللي جات به الوزارة الوصية، جات به وزارة العدل، ولا باقي كنذكروا كنا درنا واحد التوقف عن العمل، وكان من نتائجه أننا التقينا بالسيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس الحكومة تعامل معنا كرجل دولة، كرئيس حكومة بموقعه الدستوري وموقعه السياسي، وأعطانا وعد بأن ما سنتفق عليه سيدافع عنه وسيجسد في القانون. ودرنا معها وخلال لجنة موضوعاتية درنا واحد لقاءات ماراثونية انتهت بواحد الوثيقة. أعدى شكون؟ ماشي حنا، رئاسة الحكومة، وتوافقنا عليها وقبلنا بها. هاد الوثيقة ولا هاد المشروع للأسف أنه لم يتم الدفاع عنه إلى آخر محطة.

0: ما عاشته المحاماة عاشته مع هذه الحكومة، وبالتالي راه من الدار زعما عادي، شيء عادي وطبيعي، لأننا عندنا كرامة ونحن ندافع عن هذه الكرامة، الكرامة كبشر أولا، ثم كرامتنا كمحامين وكنقباء وكهيئات. صحيح بأن احنا عندنا أمل وكنتمنى تجي حكومة أكثر تفهما وحكومة أكثر إصغاء وحكومة اللي تسمع المطالب ديالنا وتشوف أين انتهكت حرمة الدفاع. وأكيد بأننا احنا متفائلين، ولكن بقدر تفاؤلنا بقدر نضالنا وبقدر سعينا إلى المحافظة على صفنا المهني. نسنا هو نضال كما أقول دائما، ولكن تفرض علينا للأسف بهذا الشكل وبهذه الصيغة اللي كنا كنتمنى وما نكونوش فيها.
1: السيد النقيب الأستاذ عزيز رويبح، نقيب المحامين في الرباط وعضو جمعية المحامين في المغرب، نحن نسجل معكم هذا الحوار في أعقاب الندوة الصحفية التي أعلنتم فيها استمراركم في الإضراب. شكرا جزيلا لإجاباتكم على أسئلة ميديا.
0: شكرا جزيلا للميديا وتبارك الله على مهنتكم.
2: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9
3: ميديا 1 صباح الأخبار عثمان الطاهري.
4: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا عبر ميديا في صباح الأخبار، ونسعد كي نكون معكم قبل موجز الخامسة النشرة والجوية.
5: في المغرب طقس غائم جزئيا شمال شفشاون العرائش شرق القنيطرة ترفاية إلى صاف بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 22 درجة مرتقبة بشفشاون، 26 بالداخلة، 28 بالنظور، 30 بوجدة، 31 بالرباط، 32 بطنجة، 33 بالدار البيضاء، 35 بورزازات، 37 بفاس، 38 بالسويرة، 40 درجة مرتقبة بالعيون مراكش، و 46 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجات الحرارة تصل إلى 26 درجة بالجزائر العاصمة، 21 بتونس، 31 بتونس العاصمة، 32 بطرابلس، 35 بنواكشوط، و 36 درجة على المقاييس تسجل في القاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة، 31 في داكار، 33 بباماكو. في وسط القارة الإفريقية 29 درجة مرتقبة بياوندي، 34 بليبروفيل، 35 درجة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة في موسكو، 20 ببرلين، 23 ببروكسل، 24 درجة مرتقبة بلندن، 27 في باريس، و 34 درجة في مدريد، بينما تسجل بكين 30 درجة. في المنطقة العربية درجات الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة، بينما في دمشق تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة، 41 في أبوظبي، تسجل بغداد 34 درجة، بينما في مكة المكرمة تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة.
4: أخبار المنطقة والعالم في موجز إخباري تقدمه الزميلة لينا تاغي.
6: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité au Yémen d'abord. Les rebelles houthis ont pris le contrôle hier de la côte yéménite sur la mer Rouge et des îles du détroit de Bab el-Mandeb au terme d'une offensive éclair dans un développement salué par l'Iran. Ces combattants houthis qui contrôlaient jusque-là une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa et la ville de Hodeida à l'ouest, ont avancé vers le sud en quelques jours à peine. L'Arabie saoudite voisine a été visée cette semaine par une vaste attaque de drones et de missiles houthis, notamment sur ses infrastructures pétrolières. Le Royaume saoudien a d'ailleurs fermé temporairement son oléoduc Est-Ouest, utilisé pour contourner le détroit d'Ormuz après des attaques de drones en provenance d'Irak, selon Riyad. Les autorités irakiennes ont ensuite confirmé que l'attaque avait bien été lancée depuis leur territoire dans la province de Misan, à la frontière

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار، اللحظة إلى فقرتكم الموالية فيه إيكولوجيا. خلف أرقام الكوارث قصص لم تسمع في الوقت المناسب. في نيبال حذر المتسلقون من تغيرات الجبال قبل الفيضان، لكن الكارثة وقعت. درس قاس يثبت أن دمج المعرفة المحلية مع التكنولوجيا ليس خيارا، هو شرط للوقاية والنجاة. إيكولوجيا مع سفيان أمنحوت.
2: لم يأتي الفيضان المدمر الذي جرف القرى وشرد المئات في نيبال مؤخرا من العدم، ولم تكن الطبيعة باغتت الجميع دون سابق إنذار كما قد توحي مشاهد الدمار الأولى. فخلف الشاشات والأرقام الإحصائية كان هناك من يرى الكارثة وهي تتشكل بطرق لا تخطئها عين الخبرة. وفقا لتقرير صحفي صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كشف متسلقون محليون ومنظم رحلات جبلية يعيشون في أحضان سلاسل جبال الهيمالايا أنهم رصدوا قبل أيام قليلة من وقوع الفاجعة تحركات وتغيرات متسارعة في البيئة الجبلية، تحركات تمثلت في ذوبان غير متوقع لطبقات جليدية وانزلاقات طفيفة لكنها متكررة للتربة وسماع أصوات حركة صخرية باطنية، وهي كلها مؤشرات دقيقة أثارت لديهم موجة عارمة من القلق بشأن استقرار المنطقة برمتها. تضعنا هذه الشهادات الميدانية أمام حقيقة صارخة، التغير المناخي لم يعد مجرد خطب سياسية أو دراسات أكاديمية بعيدة تناقش في المؤتمرات الدولية، بل أصبح واقعا ميدانيا يفرض خطورته يوميا، متجاوزا أحيانا قدرة أجهزة التنبؤ المناخي الحديثة. فالصوت الحقيقي للتحذير أتى هذه المرة من المتسلقين والمستكشفين الذين يقرؤون تضاريس الجبال كما يقرأ المرء كتابا مفتوحا. إنما شهدته نيبال يدعو إلى إعادة نظر جذرية في كيفية التعامل مع تحذيرات مجتمعات السكان المحليين والخبراء الميدانيين. فدمج المعرفة التقليدية والملاحظات المباشرة مع أنظمة الإنذار المبكر لم يعد خيارا ثانويا، بل أداة حاسمة قد تفصل بين النجاة والكارثة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. نذكركم بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يرفض اتهامات بقتل مدنيين في غزة بالذكاء الاصطناعي، ووثائقي في مهرجان البندقية يثير الجدل حول استخدام التكنولوجيا في الحرب الدامية. بوتين وبيزيشكيان يصلان إلى الهند قبيل قمة بريكس، والرئيس الإيراني يحذر من ضغوط وصفها بالخطيرة على طهران. زيلينسكي يدعو ترامب إلى عقوبات صارمة وفورية على روسيا، ومقتل شخصين وإصابة 9 في ضربات روسية على كييف. الحوثيون يحكمون السيطرة على باب المندب وسط مخاوف على الملاحة، والمملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنبوب شرقي غرب بالمسيرات. بوريتا يجدد دعم المغرب لشرعية اليمن ووحدته وسيادته وعلى مناطقه، والرباط تؤكد وقوفها إلى جانب صنعاء في مواجهة التهديدات. واصلوا إياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة، وصلنا وإياكم إلى فقرة تراند.

0: فيفا لا فيدا عبر ميديان في صباحي الأخبار مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز ترند. أثار إعلان سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انشغل النشطاء بقراءة التداعيات الاستراتيجية لهذا التطور السياسي والاقتصادي، باعتبار أن المضيق يشكل نقطة عبور حيوية لحركة الملاحة الدولية بين البحر الأحمر وخليج عدن. وتصاعدت المشهد منشورات تتساءل عن قدرة الحوثيين على الحفاظ على هذه السيطرة، وما إذا كان التطور سيغير قواعد المواجهة في المنطقة، خصوصا أن الأمر يتعلق بممر بحري ذي أهمية اقتصادية وعسكرية كبيرة. وتبينت ردود الفعل بين حسابات اعتبرت سيطرة الحوثيين تحولا استراتيجيا يمنح الجماعة ورقة ضغط قوية في مواجهة خصومها، وأخرى حذرت من أن يتحول باب المندب إلى ساحة للمواجهة قد تكون له تداعيات تتجاوز اليمن إلى أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية. كما ركز نشطاء خصوصا عبر فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير، على احتمال انتقال الأزمة من مواجهة إقليمية إلى أزمة دولية في حال تعرض حركة السفن التجارية أو ناقلة الطاقة للخطر، معتبرين أن السيطرة على المضيق تضع القوى الكبرى أمام معادلة جديدة يصعب تجاهلها. عبر إنستغرام، في صدارة النقاش برز اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تساؤلات عما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالمراقبة والضغط السياسي أم ستتجه إلى تحرك عسكري مباشر ضد الحوثيين. ويرى متابعون أن باب المندب يمثل بالنسبة لأمريكا أكثر من مجرد ملف يمني، نظرا لارتباطه بحرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، فيما يعتقد آخرون أن ترامب قد يفضل استخدام أدوات الضغط والردع دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة كما فعل في إيران، خصوصا في ظل تعدد بؤر التوتر في الشرق الأوسط.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نسعد كي نكون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر. هي مبادرة طوعية تحمل اسم سينما الأجنحة الصغيرة، ترمي إلى التخفيف من أثار الحرب على أطفال قطاع غزة من خلال تنظيم عروض سينمائية في مخيمة النزوح ومراكز الإيواء، في محاولة لمنح الأطفال مساحة للفرح والخيال وسط أجواء الخوف والدمار. سينما الأجنحة الصغيرة، جناحان خيال وأمل، في لنعبر الركن الثقافي لبلال المرميد.
3: أهلا بكم. أحيانا تصلني مقاطع فيديو تجعل القلب يبكي ولو كان قطعة من جليد. كنت أود اليوم أن أكتب عن حال سينمانا الذي يحتاج اجتهادا كبيرا. فيما بعد وصلتني من زملاء كثر مقاطع فيديو لأطفال من غزة. قررت مباشرة أن أغير الموضوع أيها السادة، لأن من يشاهد تلك المقاطع يجب أن يغير أي موضوع. هو في الحقيقة مشروع سبق وحدثني عنه المخرج الفلسطيني المقتدر رشيد مشاراوي في يوليوز المصرم خلال رحلتنا من الدار البيضاء إلى عمان للمشاركة في المهرجان الدولي الذي يقام هناك في أرض المملكة الأردنية. حدثني حينئذ عن مؤسسة مشهراوي التي تشرف على مشروع سينمائي بحس إنساني كبير ومتفرد. أطفال تتراوح أعمار أغلبهم بين 10 و12 سنة يجلسون بهدوء وعيونهم متوجهة نحو شاشة بيضاء نصبت بين خيام النازحين في غزة. ركام يحيط بهم، لكن عيونهم تتابع باهتمام كبير أفلاما كرتونية. برفقة هؤلاء الأطفال متطوعون رسموا على وجوه بعض هؤلاء السينيفيليين الصغار أعلام فلسطينية، أطفال يبحثون عن مشاهدة أشياء تلائم أعمارهم رغم أن محيطهم لا يطمئن ولا يبعث على الارتياح. عائلات كثيرين منهم فقدت منازلها أو تعذر عليها العودة إليها، وهذا الواقع المر تحاول مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة أن تغيره ولو قليلا من خلال خلق مساحة للفرح وسط واقع النزوح. كتب كثيرون عن مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة ووصفوها بعملية اختلاس لحظة فرح لأطفال غزة. صراحة هذه العناوين لا تروقني نهائيا، وأفضل شخصيا أن أسميها بالسينما المتنقلة التي تعرض فرحا لأطفال غزة. هكذا بكل بساطة، البكائيات لا تفيد في شيء، ولذلك من الضروري أن لا نلوث لحظات الفرح هاته بعناوين فيها كثير من دراما غير نافعة. القائمون على سينما الأجنحة الصغيرة ينقلون أجهزة العرض إلى مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بدلا من انتظار وصول الأطفال إلى قاعات سينمائية غير متاحة أصلا. ومبادرة سينما الأجنحة الصغيرة انطلقت مطلع العام الحالي بشكل تدريجي ضمن مهرجانات الأمل غزة 2026 على أمل الوصول إلى أكثر من نصف مليون طفل. هناك صعوبة التنقل طبعا بين المناطق، وطاقم يحتاج في كل مرة وخلال كل عرض تأمين مصدر كهرباء لتشغيل جهاز العرض والمعدات في ظل شبه انقطاع للتيار الكهربائي. اختيار اسم سينما الأجنحة الصغيرة بحسب ما سبق وشرحه لي رشيد مشهراوي يرتبط بما يحاول المشروع إعادته إلى الأطفال بعد سنوات من الخوف والنزوح. سموها سينما الأجنحة الصغيرة خيال وأمل، رغم أن اليونيسف أفضت بأن ما يزيد عن 300 طفل فلسطيني قتلوا في غزة خلال 300 يوم أعقبت وقف إطلاق النار. خيال وأمل نحتاجهما جميعا، بدونهما كانت هناك فرصة سانحة للتوقف النهائي في سباق ليس بالضرورة شريفا. خيال وأمل لأطفال يشاهدون رسوما متحركة في انتظار أن تتحسن أمور الجميع. والسلام إلى ملتقى.

0: معنا الكرام عبر المباشر نحييكم في ميديا قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار النشرة الجوية. في المغرب طقس غائم جزئيا شمال شفشاون العرائش شرق القنيطرة ترفاية إلى صاف بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 22 درجة مرتقبة بشفشاون، 26 بالداخلة، 28 بالنظور، 30 بوجدة، 31 بالرباط، 32 بطنجة، 33 بالدار البيضاء، 35 بورزازات، 37 بفاس، 38 بالسويرة، 40 درجة مرتقبة بالعيون مراكش، و 46 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. منطقة شمال إفريقيا درجات الحرارة تصل إلى 26 درجة بالجزائر العاصمة، 31 بتونس العاصمة، 32 بطرابلس، 35 بنواكشوط، و 36 درجة على المقاييس تسجل في القاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة، 31 في داكار، 33 بباماكو. في وسط القارة الإفريقية 29 درجة مرتقبة بياوندي، 34 بليبروفيل، 35 درجة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة في موسكو، 20 ببرلين، 23 ببروكسل، 24 درجة مرتقبة بلندن، 27 في باريس، و 34 درجة في مدريد، بينما تسجل بكين 30 درجة. في المنطقة العربية درجات الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة، بينما في دمشق تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة، 41 في أبوظبي، تسجل بغداد 34 درجة، بينما في مكة المكرمة تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة. السادسة بميديا نشرة الإخبارية المفصلة يقدمها زميل محمد بن عبو. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير زميل عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. وبداية عرض السادسة بالعناوين. قمة قادة مجموعة البريكس تنطلق في العاصمة الهندية وسط مساعي لتعزيز الحضور العالمي للتكتل ومناقشة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات. عقيلة صالح ومحمد تكالى يؤكدان تمسكهما باختصاصات مجلسي النواب والدولة، ويشددان على ضرورة أن تجري العملية السياسية في ليبيا ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. فريق المغرب الفاسي يسعى إلى حسم تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه رحيم البوركينابي مستفيدا من تفوقه العالمي.

0: عريضة في مباراة الذهب. أهلا بكم. مستهل نشرة السادسة من الهند، حيث تنطلق فعاليات قمة قادة مجموعة البريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية صباح اليوم، وسط حرص الدول الأعضاء على تعزيز الحضور العالمي للتكتل في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي عالمي مليء بالتعقيدات والتوترات. ويتوقع أن تستحوذ الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتلك الدائرة في أوكرانيا، فضلا عن الاضطرابات في التجارة العالمية وأسعار النفط، على جزء من النقاشات خلال القمة السنوية التي تستمر ليومين. عن أهداف هذه القمة نستمع لتعليق وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي، متحدثا للزميل أمين عزيمني.
1: لا شك بأن هذه القمة مهمة جدا بالنسبة للحكومة الهندية التي تأتي بعد قمة شنغهاي وتتزامن مع حضور عدد كبير من قادة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الدول الرئيسية الثلاث الهند وروسيا والصين وأيضا إيران، وبالإضافة إلى برازيل وغيرها من الدول. هذا يدل على أن هذه المجموعة بدأت تنمو بشكل سريع وبدأت تتطور أكبر وتزيد من أعضائها، وهذا لا يعني على الإطلاق بأنه ليس هناك خلافات. الخلافات موجودة بسبب التناقض الكبير بين الأعضاء، لكن هذه المجموعة أصبحت قوة لا يستهان بها، وهي قوة موجودة وستكون لها دور كبير في صناعة القرارات وفي عالم متعدد الأقطاب. لذلك نحن نتوقع أن يخرج عن هذه القمة إجماع من قبل هذه المجموعة على ألا تكون دعما لإيران بشكل مباشر وألا تكون ضد الغرب، لكنها ستكون متوافقة في اللغة وفي استخدام التعابير، بالإضافة إلى المحاور التي ستطرح إلى هذا النقاش، ولقد يضيف الجانب الصيني الذي سيستضيف العام المقبل هذه القمة أيضا فقرة جديدة تتعلق بمحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تتعلق بالنظام العالمي والنظام الحكمة.
0: ارتباطا بأزمة الطاقة العالمية التي خلفتها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، متوقعة تراجع الاستهلاك بمقدار 2,500,000 برميل يوميا مقابل 1,600,000 برميل في تقديرات غشت الماضي، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات. تقرير الزميل محمد الغول في المتابعة.
2: أعلى بكثير من توقعاتها السابقة، خفضت الوكالة تقديراتها الجديدة مشيرة إلى تراجع مقداره 2,500,000 برميل يوميا، وهو رقم يتجاوز بحوالي 1,000,000 برميل لتوقعات الوكالة لشهر غشت الماضي. وكالة الطاقة الدولية وضعت في تقديراتها الجديدة سقف الاستهلاك العالمي العام الجاري في أزيد من 102,000,000 برميل يوميا، في انخفاض أرجعت الوكالة لاستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كما الضغوط التي تواجه عمليات التكرير وتضرر منشآت في منطقة الخليج، كما الضربات الأوكرانية على المصافي ومنشآت الطاقة الروسية، ضغوط رفعت الأسعار خاصة أسعار الديزل الذي يشكل حوالي 30% من الطلب العالمي، حيث تجاوزت أسعاره 200 دولار للبرميل منذ بداية شهر شتنبر في الأسواق الأمريكية. أسواق الطاقة العالمية مرشحة حسب الوكالة لمزيد من الضغوط في ضوء التطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين الموالين لطهران على منطقة باب المندبة الاستراتيجية، ما يجعل الحاجة ماسة حسب الوكالة لانفراجة جيوسياسية في المنطقة لتجنب مزيد من الضغوط على قطاع عالمي هش وحساس يتأرجح سلبا وتأثرا بكل العوامل.
0: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالا في بيان مشترك تمسكهما باختصاصات المجلسين في أي عملية سياسية تشهدها البلاد لتجاوز حالة الانقسام. وشدد عقيلة صالح ومحمد تكالا في بيان صدر في أعقاب لقاء جمعهما أول أمس في أنقرة على أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ضمن إطار الإعلان الدستوري والقانوني والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، وبما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما. قراءة في هذا الموقف المعبر عنه من قبل المجلسين مع غازي معلا المحلل السياسي وخبير الشأن الليبي من تونس العاصمة.
3: هذا الاجتماع المفاجئ بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

0: نحو رئيس دولة تكالة في العاصمة التركية أنقرة بنتائج هذا اللقاء، أثمر أن يقع تفعيل لجنة 6+6، 6 من مجلس النواب، 6 من مجلس الدولة. هذه اللجنة 6+6 هي التي وضعت مشاريع قوانين الانتخابية، والذي وقع اعتمادها أيضا في لجنة 4+4، لكن لغاية هذه الساعة لم يقع تضمينها دستوريا، ولم يقع تضمينها حسب المسار الدستوري والقانوني مجلس النواب ومجلس الدولة. وبالتالي هذا الاجتماع كسر الجمود وجعل مجلس الدولة ومجلس النواب يعود من جديد مجلس السياسي، حيث أن لجنة 4+4 أعطت مهلة 30 يوما للمجلسين لاعتماد الوثيقة الموقعة بين الطرفين، لكن يبدو أن مجلس الدولة ومجلس النواب اتجه نحو اتجاه آخر، لكن يبقى دائما داخل الإطار الزمني المحدد، ويمكن أن يكون هذا كسر الجمود، وأيضا يمكن أن يكون بداية طريق صحيح لحل سياسي ممكن أن يثمر لعدة نقاط، أهمها المفوضين على الانتخابات، ثانيا القوانين الانتخابية، ثالثا الحكومة، ورابعا أجال محددة للانتخابات القادمة.
1: غازي معلا المحلل السياسي وخبير الشأن الليبي تحدث من تونس العاصمة للزميل يوسف النعماني. في المغرب، أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة الجومعة قد شهد إلى حدود الساعات الأخيرة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. أوضحت أنه تم السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر. في أخبار كرة القدم الإفريقية، فريق المغرب الفاسي يبحث عن حسم تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وهو يواجه عصر اليوم نادي رحيمو من بوركينا فاسو. الفريق الفاسي يرتكز على تفوقه العريض ذهبا. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل يوسف الشاطر.
2: المغرب الفاسي يدخل السبت اختبار إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه رحيمو من بوركينا فاسو بأفضلية كبيرة، فردها في مباراة الذهاب بمدينة فاس حين تفوق ب4 أهداف لهدف مع ضياع كم من هائل من الفرص. رفاق صلاح الدين شهاب يسعون إلى حسم التأهل إلى الدور الموالي بخوض المواجهة بارتياح نسبي، مع ضرورة الحفاظ على التركيز وتفادي أي مفاجآت من أصحاب الأرض. استعدادات ممثل العاصمة للمباراة توصلت في واغادوغو منذ وصول بعثته فجر الخميس قادمة من الدار البيضاء، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية أولى مساء اليوم نفسه قبل أن يختتم تحضيراته الجمعة فوق أرضية الملعب البلدي الذي سيحتضن النزال بصفوف مكتملة باستثناء تواصل غياب عادل الرحيلي. المباراة من المرتقب أن تشهد حضورا جماهيريا من أنصار الفريق المحلي، فيما سيكون المغرب الفاسي أمام مهمة التعامل مع ظروف اللعب خارج الميدان والحفاظ على الفارق الذي صنعه في فاس. المواجهة يقودها طاقم تحكيمي سنغالي بقيادة الحكم تيري مامادو ديا وبمساعدة عمر ديوب ولندين كولي. هذا وفي حال تجاوز الماس هذه المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة كاراتوغولي وأسيك ميموزا الإيفواري.
1: بالورقة الرياضية مستمعينا الكرام، ننهي عرض السادسة. الكلمة تعود لك مباشرة زميل عثمان الطاهر.
3: شكرا جزيلا لك زميلي محمد، نعود ونلتقي بك على رأس الساعة. مستمعينا الكرام، اللحظة إلى أبرز ما جاء في عناوين الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا بك حميد.
4: مرحبا. دخول مدرسي جديد بالمغرب مثقل بتحديات الإصلاح. في لافيكو نقرأ: أزيد من 7 ملايين تلميذة وتلميذ التحقوا بمقاعدهم الدراسية في التعليم العمومي. في أسبوعية الصحيفة: أكثر من 3000 ملاحظ من المغرب ومن خارجه سيراقبون انتخابات 23 سبتمبر. أما مجلة تشالنج فتفرد مساحة للحديث عن الردع القانوني الموجه ضد ترويج المقاطع المصورة المفبركة والأخبار الزائفة خلال هذه الاستحقاقات، وتسلط الضوء على العقوبات التي تصل إلى السجن 5 أعوام. هذا الأسبوع يستعيد العالم ذكرى مرور ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر التي أذنت بانطلاق الحرب على الإرهاب. فورين أفيرز ترى أن هذه الحرب طويت صفحتها رسميا عام 2021 حين عادت أفغانستان إلى قبضة طالبان، وتقسم المجلة الحرب إلى ثلاث مراحل متمايزة. أولاها مرحلة راديكالية اعتمدت عقيدة الضربات الاستباقية وتغيير الأنظمة، وقد أخفقت باندلاع حرب أهلية في العراق وبعودة طالبان إلى أفغانستان. وثانيتها مرحلة الضربات عن بعد التي اعتمدت على الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات اغتيال دقيقة، وتزامنت مع التخلي عن طموح تصدير الديمقراطية، لتأتي أخيرا مرحلة الانسحاب التي بدأت بتوقيع إدارة ترامب اتفاق الدوحة مع طالبان، واختتمت بانسحاب إدارة بايدن الكامل من الأراضي الأفغانية. فورين بوليسي تكتب عن نهاية الشرق الأوسط الأمريكي كما عرفناه، فهيمنة واشنطن في المنطقة لم تعد قادرة على إنتاج الاستقرار الذي أقامته بعد عام 91. أمريكا قوية جدا وقادرة على استخدام القوة، لكن حربي غزة وإيران كشفتا حدودها. الردع والتدمير لم يكفي لبناء نظام إقليمي دائم، وإذا كنت مضطرا باستمرار إلى القصف والردع والاعتراض والتهديد والعقوبات وإعادة الانتشار والتفاوض بعد كل ضربة، فأنت لا تدير نظاما مستقرا، بل تحاول ترويض أزمة مستمرة. الإكسبريس الفرنسية تتحدث عما تسميه تحولا استراتيجيا لافتا على ضفتي البحر الأحمر. الحوثيون لم يعودوا مجرد فصيل محلي، بل يتحولون إلى قطب إقليمي يمتد أخطبوطيا نحو القرن الإفريقي. الإكسبريس تقول إنهم أبرموا صفقة سرية مع حركة الشباب الصومالية، كما يستغلون موانئ جيبوتي التجارية للالتفاف على العقوبات وتهريب عتاد عسكري إلى اليمن، هذا فضلا عن تسجيل حضور ميداني لعناصرهم في السودان ومساعيهم لإنشاء شبكات تهريب في إريتريا. وبعيدا عن السياسة، إلى مجلة تايم التي تتساءل لماذا يندفع الملايين إلى مشاركة أدق أسرارهم ومآسيهم على الإنترنت. يقول العلماء إن الإفصاح عن الذات مخاطرة اجتماعية، لكنها تنشط مراكز المتعة في الدماغ وتصنع ثقة متبادلة. وإذا كان البوح في السابق أغلبه تفاعلات مباشرة، فإن الفضاء الرقمي وفر منصة تجمع بين الغموض والتنصل من الالتزامات. باختصار، صياغة الألم في كلمات مكتوبة لا مجرد قراءة معاناة الآخرين هي الآلية التي تفرغ الشحنات النفسية الضاغطة وتعزز مناعة الجسد. ونختم مع الإيكونوميست ومقال بعنوان: هل حولنا الذكاء الاصطناعي جميعا إلى كتاب موهوبين؟ المجلة البريطانية ترى أن الإيمان بأن كل إنسان يملك موهبة أدبية دفينة تنتظر من يكتشفها ليس إلا سذاجة نخبوية، فالواقع يثبت أن معظم الناس لا يجيدون الكتابة. ورغم وعده بدمقراطة الكتابة الاحترافية وإتاحتها للجميع، فإن الذكاء الاصطناعي صمم ليكون أداة متملقة مطيعة تجاري المستخدم وترضيه، بدل أن تتحداه وتستفز أفكاره لاستخراج معان أعمق. وتخلص المجلة إلى أن الخطر الأكبر ليس الغش، بل في إغراقنا في عالم فياض بالكلمات خال من المعنى، تتسع فيه القدرة على الإنتاج وتتضاءل فيه القدرة على التفكير. إلى اللقاء
3: مستمعينا الكرام، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
5: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
6: موضوع الأسبوع:
5: البارح تكلمنا بالخصوص على العناية والمقابلة ديال القواد والتويات مناش مكونش شبكات استقبال القوتاغوت، واللي كتير ما يوقع فيهم من تقابي ولا تهراس ولا سدان بالتراب ولا بالوسخ اللي يمكن يتجمعوا فيهم. وكنا كلينا كلامنا بالخصوص على التويات فاش لاصقين القوتورات والبزابز باش نحلوهم وننقيهم مرة مرة من الوسخ اللي فيهم والريح اللي يكون تجمع فيهم. وفي الحقيقة إلا كاين شي حاجة اللي تيمكن لها تبيننا واش واقع شي خلل في هاد التويوات، فهما هاد القتورات والبزابز نفوسهم والعباد ديال الماء اللي تيخرج منهم. علاش؟ إوا لأن بمجرد ما نعبروا الماء اللي تيخرج من القتورات غادي يبان لنا واش ناقصين ولا زايدين، وهذا الشيء غادي يعني يا اما ان الماء اللي داخل التويو فاش لاصقين هاد القتورات والبزابز ناقص من اصله، يا اما هما بنفسهم موسخين بزاف وبداو يتطبعوا ويتبوشاو، يا اما شي تويو منهم تقوب وما بقاش يوصل الماء بالشكل اللي كان عليه من قبل ما يتقب، او تطبعوا الصفايات وتوسخوا بزاف وما بقاش يوصل الماء لهاد القتورات والبزابز بالقوه اللي خاصهم باش يعطيو الماء اللي منعوت لهم يعطيوه.
6: ملاحظة اليوم.
5: واحد القضية كتير فاش تنسمعوا بها في الفيرمات اللي مسقيين بالقوتاكوت من عند مالين الشي، ولكن مع الأسف قليل فاش تنتكلموا عليهم من اللي تنكونوا تندوا على المقابلة والعناية بالسقاب القوتاكوت. هاد القضية هي اللي تتعلق بالخدامة نفسهم، لا الخدامة اللي تيحشوا الربيع مثلا من تحت الشجر ولا الغس، ولا الخدامة اللي تيزبروا، ولا هادوك اللي تيجنيوا وقت تحيا الغلة من الشجر، وهي قضية العفيس على التويوات والتكرفيس ديال القتورات والبزابز بالرجلين والضرب ديالهم بالعتلة ولا بالمجل ولا بالمحشة ولا بشي حاجة أخرى وقت الخدمة. وشحال من بقعاتي وقع فيها هاد المشاكل غير من جرة هاد قلة ردان البال فين تيحط الخدام رجلو وفين تيخدم وكيفاش تيخدم. إذن الخلاصة هي أن العناية والمقابلة ديال القوتاكوت راها تعني حتى نفسروا الخدامة في الأول ونبهوهم المشاكل اللي يمكن يديروها إلا ما ردوش بالهم وقت يكونوا تيخدموا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
6: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: في صباح الأخبار وصلنا إلى دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة، ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديان طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: كيف يتم احتساب وقت مداخلة الأحزاب عبر وسائل الإعلام؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات.
7: دقيقة الانتخابات.
3: تستند عملية احتساب وتوزيع زمن مداخلة الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية بالمغرب خلال الانتخابات التشريعية إلى إطار قانوني وتنظيمي يهدف أساساً إلى ضمان التعددية السياسية وتكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الأحزاب تحت إشراف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصرية. يعتمد هذا النظام على تصنيف الأحزاب إلى ثلاث مجموعات بحسب تمثيليتها البرلمانية. المجموعة الأولى تضم الأحزاب الممثلة بفرق برلمانية وتحصل على الحصة الأكبر من الزمن، أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق وتحصل على حصة متوسطة، في حين تضم المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وتخصص لها حصة دنيا لضمان حقها في الوصول إلى الرأي العام. وخلال الفترة التمهيدية يتم توزيع مجمل الزمن المخصص للتغطية السياسية على سبيل المثال بنسبة 50% للمجموعة الأولى و30% للمجموعة الثانية و20% للمجموعة الثالثة. أما خلال الحملة الانتخابية الرسمية التي تنطلق قبل الاقتراع ب14 يوماً فتحدد لكل حزب حصة زمنية لبث رسائله ومداخلاته الانتخابية، ويمكن أن تتراوح المداخلة الواحدة حسب البرمجة المعتمدة بين 3 دقائق و5 دقائق مع توزيع الحصة الإجمالية على أيام الحملة. كما يمكن اعتماد القرعة لتحديد ترتيب البث وأوقاته تفادياً لمنح حزب معين أفضلية في أوقات الذروة. وتشمل عملية الاحتساب أيضاً التصريحات والمقابلات والتغطية الإخبارية والبرامج الحوارية وتغطية التجمعات والأنشطة الميدانية، ويتم قياس زمن الظهور بالدقائق والثواني لضمان الالتزام بالحصص المقررة. تنتهي هذه المرحلة بدخول فترة الصمت الانتخابي
8: حيث يتوقف بث المحتوى ذي الطبيعة الانتخابية وفق الأجال القانونية المحددة، وبذلك تقوم المنظومة كلها على معادلة واضحة تمثيل

0: هي سياسية من جهة وتعددية وإنصاف وتكافؤ في الفرص من جهة أخرى مع احتساب دقيق للزمن بالدقيقة والثانية.
1: عبر المباشر نحييكم أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم من الأرشيف. في 14 من غشت من العام 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب الذين قدموا للرباط من أجل تقديم البيعة، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني. في الرابع من غشت 1980 توجه الملك الراحل الحسن الثاني للداخل للاحتفاء بعيد العرش وترأس مراسم حفل الولاء، وكان الاحتفال تاريخيا تابعه العالم. خلال أقل من نصف قرن شهد إقليم وادي الذهب ثلاثة متغيرات متتالية، إذ تحول من فضاء الاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب للتنمية الاقتصادية من آخر حدود المملكة إلى بواباتها نحو إفريقيا. نبشر في الأرشيف رفقة الزميل إبراهيم الغربية.
2: مرحبا، لنبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. في 14 من غشت 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب وخطبهم قائلا: إننا تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمان وديعة. كنت حاضرا ذلك اليوم، ثم توجهت لاحقا إلى الداخل، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني. كانت المدينة هادئة وديعة، لم يكن بها أي شيء تقريبا، مباني معدودة وساحل ممتد غني بثروة سمكية متنوعة، والداخل هي شبه جزيرة داخل البحر بمسافة تناهز 40 كيلومترا، مما يجعلها عائمة في المحيط، ومن هنا جاءت التسمية بالداخل أي داخل البحر. حينما استرجع المغرب وادي الذهب في 14 من غشت 1979 لم يكن يطوي آخر صفحات استكمال وحدته الترابية فحسب، بل فتح مرحلة جديدة لتثبيت الدولة، وقد اكتمل مسار بدأ باسترجاع طرفاية سنة 1958 ثم سيدي إفني سنة 1969، وتعزز المسار باسترجاع الساقية الحمراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 قبل أن يكتمل باسترجاع وادي الذهب بعد 4 سنوات، ليسير استكمال وتحرير الصحراء إذن بشكل تراتبي. وبعد بضعة أشهر من حفل الرباط الذي استقبل فيه العاهل الراحل الحسن الثاني شيوخ وعيان إقليم وادي الذهب في القصر الملكي بالرباط، تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء الإقليم عندما حل يوم 4 مارس 1980 في زيارة رسمية تخليدا للذكرى 19 لعيد العرش. في بداية شهر مارس 1980 تقرر إقامة حفل البيعة في وادي الذهب، كما تقرر أن يظل الأمر سرا إلى حين تنفيذه. وفي مساء 3 مارس دعي أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين والمنتخبين إلى مدينة مراكش، وفي صباح اليوم التالي نقل الضيوف إلى مطار المنارة عبر الحافلات في انتظار نقلهم في طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية في اتجاه الجنوب دون أن يعرف أحد الوجهة المقصودة. ومنذ فجر ذلك اليوم الذي لا ينسى، 4 مارس، تزينت مدينة الداخل بأبهى حللها، لافتات ترحيب بالأعلام الوطنية وصور كبرى للملك الحسن الثاني وولي العهد الأمير سيدي محمد والأمير مولاي رشيد. وحوالي الساعة 11 حطت بمطار الداخل طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قبل الموكب المملكي باستقبال. وحوالي الساعة 11 صباحا حطت بمطار الداخل طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قبل الموكب الملكي باستقبال حار وبفيض لا يوصف من الفرح الشعبي. عشت ذلك اليوم الذي

موسى عند ظهور الملك متطيا حصانا أبيض في الساحة المخصصة للعرض ولتقديم فروض البيعة، اندفعت الأمواج البشرية متجاوزة بعضها البعض لتلقي نظرة خاطفة على ملكها.

0: العالمية، فهي المرة الأولى التي يقام فيها مراسم البيعة خارج عاصمة الملك الرباط منذ بدء الاحتفال بعيد العرش سنة 1934. ولم تنتهي الاحتفالات الكبرى التي أقيمت في حاضرة وادي الذهب في 4 مارس 1980 إلا بمغادرة الضيوف الرسميين للمدينة والذين رافقتهم حشود غفيرة حتى سلم الطائرة. بعد 46 عاما من عودته إلى حظيرة الوطن الأم خلال أقل من نصف قرن، شهد أقليم وادي الذهب 3 متغيرات متتالية، تحول من فضاء لاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب للتنمية الاقتصادية، ثم إلى منصة ضمن استراتيجية أطلسية أوسع، ومن آخر حدود للمملكة إلى بوابتها نحو إفريقيا. وإلى لقاء قادم.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار عبر ميديا. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. شكرا لرحم الودراسي الذي كان معنا في إخراج. بعد قليل ما تنفو تقدمه لنتاج إلى اللقاء.
2: ميديا كازابلانكا 99.6 رابا 97.5

0: Peut-être avez-vous reconnu la voix de Whitney Houston sur Midi 1. It's not right, but it's okay. Un remix de Mr. Belt. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. Dans quelques instants, le retour de l'actualité. Avant ça, on jette un coup d'œil à la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا ويمكن مع شي شتيوات في نواحي الريف الاطلس المتوسط الاطلس الكبير والمناطق القراب لهم بحال حتى في شمال المنطقه الشرقيه والسواحل اللي في جنوب اكادير اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في عامه النواحي والقوه ديالو معتدله عامه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل المناطق الحراره وسط النهار غادي تعاود تطلع بشي درجات على ديال البارح ما بين 26 28 درجه في الريف ما بين 26 37 درجه في واد الذهب ما بين 29 32 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 30 38 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 31 39 درجه في دكاله والساقيه الحمراء ما بين 31 و42 درجة في عبدة ما بين 32 و38 درجة في تافيلات ما بين 33 و43 درجة في ناحية السوس ما بين 34 و42 درجة في اللوكوس ما بين 35 و43 درجة في ناحية الحوز ما بين 36 و38 درجة في ناحية الضرعة ما بين 37 و39 درجة في ناحية سايس ما بين 38 و41 درجة في الشوية ما بين 38 و43 درجة في تادلة وما بين 40 و43 درجة في ناحية الغرب وفي هذا الطقس اللي مازال سخون والريح فيه كله شرقي في جل النواحي الفلاحية ديالنا مازال خاصنا كلنا نردوا البال لأسباب الحريق والعافية اللي مع الأسف كل عام بحال هاد المواسم تتدي منا وتتحرق لنا مئات الألوفات ديال شجرة الغابة وبعض المرات تيمشي فيهم عدة أرواح ضحية الله يحفظ وهذا الشيء تيمكن يوقع من باب التهور وقلة الوقاية والاحتياط ديال كل واحد منا وبالخصوص الناس اللي قراب للغابات ولا مخيمين فيها إيوا نزيدو نطلبوا الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ولكن نردوا البال وناخذوا الاحتياط وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
0: Cette heure sur Midi 1, bienvenue si vous nous rejoignez, vous arrivez à temps pour un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Mohamed Ibn Abou. Sabah al-Nour.
2: Sabah al-Khir Lina, Sabah al-Khir Moussamil al-Kiram. Wa bidayatu ardi al-Sabi'a bil-Anawin. الحوثيون يوسعون سيطرتهم على باب المندب باستيلائهم على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة ميون مستكملين إحكام قبضتهم على الساحل الغربي لليمن المغرب يجدد دعمه للشرعية اليمنية ووحدة البلاد وسيادتها خلال مباحثات هاتفية بين ناصر بوريتا ووزيرة الخارجية اليمنية في ظل تصعيد الحوثيين في باب المندب والساحل الغربي قطاع غزة يستعد للدخول المدرسي في 16 من شتنبر الجاري وسط استمرار تداعيات الحرب وتدمير المدارس والنزوح فيما تحاول نقاط تعليمية ومؤسسات خاصة استئناف الدراسة وفق الإمكانات المتاحة روسيا تهدد بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا في حال استضافتها أسلحة نووية لحلفائها في الناتو بتزامن مع مساعي فيلنيوس لتعزيز قدراتها الردعية والأمنية أهلا بكم مستهل عرض السابعة بأخبار الحرب في الشرق الأوسط حيث سيطر المتمردون الحوثيون أمس على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط منطقة باب المندب كانتا في أيدي قوات الحكومة اليمنية الشرعية بعد ساعات من

0: استيلائهم على جزيرة ميون في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية قال إن كل ما كان في قبضة قوات الشرعية على الساحل الغربي سقط، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على كامل ساحل البحر الأحمر. تفاعلا مع هذه التطورات، أشاد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بتقدم المتمردين الحوثيين في اليمن، واصفا إياه بأنه انتصار مدون. عن دلالة وانعكاسات سيطرة الحوثيين على باب المندب وكيف سيخدم ذلك الحليف الإيراني في حربه مع الولايات المتحدة، نستمع إلى توضيحات مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية من القاهرة، متحدثا للزميل أمين عزيماني.
1: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب، خصوصا الطريق الساحلي، وسيطرتهم على 2600 كيلومتر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا، إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق، إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون، دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى لإيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
0: صلة بتطورات الوضع في اليمن، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمس خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية أفراح الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه جدد بوريتا موقف المملكة الثابت الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه. من اليمن إلى قطاع غزة، وبه يحل موعد الدخول المدرسي في القطاع في 16 من شتنبر الجاري، في وقت لا تزال فيه الحرب تلقي بظلالها على العملية التعليمية. فمع تدمير عدد كبير من المدارس واستمرار النزوح، تعمل بعض النقاط التعليمية والمدارس الخاصة على استئناف الدراسة واستقبال التلاميذ وفق الإمكانات المتاحة، ويواجه آلاف التلاميذ هذا الموسم الدراسي في ظروف تختلف بشكل كبير عن السنوات السابقة في ظل نقص البنيات التعليمية واستمرار حالة عدم الاستقرار. عن أوضاع التعليم في القطاع مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، ريبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويدي يقربنا من الوضع عن كثب.
2: داخل خيمة نزوحها في غرب مدينة غزة، بدأت أميرة بتأهيل أطفالها استعدادا لعودتهم إلى مقاعد الدراسة منتصف الشهر الحالي بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات.
3: شو ذنب هالطفلة هذه؟ لا دخلت روضة ولا دخلت أول، وهي في صف تاني ما بتعرف، لسه بتابع معها ألف باء، كمان كلمات ما قدرت أعطيها لحتى الآن لأنه ما عندها فكرة خالص من الحرب. للحرب لا في دفاتر ولا في قلم ولا في أي حاجة. الحرب هذه خلتهم حتى لو عارفين أي حاجة، يعني زي ولادي تطلعوا على سادس مسحة الذاكرة نهائي عندهم.
2: عشرات النقاط التعليمية والمبادرات الدراسية بدأت الموسم الدراسي الجديد من داخل الخيام على مقاعد خشبية وبعضها على الحجارة، وسط غياب لأبسط مستلزمات التعلم والبيئة الآمنة. تقول المعلمة هنادي إن رغم كل الظروف إلا أن المسيرة التعليمية

0: ستبقى متواصلة.
1: أخذ المعلمون على عاتقهم معركة للبقاء وللحلول دون تحقيق أهداف الاحتلال في هدم جيل كامل. فيأتي المعلم لكي يصل الأمانة التي وكلت إليه من تلقاء نفسه.
0: أكثر من 95% من المدارس والمؤسسات التعليمية دمرت خلال الحرب، وما تبقى منها تحول إلى مراكز إيواء للنازحين في وقت يطالب فيه الطلبة في غزة بتوفير بيئة آمنة لهم وحماية، ومدارس تعوضهم عن سنوات الحرمان. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: في خبر آخر، توعدت روسيا أمس بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانات النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي. وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهود لتعزيز قدراتها الردعية والأمنية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. عن مدى جدية هذه التهديدات نستمع لتعليق أسامة بشير، محلل وباحث في شؤون أوروبا الشرقية من صوفيا، تحدث للزميل أمين عزيماني.
3: يعني موضوع وجود أسلحة نووية في ليتوانيا، هذا أولا كان سابقا محظور في الدستور الليتواني، لكن سيتم رفعه في الأشهر القادمة، وهذا ما أثار حفيظة الروس وخرج مسؤولون الروس بالتهديدات. هناك مسؤولون ليتوانيا يقولون أنه لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي على أراضينا، لكن رفع الحظر هذا ما أثار غضب الروس، وأن الناتو أصبح موجودا على حدودهم. التهديدات الروسية الحقيقة يعني لا أعتقد أن تصل إلى مرحلة التنفيذ، لكن هي ضغوط، وربما أكثر ما تتفعله روسيا اختراقات جوية، بعض الاختراقات الأمنية، لكن أن يصل الأمر إلى استخدام النووي ضد النووي هذا أمر غير وارد، لأن في هذه الحالة ستكون روسيا في أزمة كبرى. لكن روسيا ترى أن حفظ أمنها وأمنها القومي عدم وجود أي سلاح نووي يهدد مستقبلها. أضف إلى ذلك أنها روسيا الآن غير قادرة، حتى إن وجد هذا السلاح النووي، غير قادرة هي بوضعها العسكري الحالي أن تقوم بفتح جبهات أخرى وأن تعادي دول أخرى من دول البلطيق، فهذا أمر صعب عليها جدا. فهي الأمر لم يحسن بعد في أوكرانيا، وما زالت المعارك مستمرة والقتال مستمر، والعمق الروسي يستهدف والاقتصاد الروسي يستنزف.
2: وجهتنا في السابعة، الولايات المتحدة، حيث أحيت الأخيرة أمس ذكرى مرور ربع قرن على هجمات 11 من شتنبر، وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم نيويورك وتفضيله لمراسم أقيمت في البنتاغون الذي استهدف أيضا في ذلك اليوم المشهود بطائرة خطفها عناصر من تنظيم القاعدة. عن تفاصيل إحياء الذكرى نتابع الورقة التالية لمراسلتنا من واشنطن كرام بن عائشة.
4: في نيويورك تليت أسماء الضحايا في موقع برجي مركز التجارة العالمي وسط لحظات صمت استحضرت توقيت الهجمات وانهيار البرجين. أما في البنتاغون فتليت أسماء 184 شخصا قتلوا داخل مقر وزارة الدفاع وعلى متن الرحلة 77 رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين.
5: في هذه المناسبة لا تروى قصة فقد فحسب، بل تروى أيضا قصة شجاعة أمريكية عظيمة وتفان في الخدمة. في هذه الذكرى وفي كل يوم نستذكر الأرواح 184 التي فقدت هنا في البنتاغون وعلى متن الرحلة 77، والآلاف الذين فقدناهم في نيويورك، والأبطال 40 على متن الرحلة 93.
4: من وزارة الدفاع، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بعدم نسيان الضحايا، مؤكدا أن ذكرهم ستظل مرتبطة بحماية الولايات المتحدة وحرياتها.
6: في هذه الذكرى نجدد العهد المقدس الذي قطعناه لأول مرة باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا، ولهذا نواصل الكفاح اليوم، فلا خيار أمامنا ولا بد من الانتصار. نقاتل بكل قوة ونقاتل من أجل الفوز، وسنظل دوما نتذكر ضحايا 11 من شتنبر وعائلاتهم، وسنحمي هذا البلد وحرياته من أجل الأجيال القادمة.
4: بعد ربع قرن لا تزال أثار الهجمات حاضرة في الذاكرة الأمريكية وفي التحولات الأمنية والسياسية التي أعقبتها، فيما نشأ جيل كامل لم يعيش أحداث ذلك اليوم لكنه يعيش إرثها وتداعياتها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
2: من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: هي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة للزميلة لينا تاغي في القسم الفرنسي لتتمة باقي مواد ماتان انفو. افو لا باغول لينا.
1: ميرسي بوكو مامدي مابو. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau journal. 7 heures passées de 12 minutes sur Midi 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre une page de sport avec Youssef Chatter pour cette nouvelle édition de Sport Matin.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من صباح الرياضة. نستهله بالحديث عن مباراة المغرب الفاسي ونادي رحيمو من بوركينا فاسو لحساب إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الفريق الفاسي نجح في تحقيق انتصار مقنع ذهابا بأربعة أهداف لواحد ليصل إلى مباراة الإياب براحة كبيرة، يرتكز على قوة خط هجومه بقيادة سليمان العلوش الذي تألق في مباراة الذهب. عن هذه المباراة يقول المدرب المغربي سمير عجام كان ضيفا على برنامج بوديوم.
3: المغرب الفاسي نادي شجاع. لماذا شجاع؟ لأن هذه المرحلة كانت فترة وجيزة أنه استطع وبكل شجاعة يغير كل الجهاز التقني دياله ويحط واحد المنظومة تقنية جديدة، حاول يستقطب لاعبين جدود ويحرر لاعبين آخرين كانوا معاه، لأنه عنده استراتيجية وعنده واحد الرؤية. وخير دليل على ذلك هو أن الظهور القوي اللي ظهر به في المباراة ديال الذهب. وهنا غادي نرجعوا بطبيعة الحال يعني النتيجة اللي حقها أو الوجه اللي ظهر عليه فريق المغرب الفاسي في هذه المباراة هذه، فكان وجه قوي وأنه يعني قدم أوراق الاعتماد دياله وأنه حقق الأهم. لماذا الأهم؟ لأنه سجل أربع إصابات، وأعتقد على أن أربع إصابات فهي كافية باش تخليه في مأمن، وأعتقد على أن المغرب الفاسي قادر على تخطي هاد المرحلة هذه، لأنه يتوفر على اللاعبين كلهم عندهم خبرة، وهاد اللاعبين اللي جاب جداد، والمدرب كذلك سيعرف الإمكانيات ديال اللاعبين يعني المغاربة، وسيعرف كذلك لاعبين الأجانب اللي استقطبهم. أعتقد على أن المغرب الفاسي إن شاء الله لا خوف عليه وسيكون في مأمن، ولكن يجب الاحتياط، يجب الاحتياط ثم الاحتياط.
2: ويقود هذه المباراة على الصعيد التحكيمي الحكم السنغالي تيرنو مامادو ديا بمساعدة مواطنيه عمر ديوب ولاندين كولي. هذا وتبدو صفوف المغرب الفاسي مكتملة قبل المواجهة باستثناء المدافع عادل أرحيلي الذي خضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لأسابيع إضافية. المواجهة بين المغرب الفاسي ونادي رحيمو من بوركينا فاسو تنطلق على الساعة 4 بالتوقيت المغربي. وعلاقة بأخبار كرة القدم الإفريقية، أعلن الاتحاد الغيني إلغاء مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية بين حافيا كوناكري وأيس دوان الموريتاني بسبب عدم حضور الفريق الموريتاني إلى كوناكري. وأكد الاتحاد الإفريقي أن المباراة لن تجرى مع إحالة الملف إلى لجانه المختصة لاتخاذ القرار المناسب. في أخبار الأندية المغربية، يقترب نادي الرجاء الرياضي من إعلان التوقيع مع يونس بكيز الذي يلعب لنادي سيلكي بيرغ الدنماركي. الفريق الأخضر توصل الاتفاق من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة في انتظار حسم الأمور خلال الساعات المقبلة. وعلاقة هذه المرة بالنجوم المنتخب المغربي، قاد الهداف يوسف نصيري فريقه الاتحاد السعودي إلى تسجيل انتصار جديد بثلاثة أهداف لهدف واحد على حساب نادي الفيصلي خلال الجولة السابعة من الدوري السعودي. وظهر نصيري متألقا في هذه المباراة، تسجل أول أهدافه في الدقيقة 43 قبل أن يعود في الدقيقة 58 ليضيف هدفه الثاني. ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة ليواصل منافسته على صدارة الدوري إلى جانب فريقي النصر والهلال. كرة القدم الأوروبية اللحظة، والبداية مع أبرز ما تحمله الدوريات الأوروبية اليوم من مباريات في البرنامج، إذ تتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تحمل مجموعة من المباريات المهمة. مانشستر سيتي المتصدر يلعب الأحد أمام غريمه التاريخي مانشستر يونايتد، وقبل ذلك بطل الموسم الماضي يواجه ساندرلاند وتشيلسي أمام هل سيتي، في حين يستضيف ليفربول نادي فولام. أما في الليغا الأسبانية فتتركز الأنظار

0: على ريال مدريد الذي يستضيف رايو فايكانو لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في حين كانت الجولة بدأت الجمعة بفوز مهم لإشبيليا على فالنسيا بهدف نظيف. أما في إيطاليا الجولة الرابعة تحمل قمة بين لاتسيو وميلان، وفي ألمانيا بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ لحساب الجولة الثالثة، كما يحل باير ليفركوزن ضيفا على نادي أوكسبورغ، وفي الليغا الفرنسية موناكو يحل ضيفا على ستراسبورغ في الجولة الرابعة، وليون يرحل لمواجهة باري اف سي. ومن اخبار المباريات الى اخبار اللاعبين، حيث توج البرازيلي رافينيا نجم نادي برشلونه بجائزه افضل لاعب في شهر غشت في الدوري الاسباني بعد ان سجل 5 اهداف وصنع اخر خلال 3 مباريات خاضها بقميص النادي الكاتالوني. وفي اسبانيا ايضا يواصل ريال مدريد تحركاته لتمديد عقود ابرز نجومه بعدما حسم وفق تقارير إعلامية تمديد عقدي الحارس تيبو كورتوا حتى 2028 والتركي أردا جولر حتى 2031، في وقت أعلنت تشيلسي الإنجليزية الجمعة تمديد عقد جناح البرتغالي بيدرو نيتو حتى 2032. وإلى الحديث عن باقي الرياضات، حيث أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الركبي هشام أوباجا لميديا أن العمل متواصل من أجل بداية البطولة المغربية في موسمها الجديد، وأن التاريخ المرتقب هو شهر أكتوبر.
1: البطولة غادي تنطلق إن شاء الله في أواخر أكتوبر، 20 أكتوبر على ما أظن، وإن شاء الله هي اللي غادي تكون في نظام شطر واحد، لأن كيكون ليكسيلونس وكيكون بريمير ديفيزيون ودوزيام ديفيزيون. اليوم الحمد لله بغينا نديرو إن بول وحدة اللي كتجمع جميع الأندية الوطنية اللي هما 8 أندية قوية في المغرب، منهم مولودية وجدة، فريق الأولمبيك البيضاوي الرافين، هادو كلهم أندية اللي قلعة صراغنا في وجدة، يعني هادو كلهم أندية اللي كيمارسوا في واحد المستوى عالي، وعندهم يعني كتعد أنه كاين دوزيام ديفيزيون اللي كيكونوا فيه الفرق على حسب المساحة، أنه كرة القدم في الهوات أو في الأخرى كيكون دو بول يعني شطرين. بالنسبة للركبي السباعي، لأنه رجعنا للنظام ديال يومين ديال دو سيري ديال النظام الدولي اللي فيه يومين تلعب على يومين باش يكونوا الفريق كيلعب تبا ديال المقابلات في يومين السبت والحد، وان شاء الله نحاولوا نحسنوا البطوله. واليوم الحمد لله في المعسكر التدريبي اللي كاين دابا ديال المنتخب الوطني في مدينه الدار البيضاء استدعات 8 ديال اللاعبين البطوله المحليه، مقابل ذلك كاين 10 ديال اللاعبين من المحترفين من فرنسا. كاين واحد كنعولوا على ان نفس الانديه ما كنجيوش كدوا فريق اكثر ما انه كنكونوا لاعبين اللي كيقدروا يبطلوا الوطن الوطني يمثلوا البطولة الوطنية، وكذلك نعطي واحد الآفاق لدوك اللاعبين باش أنهم يحملوا القميص الوطني.
0: وخلال برنامج استوديو الرياضة مساء السبت تلتقون مع الحوار كاملا يخص أهم جوانب رياضة الركبي المغربية وأخبار المنتخبات المغربية سواء في الركبي السباعي أو الركبي 15. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
2: Sur le terrain, chaque seconde compte.
3: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
2: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
3: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
2: Studio Sport.
3: كل سبت وأحد.
2: À partir de 17h sur Média. Matin Info, Lina Tagui.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Médian. Merci d'être avec nous en ce samedi 12 septembre. Il est 7h passé de 21 minutes. On va continuer à parler sport puisque vous le savez, le samedi, votre magazine est consacré au sport et au menu cette semaine. Sofiane Amrabat qui ne jouera plus avec les Lions de l'Atlas tant que Mohamed Ouahbi est sélectionneur. Kylian Mbappé qui pense mériter le ballon d'or ou encore du golf. Les temps forts sportifs, c'est dans le magazine Temps Fort. Et Hakim Tamim reviendra également sur Kimi Antonelli, premier Italien à remporter un Grand Prix en Italie depuis plus d'un demi-siècle. C'est du golf, vous l'aurez compris. Carlos Alcaraz également tenant du titre à l'US Open, éliminé mais satisfait de son parcours. Temps fort, c'est un magazine signé Hakim Tamim.
5: Sofiane Amrabat se met en retrait de la sélection marocaine. Le milieu terrain de l'Ajax d'Amsterdam ne veut plus jouer avec les Lions de l'Atlas tant que Mohamed Ouahbi est en poste. Une décision

0: 9h. Dans quelques instants, le retour de l'actualité, le journal de 8h. On retrouvera Mohamed Imdabou. Avant ça, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo internationale.
1: في المغرب طقس غائم جزئيا شمال شفشاون العرائش شرق القنيطرة ترفايا إلى صاف بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 22 درجة مرتقبة بشفشاون، 26 بالداخلة، 28 بالنظور، 30 بوجدة، 31 بالرباط، 32 بطنجة، 33 بالدار البيضاء، 35 بورزازات، 37 بفاس، 38 بالسويرة، 40 درجة مرتقبة بالعيون مراكش، و 46 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجات الحرارة تصل إلى 26 درجة بالجزائر العاصمة، 31 بتونس العاصمة، 32 بطرابلس، 35 بنواكشوط، و 36 درجة على المقاييس تسجل في القاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة، 31 في داكار، 33 بباماكو. في وسط القارة الإفريقية 29 درجة مرتقبة بياوندي، 34 بليبروفيل، 35 درجة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة في موسكو، 20 ببرلين، 23 ببروكسل، 24 درجة مرتقبة بلندن، 27 في باريس، و 34 درجة في مدريد، بينما تسجل بكين 30 درجة. في المنطقة العربية درجات الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة، بينما في دمشق تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة، 41 في أبوظبي، تسجل بغداد 34 درجة، بينما في مكة المكرمة تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة.
0: Il est tout juste 8h sur Medi1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous dans Matin Info. Mohamed Imdabou est de retour en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour Mohamed.
2: Sabah al-Khair Lina, Sabah al-Khair Moussamiaïn al-Kiram. Wa bidayatu ardi al-Thamina bil-Anawin. وسط دعوات إلى تعزيز انخراط الشباب وجعلهم شركاء في بناء نموذج تنموي يستجيب لتطلعاتهم، الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري بالمغرب تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لاختيار البرامج والسياسات التي تحدد أولويات المرحلة المقبلة. عائلات المعتقلين السياسيين في تونس تعبر عن قلقها المتزايد إزاء توالي حالات الوفاة داخل السجون في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن 24 وفاة بسبب موجة الحر والاكتظاظ ونقص التهوية والمياه. الحوثيون يوسعون سيطرتهم على باب المندب باستيلائهم على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة ميون، مستكملين إحكام قبضتهم على الساحل الغربي لليمن. المغرب يجدد دعمه للشرعية اليمنية ووحدة البلاد وسيادتها خلال مباحثات هاتفية بين ناصر بوريتا ووزيرة الخارجية اليمنية في ظل تصعيد الحوثيين في باب المندب والساحل الغربي. فريق المغرب الفاسي يسعى إلى حسم تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا عند مواجهة فريق رحيم البوركينابي، مستفيدا من تفوقه العريض في مباراة الذهاب. مستهل عرض الثامنة من المغرب، حيث تكتسي الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية لاختيار البرامج والسياسات التي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة بما لها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد والتنمية والخدمات العمومية، محطة تستدعي انخراط الشباب ووعيه بأهمية صوته ولا يقتصر دوره على التصويت فقط، بل أن يصبح شريكا في بناء نموذج تنموي يستجيب لانتظاراته وتطلعاته. عن أهمية إيمان الشباب بالعملية الانتخابية نستمع للفاعل الجمعوي مصطفى حبش من أكادير، حاورة أسماء بشري.
3: الشباب يجب أن يعرف بأننا لسنا مصنف

0: فين من الدول اللي ما فيهاش معيشة جيدة؟ نحن الحمد لله دولة صاعدة، دولة حققنا مجموعة من الخطوات نحو الأمام، بنية تحتية اللي هي هائلة مقارنة مع الدول الأخرى في الجوار. البنية التحتية في المغرب تكاد تقترب بالمعايير المتواجدة في أوروبا. نحن دولة يعني لسنا على الهامش. لهذا الشباب يجب أن يعي بأن التوجه نحو العملية الانتخابية هو التوجه الصحيح من أجل التغيير من داخل المؤسسات، لأن التوجه التغيير من داخل الأحزاب، وأن كل عزوف سوف يؤدي إلى إفراز ممثلين بعيدين عن واقعنا اليومي والمحلي، ممثلين مثل كبوش الطوبيسات، ممثلين مثل مشاوش المدارس العموميه. وبالتالي الشباب اللي بغى يغير يجب ان يؤمن بالعمليه الانتخابيه، ان يؤمن بهذا الهامش الكبير ديال الانسان يشارك في العمليه الانتخابيه ويقدر يتلقى راسه في البرلمان، فقط انه ليشارك في العمليه الانتخابيه وامن بها. على الشباب ان يعي بان السبيل الوحيد من اجل التغيير نحو الافضل هو المشاركه، والمشاركه المكثفه سواء عن طريق الترشيح أو عن طريق التصويت.
1: في أخبار المملكة دائما، أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية بجماعة الجواء معه قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء أمس استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. أوضحت أنه تم السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منه، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، عبرت عائلات المعتقلين السياسيين في البلاد عن قلقها المتزايد بسبب توالي حالات الوفيات داخل السجون التونسية بعد صدور عدة تقارير حقوقية تفيد بتسجيل 24 حالة وفاة نتيجة موجة الحر والاكتظاظ ونقص التهوية والمياه، ما أدى إلى تدهور صحة عدد من المعتقلين. في هذا الصدد أعلن مرصد الحرية لتونس في بلاغ له حصوله على قائمة أولية تضم 22 ساجينا توفوا داخل السجون التونسية خلال شهري يوليوز وأغسطس الماضيين، مشيرا إلى أن أسباب الوفاة تتفاوت بين الإجهاد الحراري وسوء ظروف الاحتجاز. عن تردي أوضاع السجناء هناك نستمع لتعليق الصغير الزكراوي الأستاذ الجامعي والحقوقي التونسي من تونس العاصمة، متحدثا للزميل يوسف النعماني.
2: مسألة المساجين السياسيين بتونس أصبحت تطرح بإلحاء، خاصة بعد الوفيات اللي يبدو أنه وصل عددهم 32 سجين توفوا في مختلف سجون تونس. وبطبيعة الحال أهل هؤلاء المساجين ومكونات المجتمع المدني تحركوا في الشارع وطلبوا من السلطة أن تخلي السجون من المساجين، خاصة بعد موجة الحر الكبيرة والقيظ في تونس في المدة الأخيرة. وهناك قلق كبير حول هذه المسألة في تونس، وبسبب الحال خرج مختلف يعني مكونات المجتمع المدني للتنديد بموت المساجين جراء الأهمال وعدم إعطاء الأدوية وغياب حتى الأساسيات اللي هو الماء صالح للشرب في السجون. فبسبب الحال هناك يعني احتقان كبير في تونس، إلى جانب المسائل الأخرى ليس فقط المساجين السياسيين ومشاكل الحريات، الإيقافات خاصة طالت في المدة الأخيرة المحامين والصحفيين. وبطبيعة الحال الاحتقان في تونس يمس تقريبا مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، ونظرا لانهيار الخدمات في تونس، إلى جانب ذلك غياب الحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة. إذن هناك احتقان كبير في تونس خاصة في المدة الأخيرة حول وضعية المساجين السياسيين التي وصلت إلى حد الموت.
1: نحول بوصلة عرض الثامنة إلى الشرق الأوسط، حيث سيطر المتمردون الحوثيون أمس على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط منطقة باب المندب، كانتا في أيدي قوات الحكومة اليمنية الشرعية بعد ساعات من استيلائهم على جزيرة ميون في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية قال إن كل ما كان في قبضة قوات الشرعية على الساحل الغربي سقط، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على كامل ساحل البحر الأحمر. تفاعلا مع هذه التطورات، أشاد مستشار للمرشد الأعلى

0: إيراني مجتبى خامنئي بتقدم المتمردين الحوثيين في اليمن، واصفا إياه بأنه انتصار مدون. عن دلالات وانعكاسات سيطرة الحوثيين على باب المندب وكيف سيخدم ذلك الحليف الإيراني في حربه ضد الولايات المتحدة، نستمع إلى توضيحات مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية من القاهرة، متحدثا للزميل أمين عزيماني.
1: بالتأكيد سيطرة الحوثيين على مفاصل إن صح التعبير مضيق باب المندب، خصوصا الطريق الساحلي، وسيطرتهم على 2600 كيلومتر خلال 24 ساعة من ما تبقى من مدينة الحديدة إلى المخا، إلى السيطرة على الجزر الأهم في هذا المضيق، إذا كنا بنتكلم عن حنيش الصغرى أو الكبرى أو جزيرة باكر أو جزيرة ميون، دي كلها تحول استراتيجي في حلبة هذا الصراع بيصب في النهاية نهاية لمصلحة سيطرة الحوثيين على مضيق من أهم الممرات البحرية بجانب مضيق هرم. هذا الأمر إلى حد كبير جدا هيشكل ضغط بالتأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من فتحت باب الحرب مع إيران، ثم كان اكتشاف مضيق هرمز اللي تحكمت فيه إيران بشكل مطلق فيما بعد وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحريره وفشلت في ذلك، وصولا إلى لإيحاء للحوثيين بالتحرك عسكريا ناحية فرض السيطرة على مضيق باب المندب. عند ذلك يبقى أهم مضيقين على ساحل البحر الأحمر بكامله بالكامل أصبح في يد إيران والأجنحة المرتبطة بها، ودي كلها هتصب في طي المفاوضات اللي بيجريها الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران.
0: صلة بتطورات الوضع في اليمن، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمس خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية فرحة زوبا مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السيدة زوبا ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري عد الورقة التالية.
2: من باب المندب إلى الساحل الغربي لليمن تتسع دائرة التصعيد وتتزايد معها المخاوف على أمن الممرات البحرية واستقرار المنطقة. في خضم هذا المشهد يجدد المغرب موقفه الداعم لشرعية الدولة اليمنية ووحدتها وسيادتها، موقف عبر عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة، بحث خلالها مستجدات الأوضاع في اليمن إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين. الاتصال جاء في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب، حيث أكدت الوزيرة اليمنية على حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. في المقابل ثمنت وزيرة الخارجية اليمنية المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة لشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيها. من جانبه جدد ناصر بوريتا موقف المملكة المغربية الثابتة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيها، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. بالتوازي مع ذلك يدعم المغرب كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال وجه بوريتا دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: نختم نشرة الثامنة بأخبار كرة القدم الإفريقية. فريق المغرب الفاسي يبحث عن حسم التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وهو يواجه عصر اليوم نادي رحيمو من بوركينا فاسو. الفريق الفاسي يرتكز على تفوقه العريض ذهبا. مزيد من التفاصيل في تقرير يوسف الشاطر.
3: المغرب الفاسي يدخل السبت اختبار إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه رحيمو من بوركينا فاسو بأفضلية كبيرة، فردها في مباراة الذهاب بمدينة فاس حين تفوق بأربعة أهداف لهدف مع ضياع كم من هائل من الفرص. رفاق صلاح الدين شهاب يسعون إلى حسم التأهل إلى الدور الموالي بخوض

0: l'industrie de pétrole, Aliko Dangote a construit en plusieurs décennies un véritable empire industriel. Son histoire dépasse donc celle d'un milliardaire. Elle raconte aussi l'ambition d'un homme qui veut participer à la transformation économique de l'Afrique. Aliko Dangote, de jeune commerçant nigérian à l'un des plus grands industriels du continent africain et du monde. Et demain, nous poursuivrons cette spéciale Aliko Dangote. Aliko Dangote qui va s'introduire en bourse d'ailleurs avec cette raffinerie. Et puis, nous reviendrons sur l'autre regard que l'on porte à travers le continent sur le tycoon nigérian Aliko Dangote. Bonne suite de programme sur Midi 1.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
3: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
2: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
4: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
2: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
2: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: Vous êtes sur Medi1, bienvenue si vous nous rejoignez Matin Info. C'est fini pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Abderrahim et Toufik à la réalisation. Il est 9h, je vous laisse donc en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité. Elle vous est présentée ce matin par Othman Tahiri. Sabah al-Nour Othman.
1: Sabah al-Khair laki Lina wa likulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الحوثيين المدعومين من إيران وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. الهجمات تأتي بعد استكمال أو بعد أن استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي اليمن المطل على البحر الأحمر. الحوثيون أعلنوا أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية، فيما وصف مستشار للمرشد الأعلى الإيراني سيطرتهم على باب المندب بالانتصار المدوي. في رد فعلها أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنبوب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. علاقة بالملف، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب.

0: وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزيرة اليمنية ثمنت المواقف الأخوية وثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيها. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج العربية في عمان الاثنين بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في السياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في الصراع بين واشنطن وطهران. وصل الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وروسيا وإيران في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النزاعات والتجارة والطاقة، ويتوقع أن تهيمن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط أواخر فبراير إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والحرب المستمرة في أوكرانيا وما نتج عنهما من الاضطرابات في التجارة العالمية وأسعار النفط على محادثات القمة التي تنطلق اليوم وتستمر يومين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت صناعية وعسكرية وبنية تحتية للنقل في أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إن الضربات طالت شركات لصناعة المعادن في مدن زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تساهم في إنتاج المعدات العسكرية للقوة الأوكرانية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب 9 في سلسلة ضربات روسية بمسيرات استهدفت عدة محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف. أطلقت منظمات غير حكومية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون غير الإنسانية في تونس والتي تفاقمت بسبب موجة القيض في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تقارير عن وفاة 23 سجينا. في المغرب أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من 11 إلى غاية 15 من شتنبر بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والتوقعات المناخية تم تحديد درجة خطورة قصوى في قليم فحصنجرة وطنجة أصيلة تونات زسوير وترودانت، كما تم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى منها الحسيمة شفشاون العرائش ووزان. نقطة نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا إلى اللقاء.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور وصباح جديد غادي نتلاقاو فيه معكم مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديد من ويكند الاسره. اليوم غادي نحاولوا نقربوا شويه من بعض التفاصيل اللي كنعيشوها واللي كتعيشها كل اسره في حياتها اليوميه. فكيفاش نعاونوا وليداتنا بلا ما نزيدوا عليهم الضغط، وكيفاش نصنعوا الفرح من ابسط اللحظات، وكيفاش نرسخوا عندهم قيم وسلوكات اللي كتعاونهم باش يكبروا بثقه وتوازن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند الاسره، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام

ام غادي نهضروا واحد على واحد الموضوع اللي كيطرح بزاف ديال الاسئله مع بدايه الموسم الدراسي. غادي نتكلموا على دروس الدعم والتقويه، كيفاش غادي نستافدوا منها بلا ما نضغطوا على الطفل، امتى كيكون الدعم الدراسي مفيد فعلا، وكيفاش نعرفوا واش الطفل محتاج للمساعده ولا غير كنزيدوا عليه ساعات اضافيه ديال الدراسه، والاهم من هادشي كامل كيفاش نستافدوا من دروس الدعم بلا ما يحس الطفل ان حياته كامله ولات مرتبطه غير بالقرايه والواجبات. أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فغادي نتوقفوا عند واحد الجانب بسيط ولكن عنده تأثير كبير على الأجواء ديال الأسرة. غادي نتكلموا على السعادة العائلية الصغيرة، يعني كيفاش نزرعوا لحظات ديال الفرح يومية للأطفال والبالغين، وكذلك واش السعادة داخل الأسرة كتحتاج مناسبات كبيرة وخرجات اللي كتكون مكلفة باش أنها تكون، ولا ممكن نصنعها فقط من تفاصيل صغيرة اللي كتعاود كل نهار، وشنو هي هاد اللحظات البسيطة اللي كتخلي الطفل وحتى الكبير يحسوا بالاهتمام والقرب. في الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، غادي نهضروا على واحد السلوك اللي كنحتاجوا اننا نعلموه لوليداتنا ونمارسوه حتى احنا الكبار، اللي هو الثقافة ديال الاعتذار، شجاعة او لا ضعف. علاش بعض الناس كيصعب عليهم يقولوا اسمح لي حتى ملي كيكونوا عارفين راسهم انهم غلطين؟ وكيفاش نربي وليداتنا على الاعتذار بطريقة صادقة بلا ما نربطوا الاعتذار بالإهانة او لا الضعف، وكذلك نشوفوا واش الاعتذار الحقيقي كيتوقف غير على الكلمة ديال اسمح لي او لا خاصو يتبعوا واحد التغيير شويه واحد شويه ديال التغيير في السلوك. اما في الفقره الاخيره مستمعينا الكرام، فغادي تكون معنا الدكتوره مريم بويدمار، اخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده، باش تكلم لنا على الصحه ديال وليداتنا والراحه ديالهم. واش وليداتنا مستعدين صحيا للسنه الدراسيه؟ شنو هي الفحوصات او الامور الصحيه اللي خاص الاباء انهم يردوا لها البال؟ وشنو هي بعض العادات اليوميه اللي مرتبطه مثلا بالنعاس والتغذيه والنشاط وحتى الوقايه من العدوى اللي يمكن انها تساعد الطفل باش يكون في احسن حال من اجل الموسم الدراسي؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقتنا اليوم فيها حديث على الدعم والتربية وعلى اللحظات الصغيرة اللي كتزيد الفرح داخل البيت وعلى ثقافة الاعتذار، وغادي نختموها مع الدكتورة مريم بويدمار وحديث عن الصحة ديال وليدات ديالنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين ممتع ومفيد دائما في ويكند الأسرة على ميديا. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في ويكند الأسرة، إذن قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى واللي خصناها باش نتكلموا على دروس الدعم والتقوية، إذن كيفاش غادي نستافدوا منها بلا ما نضغطوا على الطفل، إمتى كيكون الدعم الدراسي مفيد فعلا؟

يعني كيفاش نعرفوا واش الطفل محتاج للمساعدة ولا غير كنزيدوا عليه ساعات إضافية من الدراسة؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى بعد ما نسمعوا الوائل كافوري قربتي الشتوية.

مستمعينا الكرام، مع بداية السنة الدراسية كيرجع واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الآباء والأمهات، واش ولدي محتاج لدروس الدعم والتقوية؟ واش خصنا نديرو ليه المراجعة ونزيدو في السوايع؟ واش خاصو ساعات إضافية باش أنه يحسن المستوى ديالو؟ وشنو هي المواد اللي خاصو يركز عليها؟ بالنسبة لبعض الأطفال دروس الدعم كتكون مفيدة فعلا، يعني كتعاونهم يفهموا درس اللي ما كانش واضح، يسدوا بعض الثغرات عندهم يعني، ويرجعوا يكتسبوا واحد الثقة في راسهم. ولكن المشكل كيبدا ملي كتولي الفكرة هي يعني كل ما زدنا ساعات ديال الدراسة كل ما زادت فرص النجاح. فالطفل أصلا كيقضي ساعات في المدرسة وعنده واجبات ومراجعة وحياة يعني اللي خارج الدراسة، فإذا زدنا عليه ساعات إضافية كل نهار ممكن نوصلوا لواحد الوضعية فين أن الطفل ديالنا ميبقاش كيشوف الدراسة كفرصة للتعلم، ولكن غيولي يشوفها كسلسلة اللي ما كتساليش ديال الدروس والواجبات. إذن السؤال هنا يعني ماشي هو أننا واش نديرو دروس الدعم ولا لا، ولكن السؤال الأهم هو إمتى كيحتاج الطفل فعلا لهذه الدروس، وكيفاش نقدروا نستفدوا منها بطريقة اللي تساعدوا بلا ما نزيدوا عليه الضغط. فإلى كنا غنطرحوا هذا السؤال ديال إمتى كيكون الدعم مفيد فعلا بالنسبة للطفل، أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن الدروس ديال الدعم ماشي ضرورية لكل طفل، لأنه كاين طفل اللي كيمشي مزيان مع الدروس ديالو، كيفهم في المدرسة، كيقدر يدير الواجبات ديالو، ما عندوش صعوبة مستمرة في شي مادة.

فهاد الحالة ماشي بالضرورة خاصنا نزيدو عليه ساعات إضافية، غير لأن الطفل أو لا كيشوف أطفال آخرين أو لا إحنا كنشوفوا أطفال آخرين يعني اللي كيديروا هاد الدروس ديال الدعم. والدعم كيكون أكثر فائدة ملي كتكون واحد الحاجة واضحة، مثلا طفل اللي ما فهمش واحد الجزء من الرياضيات ولا بقات عنده شي صعوبة أو عنده مشكل في القواعد ديال اللغة أو لا بدا كيتراكم عليه واحد الدرس ولا الدروس جديدة يعني مبنية على هذاك الدرس، فهنا الدعم ممكن يساعده على أنه يرجع يفهم شنو هو الأساس ومن بعد يكمل يعني مع القسم دياله بطريقة أفضل. وحتى النقاط ممكن تعطينا إشارة، ولكن نقطة بوحدها ما كافياش باش نقوله أن الطفل ديالنا محتاج للدعم. خاصنا نشوفه علاش جاب نقطة ضعيفة، واش ما فهمش الدرس، واش ما راجعش، واش كان متوتر في الامتحان، واش ما فهمش شي أسئلة، ولا عنده مشكل في أنه مثلا ينضم الوقت دياله، لأن الحل خاصه يكون ديما مرتبط بالمشكل الحقيقي. مثلا إلا كان الطفل ديالنا كيفهم الدرس ولكن كيتأخر دائما، كيتعطل في الواجبات لأنه ما كينضمش الوقت دياله، ممكن ما يكونش محتاج أستاذ إضافي أو ممكن يكون ما محتاج لساعات إضافية، ممكن يكون محتاج فقط مساعدة في تنظيم الطريقة ديال العمل دياله. فإذا كان المشكل هو أنه ما كيركزش حيت كيبقى ساعات طويلة قدام الشاشة أو مثلا عنده زيادة ديال ساعة أخرى ديال الدعم، ما غاديش بالضرورة تحليه المشكل. يعني كذلك يعني خاصنا نسمعوا الطفل ديالنا، ماشي غير نسولو شحال جبتي، لا نسولوه شنو اللي صعيب عليك، شنو اللي ما فهمتيش، شنو كيفاش كتحس، واش كتحس راسك محتاج شي مساعدة. فالطفل أحيانا كيكون هو أول شخص اللي قادر يشرح لنا فين كاين الصعوبة وفين كاين المشكلة. ومن المهم حتى أننا ننتبه للهدف من الدعم، لأن الهدف يعني ماشي هو أن الطفل يولي حافظ أكثر من الزملاء دياله في القسم، ولا أنه يبقى دائما يعني هو اللي سابق القسم. الهدف هو أنه يفهم بشكل أفضل ويولي قادر يعتمد على راسه تدريجيا. لذلك إذا بدينا دروس الدعم الطفل ديالنا خاصنا من وقت لآخر نسوله واش فعلا كاين تحسن، واش الطفل مثلا ولا كيفهم كتار، واش ولات عنده ثقة أكبر، واش نقصت صعوبة اللي كان كيحس بها ولا اللي كان كيواجهها. فإذا كان الجواب نعم فالدعم يعني كيقوم بالدور دياله. أما إذا داز الوقت والطفل ديالنا باقي مرهق وباقي عنده نفس الصعوبة وما بقاتش عنده وقت باش يرتاح أو يلعب، هنا خاصنا نوقفه ونسولو راسنا واش الطريقة اللي اختاريناها يعني بالنسبة للطفل ديالنا هي فعلا غادي تكون مناسبة. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا المنال مهبولة وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نديروا الدعم بلا ما نحولوه لضغط إضافي على الأطفال ديالنا.

0: بي ان ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الموضوع اللي اختاريناه لهذا الفقرة هذه هذا الصباح اللي هو دروس الدعم والتقوية، كيفاش نقدروا نستافدوا منها بلا ما نضغطوا على الطفل ديالنا. تكلمنا في الأول على إمتى كيكون هذا الدعم مفيد فعلا، دابا غنتكلموا على كيفاش نديروا الدعم بلا ما يتحول ضغط إضافي على الطفل ديالنا. المشكل ماشي دائما في دروس الدعم نفسها، ولكن أحيانا في الطريقة اللي كنقدروا نقدموها بها هذا الدعم للطفل. مثلا إلا قلنا ليه كل مرة خاصك تمشي لهذا الدروس حيث المستوى ديالك ضعيف، ممكن الطفل مع الوقت يبدأ يصدق أن عنده مشكل فعلا وأنه أقل من الآخرين. الأفضل أننا نبتلو الرسالة بدل أننا نقول له أنت ضعيف وخاصك دير المراجعة ولا تزيد سواء، خصنا نقول له كاين واحد الجزء صعيب عليك ولا شي حاجة ما كتفهمهاش، وغادي نحاولوا نلقى واحد الطريقة باش أننا نعاونك تفهم أو نعاونك يعني تخطى هذيك المشكلة. الفرق بسيط في الكلام ولكن كبير في الإحساس ديال الطفل، لأن الكلمة الأولى ديال أنت ضعيف ممكن تخليه يحس بالعجز، والكلمة الثانية ديال نعاونك ولا طريقة باش نخليك تجاوز المشكلة تقدر تخليه أنه يحس أن الصعوبة مؤقتة ويمكن أنه يتجاوزها. ومن جهة أخرى خاصنا ننتبه لعدد الساعات، لأن الطفل محتاج حتى للراحة، لأنه يلعب، أنه ينعس يشبع نعاس مزيان، والوقت عائلي اللي يكون بعيد على الدراسة. هذه الأشياء ماشي مضيعة ديال الوقت، بالعكس، لأن الطفل اللي كيكون مرهق طوال الوقت ممكن تكون عنده صعوبة أكبر في التركيز والتعلم. وهذا الشيء علاش ماشي كل وقت يعني فارغ بالنسبة للطفل، خاصنا نعمره عليه بدرس اللي هو إضافي. حتى اختيار الأستاذ مثلا كذلك، الأستاذ اللي غادي يقدم لي هذا الدروس ديال الدعم مهم بزاف. ماشي بالضرورة الأستاذ اللي كيعطي أكبر عدد ديال التمارين هو اللي كيكون أفضل أستاذ، لأن الطفل محتاج يقدر أنه شخص اللي يقدر يشرح له بشي طريقة مختلفة، يصبر عليه ويعرف فين بالضبط كاين عنده صعوبة. أحيانا الطفل ما كيحتاج ساعة كاملة ديال الشرح، كيحتاج غير واحد الفكرة أنها يعني نشرحوها ليه بطريقة أخرى. ومن المفيد كذلك يكون التواصل بين الأسرة والمدرسة، هالتواصل المفيد أنه يكون واضح. فإذا كان الطفل عنده واحد صعوبة في واحد المادة معينة، ممكن سؤال الأستاذ فين بالضبط كينا هذه المشكلة وشنو اللي خاص الطفل ديالنا أنه يزيد يخدم عليه. بهذا الشكل راه دروس الدعم كتكون موجهة لواحد الهدف اللي كيكون واضح، وما كتوليش مجرد ساعات إضافية ديال الدراسة اللي كنراكموها على الطفل ديالنا. وخاصنا كذلك ما نقارنوش الطفل بالأطفال الآخرين، يعني مثلا نقولوا له ولد فلان كيمشي للسوايع ثلاثة المرات في الأسبوع، صاحبك جاب نقطة حسن منك، انت مثلا اختك شوفها كيفاش كتقرأ، ولا ولد خالتك كيقرأ حسن منك. يعني كل طفل عنده الإيقاع ديال والطريقة اللي كيتعلم بها والحاجات اللي كتسهل عليه أو كتحتاج وقت أكثر، فكل طفل عنده طريقة ديالو في التعلم والإيقاع ديالو. والأهم هو أننا ما نربطوش الدعم بالفشل، يعني مثلا احنا غنديروا لك الدعم لانك فشلتي. ممكن طفل يكون مزيان دراسيا كيحتاج مساعده مؤقته في واحد الماده معينه، وممكن طفل اخر يكون ما محتاج اصلا لهذا الدعم، يعني غير احنا كنزيدوا عليه، وهذا الشيء طبيعي. والهدف النهائي هو ان الطفل ديالنا مع الوقت يولي ما يحتاجش الدعم بزاف، وكذلك يعني ينقص الحاجه ديالو لهذا السويع الاضافيه، لانه غيولي معتمد على راسو، غيولي الطفل ديالنا يعني قادر يركز، قادر يقرا الدروس وينتبه ليها، وفي نفس الوقت هو يحللها ويفهمها مزيان، باش من بعد اي سؤال يتحط عليه او لا يتحط ليه في هذاك الدرس يكون عارف كيفاش يجاوب عليه، لانه فاهم الدرس ماشي غير يعني حافظه. فاذا كان كل عام خاصنا نزيدوا الساعات ديال الدعم اكثر لوليدات ديالنا، فخاصنا نراجعوا الطريقه اللي كيتعلم بها الطفل، لان الدعم الحقيقي خاصو يساعد الطفل يبني هذيك الادوات ديال التعلم وتكون عنده الاستقلاليه، ماشي يخليه ديما كيعتمد على واحد الشخص اخر باش ان الطفل ديالنا يفهم. والدعم ماشي غير في الدروس، راه الطفل كيحتاج الدعم يعني ماشي غير في القرايه، كيحتاج الدعم في الحياه كامله، في كل شيء، ماشي ضروري اننا نزيدوه ساعات اضافيه. ممكن يكون محتاج غير واحد الركن هادئ في الدار باش يقرا، باش يقوم انه ينظم الوقت ديالو احسن، مساعده باش يفهم ويراجع، او لا حتى يعني غير تشجيع صغير باش انه يزيد

الثقة بالنفس. ودروس الدعم والتقوية ممكن تكون وسيلة مهمة باش نساعدوا الطفل ديالنا على أنه يتجاوز صعوبة معينة، ولكن ما خصهاش تولي السباق في عدد الساعات اللي كيقرا فيها الطفل ديالنا. قبل ما نقرروا خصنا نعرفوا فين كاين المشكلة بالضبط، وشنو الهدف من الدعم، وواش الطفل ديالنا فعلا محتاج ليه، والأهم نخليو الرسالة اللي كتوصل يعني للطفل واضحة. يعني احنا ما كنزيدوش عليك الدراسة حيت انت ما قادرش تقرا، ولكن كنعاونوك باش تلقى الطريقة اللي تخليك تفهم وتقدر تعتمد على راسك، لأن النجاح الدراسي ما كيتقاسش فقط بعدد الساعات اللي الطفل كيكون جلس فيها قدام الكتاب، ولكن حتى بالقدرة ديالو أنه يتعلم يفهم ويواجه الصعوبة ويرجع يحاول من جديد بلا ما يفقد ديك الرغبة في التعلم. فسؤال اللي غادي نخليكم مع مستمعينا الكرام، سؤال ديال هذه الفقرة هذا، هو ديك الدروس ديال الدعم اللي كنديروا لوليداتنا، واش كنستعملوها احنا فعلا باش نعاونوهم يتجاوزوا واحد صعوبة معينة، ولا ولات عند بعض الأسر يعني مجرد احتياط خوف من أن الطفل ديالهم يتراجعوا النقاط ديالو. كنتمنى كل واحد فينا يفكر في هذا السؤال هذا ويلقى له الجواب اللي غادي يخليه أنه يعاونوا وليداتو باش يقراو وينجحوا في السنة الدراسية ديالهم. خليكم معنا مستمعينا الكرام من دابا شوية، ما تنساوش من بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على السعادة العائلية الصغيرة، كيفاش نزرعوا لحظات ديال الفرح يومية لوليداتنا وحتى البالغين، وكذلك نسول واحد سؤال ديال واش السعادة داخل الأسرة كتحتاج مناسبات كبيرة وخرجات اللي محتاجين أننا نصرفوا فيها بزاف، ولا ممكن نصنعوها غير من تفاصيل صغيرة اللي كتعاود كل نهار. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز 9:30 مستمعينا الكرام. أما دابا فغنخليكم مع حسام حبيب شفتوا بعينيا.

إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في كان الأسرة، قبل ما ندخلوا لهذه الفقرة هذه الثانية اللي خصنا تصبح باش نتكلموا على السعادة العائلية الصغيرة وكيفاش نزرعوا لحظات فرح يومية لوليدات الصغار والبالغين، واش السعادة داخل الأسرة كتحتاج مناسبات كبيرة وخرجات مكلفة ولا ممكن نصنعوها من تفاصيل صغيرة اللي كتعاود كل نهار. هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقرة مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا عليه من بعد ما نسمعوا الكارو سماحة يا حصي.

مستمعينا الكرام، ملي كنسمعوا الكلمه ديال السعاده العائليه ممكن يجي في بالنا سفر، عطله، احتفال، خرجه عائليه او شي مناسبه كبيره اللي كتجمع الناس كاملين. ولكن واش فعلا خاصنا نتسناو مناسبه كبيره باش نحسوا بسعاده مع العائله؟ لان الحقيقه ان الحياه اليوميه فيها لحظات صغيره بزاف، ولكن احيانا كنكونوا احنا مشغولين لدرجه اننا ما كنردوش ليها البال. بحال مثلا شي طفل اللي كيحكي لنا على شي حاجه اللي وقعت ليه في المدرسه، شي ضحكة جماعية على شي موقف بسيط، شي فطور كيجمع الأسرة، لعبة قصيرة مع الوليدات ديالنا، أو حتى سؤال بسيط يعني بحال كيفاش داز النهار ديالك. هاد اللحظات كلها ممكن ما تاخدش أكثر من دقائق، ولكن كتخلي عند الطفل إحساس بأنه مهم، بأنه عنده بلاصة داخل الأسرة. وحتى الكبار إحنا كاملين بنا محتاجين لهاد اللحظات، لأن المسؤوليات والعمل والروتين ممكن يخلي الحياة العائلية كتحول أحيانا إلى واحد السلسلة ديال الواجبات. بحال مثلا كنقول

قلنا قرا كل نعاس وجد المحفظة ديالك والكبار عاوتاني دير هادي فعل هادي جيب هادي. يعني هاد الحوايج اللي يعني الشخص كيحس بهم تقال كواجبات اللي خصو يديرهم كل نهار. وهادشي علاش موضوع اليوم ماشي على كيفاش نكونوا سعداء طوال الوقت لان هادشي يكون واقعي، ولكن على سؤال بسيط اللي هو كيفاش نخلقوا داخل الاسره واحد لحظات صغيره ديال الفرح والقرب وحتى الوسط الايام العاديه، ماشي ضروري نتسناو حتى تكون العطله او لا شي حاجه باش نحاولوا نخلقوا هاد السعاده هادي. فالسعاده العائليه ما كتحتاجش ديما شي حاجه كبيره. واحد من الافكار اللي يعني ممكن انها تبدل النظره ديالنا للحياه العائليه هو اننا ما نربطوش السعاده دائما بديك الاحداث الكبيره، لان الطفل مثلا ممكن يبقى يعني كيتفكر واحد الرحلة عائلية اللي دازت واحد السيمانة مثلا أو لا كانت مدة ديالها 10 أيام ولا 2 سيمانات على حسب، ولكن ممكن حتى أنه يتذكر غير واحد العشاء العادي اللي كان فيه كل شيء كيهضر وكل شيء كيضحك، وممكن يعني ما ينساش أشنو شريتي ليه مثلا في واحد الوقيتة، وكذلك أنه ما ينساش أن الأب دياله كان كيلعب معاه غير على أقل 10 دقائق في كل عشية، لأن القيمة ديال اللحظة ما كتجيش ديما من ثمن ديالها أو لا من الحجم ديالها، ولكن من الإحساس اللي كتخليه عند الشخص. ممكن الأسرة دير واحد تقليد بسيط، كل واحد في الليل يقول أحسن حاجة وقعت لي في ذاك النهار، ممكن تكون حاجة بسيطة بحال مثلا طفل يقول لك الأستاذ اليوم قال لي حسن جدا، أستاذ مدحني، خرجت لعبت مع أصحابي في الاستراحة، ومثلا شي واحد من أصحابي جاب شي حاجة ديال الماكلة اللي كتعجبني بزاف. وبالنسبة للناس الكبار حتى هما يشاركوا، يعني باش ما يكونش الحوار دائما موجه غير للأطفال فقط. وممكن حتى تكون عند الأسرة واحد اللحظة قصيرة بلا هاتف، شي جلسة ديال الأتاي ولا الوقيتة ديال العشاء، شي لعبة بسيطة ولا مجرد واحد الجلسة كيهضر فيها كل واحد على شي حاجة كيحس بها وكتفرحه. الفكرة هنا ماشي أننا خاصنا نعمرو كل دقيقة بالنشاطات، بالعكس حتى اللحظات اللي كتكون هادئة ممكن تكون زوينة. المهم هو أن الأسرة يكون عندها بعض اللحظات اللي كتكون فيها يعني حاضرة ذهنيا، حاضرة مع بعضها فعلا، ماشي كل واحد حاضر بالجسم ديالو ولكن العقل ديالو كاين في شي بلاصه اخرى. وحتى الضحك عنده مكان مهم داخل الحياه العائليه، يعني ماشي ضروري كل لقاء عائلي يكون غير على المسؤوليات والمشاكل ونسول وليدات على القرايه ونبداو نعطوهم في النصائح، لان الطفل محتاج يعرف ان الاسره يعني مكان اللي كاين فيه حتى المرح واللعب والضحك. مثلا ممكن الاب يدير مع وليداته واحد التحدي بسيط في الدار، الام تعاود شي موقف وقع لها فاش كانت في نفس العمر ديالهم، أو لا الأسرة تفرج في شي حاجة في التلفازة، شي حاجة شي كوميديا ولا شي حاجة في الضحك يعني في التلفازة هكا. هاد الأشياء كلها ممكن تبان عادية، ولكن مع الوقت كتولي جزء من الذاكرة ديال الطفل في الدار. والمهم كذلك هو أننا ما نضغطوش على راسنا باش نكونوا أسرة سعيدة كل نهار. الأسرة الطبيعية راه فيها أيام زوينة، أيام صعيبة، وأيام اللي كيكون فيها كل واحد عيان أو لا متوتر. والسعادة العائلية ماشي هي غياب المشاكل، وإنما غير ملي كيكونوا دوك اللحظات اللي كترد لنا الإحساس بالقرب حتى وسط هاد المشاكل هادي اللي كتكون. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا باش نتكلموا على الطفل اللي محتاج الإحساس بالاهتمام أكثر من كثرة النشاطات. وهذا الفاصل الموسيقي غادي نسمعوا فيه الديستينكت وكتكوتة.

0: الصبح
1: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي
2: مازالين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة ونتكلموا أكيد كنتكلموا على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه الصباح اللي هو السعادة العائلية الصغيرة. كيفاش كنقدروا نزرعوا لحظات ديال الفرح اليومية مع الأطفال وكذلك حتى للبالغين. وتكلمنا في الأول على أنها ما كتحتاج السعادة هذه ما كتحتاج دائما شي حاجة كبيرة. دابا نتكلموا على أن الطفل ديالنا محتاج الإحساس بالاهتمام أكثر من كثرة النشاطات. فأحيانا ملي كنفكروا كيفاش نفرحوا الوليدات ديالنا كنمشيو مباشرة الهدايا الألعاب الخرجات أو للأنشطة، ولكن كاين واحد النوع آخر من الاهتمام اللي ما كيحتاجش الفلوس، ما كيحتاجش أنك تخسر حتى شي حاجة ولا تنظم شي خرجة أو شي حاجة. أن الطفل ديالنا أهم حاجة عنده أنه يحس أننا ردين ليه البال ومنتبهين ليه. مثلا ملي الطفل كيدخل الدار وكيبدأ يعود على واحد الموقف وقع ليه في المدرسة، فممكن نكونوا احنا مشغولين، ولكن إلا وقفنا واحد شويه وسمعنا ليه فعلا فهاد الدقائق بالنسبه ليه غادي تكون عندها قيمه كبيره. وممكن حتى نسولوه على تفاصيل صغيره من الحياه ديالو، شنو كان احسن جزء في النهار ديالك مثلا، مع من لعبتي، واش كانت شي حاجه اللي برصتاتك. فالمهم هو اننا ما نحاولوش يعني أو لا نبدلو كل سؤال لواحد التحقيق، وكذلك ما نحاولوش ديما نعطيو غير النصائح. فأحيانا الطفل ما محتاجش الحل، محتاج غير لشي حد اللي يسمعو. وهذه الفكرة راه ما كتخصش غير الأطفال فقط، يعني حتى الكبار داخل الأسرة محتاجين يحسوا بلي كاين شي حد اللي كيسول عليهم بطريقة صادقة. الأب ممكن يكون خدام نهار كامل، والأم ممكن كذلك كتكون عندها مسؤوليات كثيرة وخدامة حتى هي، أو لا يعني واخا تكون خدامة في الدار ولا يعني كل واحد ممكن يوصل للخر ديال النهار وهو محتاج غير واحد اللي يقول ليه كيفاش داز النهار ديالك. وهذا الشيء علاش السعادة العائلية كتحتاج واحد الاهتمام اللي يكون متبادل، ماشي غير اهتمام ديال الوالدين بالوليدات ديالهم بالأطفال. وكاين كذلك واحد التفصيل اللي هو مهم بزاف، فما نخليوش التواصل داخل الأسرة ديما يكون مرتبط غير بالأخطاء. إذا كان مثلا الطفل كيسمع الصوت ديال الأب أو للأم ديالو غالبا ملي كيكون دار شي حاجة غلط، مثلا بحال وعلاش ما قريتيش مزيان، علاش ما جبتيش نقطة مزيانة، علاش خليتي هادشي هنا، علاش ما كتسمعش ليا الهضرة ديالي. ممكن مع الوقت غادي يولي التواصل عند الطفل ديالنا مرتبط غير بالتوتر فقط. هادشي علاش خاصنا حتى نلاحظوا الحوايج الزوينة اللي كيديرها الطفل ولو كانت بسيطة. مثلا عجبني الحال ملي عاونتي خوك قبيله، او لا عجبني كيفاش جمعتي الاغراض ديالك في البيت، ومثلا غتشجعوا ان دار واحد المحاوله فاش انه ينجح بشي حاجه، يعني تقول لي عجبني الحال كيفاش حاولتي عاوتاني مره اخرى باش تنجح في ديك الحاجه واخا يكون ما نجحش فيها. يعني ماشي الهدف هو اننا يكون عندنا كذلك المدح المستمر، ولكن اننا نكون حاضرين حتى ملي كتكون الامور مزيانه، ماشي غير ملي كيكون المشاكل. وحتى عند الكبار يعني واحد الكلمة ديال التقدير بسيطة ممكن تغير الجو ديال الدار كاملة. زوج اللي يقول الزوجة دياله شكرا على هاد الشي اللي درتي، شكرا حيت طيبتي لنا الغداء أو لا درتي لنا العشاء، أو لا شكرا على كيفاش كتربي الوليدات، أو لا الله يعطيك الصحة على هادي. مثلا هادي كلمات بسيطة اللي تقدر تخلي العلاقة اليومية أكثر دفء بالنسبة للجميع في العائلة. إذن يمكن نقوله أن السعادة العائلية ما كتحتاج ديما أننا نديرو شي حاجة، ولكن أحيانا كتحتاج غير أننا نكونوا مع بعضياتنا بطريقة اللي مختلفة، نسمعوا، نضحكوا، نشكروا، وكذلك

نعطيو لبعضياتنا شويه ديال الانتباه الحقيقي. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي اخر هذه المره، غادي نسمعوا عمرو دياب الاولى البنات، وغادي نعاود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نصنعوا طقوس صغيره خاصه بالعائله.

وسمعنا الكرام من الحوايج اللي كتقدر تقوي الإحساس بالعائلة وجود بعض العادات صغيرة اللي كتولي خاصة بالأسرة. مثلا ملي يكون نهار معين في الأسبوع فيه واحد الفطور جماعي أو لا واحد الليلة بلا تليفونات أو لا شي لعبة عائلية أو لا نخرجون تمشاو شوية مجموعين أو لا حتى شي عادة بسيطة قبل النعاس، ماشي ضروري تكون حاجة كبيرة أو لا مكلفة، الأهم هو الاستمرارية، لأن أفراد الأسرة كيعرفوا أن هذه اللحظة هي اللي كتجمعهم، ومع مرور الوقت الطقوس الصغيرة كتولي جزء من ذكريات ديال الأطفال، وممكن من بعد سنوات يتذكروها أكثر من داكشي اللي إحنا كنتوقعوه. فالخلاصة ديال هادشي كامل اللي قلنا مسامعين الكرام هو أن السعادة العائلية ماشي مشروع خاصو شي ميزانية كبيرة ولا ماشي واحد الحالة اللي خاصنا نعيشوها 24 ساعة في النهار، هي مجموعة ديال لحظات صغيرة بحال شي ضحكة، شي سؤال، قال شي حضن، شي وجبة مشتركة، لعبة، كلمة ديال الشكر أو لا دقائق اللي كنسمعوا فيها لبعضياتنا بلا استعجال. والأطفال ما محتاجينش أسرة مثالية، محتاجين أسرة اللي فيها واحد الإحساس بأنهم محبوبين، مسموعين ومرحب بهم، والكبار حتى هما يعني محتاجين نفس الشيء. وهذا الشيء علاش يمكن أحسن سؤال

نسولو راسنا هو ماشي مثلا نقولو شنو غادي نديرو باش نفرحو ولادنا، ولكن نسولو راسنا شنو هي اللحظة الصغيرة اللي نقدرو نصنعوها اليوم وتخلي نهارنا يكون حسن شوية من الأيامات الآخرين. يعني أحيانا أجمل الذكريات العائلية ما كتكونش في المناسبات الكبيرة، وإنما في واحد اللحظة اللي كتكون عادية جدا ولكن فيها الجميع كيكون مع بعضهم فعلا. ونخليكم مع سؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، اللي هو شنو هي أبسط عادة أو لحظة اللي كديروها أنتم كأسرة وكتقدر تحول النهار ديالكم ليكون من نهار عادي لنهار اللي هو زوين. ما تمشيو فين مستمعينا الكرام، كذلك بعد موجز الأخبار غادي نتكلموا على ثقافة الاعتذار، وموضوع زوين بزاف لأن ثقافة الاعتذار واش تعتبر شجاعة ماشي ضعف؟ علاش بعض الناس كيصعب عليهم أنهم يقولوا الكلمة ديال اسمح لي حتى ملي كيكونوا عارفين راسهم أنهم غلطين؟ وكيفاش نربي الوليدات ديالنا على الاعتذار بطريقة اللي تكون صادقة وبلا ما نربطوا الاعتذار بديك بالإهانة أو لا بالضعف؟ واش الاعتذار الحقيقي كيتوقف غير عند ديك الكلمة ديال اسمح لي أو لا خاصو يتبعو شي تغيير في السلوك ديالنا؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام من دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال العاشرة. ما دابا فغنخليكم مع غريس ديب أنا حبيت.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 25 au 27 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Labed, Thérapie de Coupe, Saham Oulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lemanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la wilaya de Rabat Salé Kenitra, en partenariat avec Radio Média.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر الحوثيين المدعومين من إيران وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارة جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد. الهجمات تأتي بعد استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب بالمندب وساحل الغربي اليمن المطل على البحر الأحمر. الحوثيون أعلنوا أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية، فيما وصف مستشار للمرشد الأعلى الإيراني سيطرتهم على باب المندب بالانتصار المدوي. في رد فعلها أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنبوب شرق غرب بعدة مسيرات قادمة من العراق. أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج العربية في عمان الاثنين بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في سياق بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة. أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر، وصرح مصدر مطلع بأن إرجاء المحادثات جاء نتيجة عوامل عدة كانت ستحول دون مشاركة شخصيات رئيسية فيها، من بينها الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية. وصل الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى نيودلهي للمشاركة إلى جانب قادة الهند وروسيا وإيران في قمة لمجموعة بريكس تتصدرها ملفات النزاعات والتجارة والطاقة. ويتوقع أن تهيمن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط أواخر فبراير إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والحرب المستمرة في أوكرانيا وما نتج عنهما من الاضطرابات في التجارة العالمية وأسعار النفط. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوتها شنت خلال الليلة الماضية ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت صناعية وعسكرية وبنية تحتية للنقل في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو والبحر والبر. وقالت الوزارة في بيان لها إن الضربات طالت شركات لصناعة المعادن في مدن زابوريجيا ودنيبرو بيتروفيسك، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تساهم في إنتاج المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. في تونس أطلقت منظمات غير حكومية ودولية ناقوس الخطر بشأن أوضاع السجون غير الإنسانية في البلاد والتي تفاقمت بسبب موجة القيد في تونس خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تقارير عن وفاة 23 سجيناً. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث يواجه اليوم فريق المغرب الرياضي الفاسي فريق رحيمو من بوركينا فاسو لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وتجرى المباراة تمام الساعة 4 عصرا.

0: بالتوقيت المغربي، علما أن نتيجة الذهاب كانت قد انتهت في فاس بفوز الماس بأربعة أهداف لهدف واحد. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، بعد فاصل تعودون إلى محمد في برنامج ويكند الأسرة. أحلى الأوقات على ميديان اللقاء.
1: Les films,
2: le pouvoir absolu, oui.
1: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
3: pour que tu reviennes.
1: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
4: Je reviendrai.
1: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
5: Média, week-end الأسرة, Mohamed Badawi.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكاند الأسرة على ميديا. أيضا قبل ما نتكلموا على الموضوع ديال هذه الفقرة هذه اللي هو ثقافة الاعتذار، واش هي شجاعة ولا ضعف؟ علاش بعض الناس كيصعب عليهم يقولوا الكلمة ديال اسمح لي؟ هذا الشيء اللي غنتكلموا عليه في هذه الفقرة مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا العادل إشبيه المدامة.

هذه الإشبيلية المدام في ويكاند الأسرة مستمعينا الكرام على ميديا آن. وما تنساوش من دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال العشرة والنصف غادي تكون معنا الدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضاعة وحديثي الولادة باش تكلمينا على موضوع اللي كيهم الصحة ديال وليداتنا، واش أطفالنا بصح مستعدين صحيا لهاد السنة الدراسية. أما دابا مستمعينا الكرام فغنتكلموا على ثقافة الاعتذار. جوج كلمات اسمح لي، جوج كلمات اللي هما بساط بزاف ولكن احيانا كيكونوا من اصعب الكلمات اللي يقدروا الناس انهم يقولوها. يعني ملي كنغلطوا في شي واحد ممكن نلقاو ألف طريقه باش نفسروا علاش وقع الخطا، وممكن نقولوا ما كناش قاصدين، او مثلا راه هذا الشخص هو اللي بدا، او مثلا كنا معصبين. ولكن وسط كل هاد التبريرات كيبقى واحد السؤال ديال واش نقدروا ببساطه نعترفوا اننا غلطنا ونقولوا اسمح لي. لان الاعتذار في الحقيقه ماشي غير كلمه اللي كنقولوها ملي كنرتكبوا شي خطا، وماشي حتى علامه على الضعف

أو لا على أن الشخص نازل على الكرامة دياله. بالعكس، الاعتذار الصادق يحتاج شجاعة، حيت كيخلينا نواجه الخطأ ديالنا ونعترفه بأن التصرف ديالنا ولا تصرفنا يعني ممكن أنه التصرف ديالنا يكون عنده واحد الأثر على شخص آخر. والطفل بالدور دياله كيتعلم ثقافة الاعتذار من اللي كيشوف وكيسمع في الدار. فإذا كان مثلا كيشوف أن الكبار كيعتذروا من اللي كيغلطوا وكيخطئوا، يعني غادي يفهم أن الاعتذار ما كينقصش من القيمة ديال الإنسان. وإذا كان كيشوف أن الاعتذار يعني دائما مرتبط بالإهانة أو العقاب، فممكن يكبر وهو كيعتبر أن كلمة اسمح لي هي هزيمة. إذن كيفاش نربيو الولادات ديالنا على الاعتذار؟ وشنو الفرق بين الاعتذار الحقيقي والاعتذار اللي غير كنقولوه باش نصافي نساليو داك النقاش؟ أول حاجة نبداو بها مستمعينا الكرام، ينطرحوا واحد السؤال ديال علاش الاعتذار كيتعتبر شجاعة وماشي ضعف. فأحيانا أكبر عائق قدام الاعتذار هو أننا كنربطوه بفكرة خاطئة، اللي هي فإلا اعتذرت غادي نبان ضعيف، أو لا غادي نعطي الحق للشخص الآخر، أو لا غادي يحسبني أنا اللي غلطان ديما. ولكن الاعتذار ما كيعنيش بالضرورة أننا رحنا إنسان اللي ما مزيانش، وما كيعنيش حتى أن الطرف الآخر كان على حق في كل شيء. فالاعتذار ممكن يكون يعني على تصرف محدد اللي كنا قمنا به. فمثلا ممكن يكون عند الأب أو للأم خلاف مع الطفل ديالهم ويكونوا مختلفين معه في الرأي، ولكن في وسط النقاش كيطلع الصوت أكثر من اللازم، وهنا ممكن الوالد أو يقول مثلا أنا باقي مختلف معك في هذا الموضوع هذا، ولكن الطريقة اللي هدرت بها معك ما كانتش مناسبة وسمح لي عليها. هنا مستمعينا الكرام، فهذا النوع من الاعتذار كيكون اعتذار اللي هو قوي، لانه ما كيمسحش الخلاف، وانما كيميز بين الموقف وبين الطريقه اللي تعاملنا بها مع هذاك الموقف. ونفس الشيء بين الزوجين، بين الاخوه، بين الاصدقاء، ممكن نكونوا مختلفين وممكن حتى نكونوا مقتنعين اننا عندنا اسباب قويه، ولكن الا غلطنا في الكلام او التصرف فالاعتراف بهذا الجزء راه ما كيتعتبرش ضعف. والاجمل هو أن الاعتذار كيعلم الإنسان واحد مهارة اللي هي مهمة بزاف، هي أنه يقدر يشوف راسه من الخارج. يعني بدل ما نشوفه غير علاش حنا معصبين وغضبانين وعلاش تصرفنا بالطريقة اللي تصرفنا بها، فكنحاولوا نسولو كيفاش ممكن يكون هذا التصرف أثر على الشخص الآخر اللي هو قدامنا. وهنا كيدخل واحد العنصر اللي هو مهم بزاف وهو التعاطف. فالاعتذار الحقيقي كيقول بطريقة غير مباشرة مثلا أنا عرفت أن هذا الشيء اللي وقع أثر عليك، وأنا مهتم بهذا الأثر هذا، وهذا هو السبب اللي غادي يخلي هذا الاعتذار ممكن داخل الأسرة، أنه ما كيصلحش دائما المشكل في الحين، ولكن كيقدر يصلح حاجة اللي هي أعمق، الإحساس بالأمان والثقة في العلاقة. فمثلا الطفل ممكن ينسى شنو وقع بالضبط بعد واحد المدة، ولكن ممكن يبقى عاقل على أن الأب أو الأم من اللي غلطوا معاه قدروا يقولوا له اسمح لنا رحنا غلطنا. فهذه الصورة كتخليه يفهم أن الشخص اللي هو كبير حتى هو ممكن يغلط، وأن الخطأ ماشي نهاية العالم، وأن العلاقات القوية ماشي هي العلاقات اللي ما كيناش فيها أخطاء، وإنما هي العلاقات اللي الناس فيها كيقدروا يغلطوا ويصلحوا الأخطاء ديالهم. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل الموسيقي، هاد المرة نسمعوا أحمد سعد الليلة، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يعتذر بطريقة صحيحة.

0: رؤيا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: وما زال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو ثقافة الاعتذار واللي هي شجاعة وماشي ضعف. تكلمنا في الأول على علاش الاعتذار كي تعتبر شجاعة وماشي ضعف، حاولنا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يعتذر بطريقة اللي هي صحيحة. فإذا بغينا الطفل يتعلم الاعتذار، أول حاجة خاصنا ننتبهوا لها هي أننا ما نطلبوش منه يعتذر غير يعني كطقس اللي هو محفوظ، يعني ماشي غير اي حاجه نطلبوا منه يعتذر، يعني ماشي كل مره كيطيح شي في شي مشكل او لا نقولوا له هو قول سمح لي وهو ما فهمش علاش اصلا خاصو يقولها، لان الطفل ممكن يتعلم مع الوقت ان الاعتذار مجرد كلمه سحريه اللي كتخرج من فمه كيقدر من بعدها يرجع يعاود يدير نفس الخطا. فالافضل اننا نعاونه يفهم شنو وقع. مثلا اذا دفع خوه الصغير اداه مثلا، ممكن نقولوا له شوف ملي دفعتيه راه اخوك تقصح وتقلق، شنو نقدروا باش نصلحوا هذا الشيء. هنا الطفل ما كيتعلمش غير الكلمه ديال اسمح لي، ولكن كيتعلم ثلاثه ديال الخطوات، وانه يعترف بالخطا ديالو، انه يفهم الاثر ديال هذا الخطا، وكذلك كيفاش انه يقدر يصلح الخطا. وهنا كاين فرق كبير بين الطفل اللي كيقول اسمح لي غير لانه مجبر انه يقولها، وطفل اللي بدا كيفهم علاش الاعتذار مهم. وحتى الصيغه ديال الاعتذار نقدروا نعلموه كيفاش تكون واضحه وبسيطه، بدل مثلا يقول ديك اسمح لي الا دفعتك مثلا، او لا اللي فيها نوع ديال الشك او كان المسؤوليه ماشي واضحه، نقدروا نعلموه يقول اسمح لي حيت درت هكا وهكا وعرفت ان هذا الشيء راه برصتك. طبعا ما خصناش نتسناو من طفل صغير يستعمل لغه اللي هي معقده، المهم هو انه يفهم الفكره حسب السن ديالو. والاهم من هذا الشيء كله هو النموذج اللي كيشوفه الطفل قدامه. فاذا كان مثلا الاب كيغلط في شي حاجه وكيقول اسمح لي راه انا غلط، ولا الام مثلا حتى هي ملي كتغلط كتقدر تعترف، فالطفل غادي يشوف أن الاعتذار سلوك طبيعي. أما إذا كنا كنطلبوا من الطفل أنه يعتذر ولكن إحنا عمرنا ما كنقولوا له اسمح لينا، فالرسالة اللي غادي توصل له كتكون مختلفة، لأن الطفل الصغير خاصو يعتذر، أما الكبير لا ما خاصوش يعتذر. الطفل كيتعلم من السلوك أكثر مما كيتعلم من النصائح، وديما كنقولوا هاد القضية هذه. كذلك خاصنا نفرقوا بين الاعتذار وتحميل الطفل مسؤولية ديال المشاعر الآخرين كاملة. ماشي كل مرة شي واحد حزن أو لا بكى الطفل بالضرورة هو اللي كيكون غلط وخاصو يعتذر، فخاصنا نفهموا شنو وقع قبل ما نحكمه. وماشي حتى كل خلاف مثلا خاصو ينتهي باعتذار، ممكن جوج أطفال يختلفوا في اختيار واحد اللعبة، ويكون واحد مثلا يكون عندهم رأيين مختلفين، فما يكون حتى واحد فيهم دير شي حاجة اللي تستحق أنه يعتذر. هنا خاص الطفل يتعلم أنه يفرق بين الاختلاف وبين الخطأ. وكاين درس آخر اللي هو مهم حتى هو، يعني حتى ملي كنعتذروا ماشي ضروري الشخص الآخر يكون يعني يسامحنا في الحين. فالاعتذار ماشي وسيلة باش نفرضوا على الآخر أنه يقول لنا والله يسامح ما كاين حتى شي مشكل، لا، ممكن نقول للطفل مثلا إلى غلطتي اعتذر وحاول تصلح، ولكن خليك عارف أن الشخص الآخر ممكن يحتاج شوية ديال الوقت باش يقبل داك الاعتذار ديالك. وبهذا الشكل الطفل كيتعلم ان الاعتذار مسؤوليه وماشي صفقه اللي كيخصها الدار بين الطرفين. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نمشيو هذه المره مع دون بيغو إلايا في يد الليالي، وغادي نعاودو نرجعو لكم، خليكم معنا.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على ثقافة الاعتذار اللي هو الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه. فالاعتذار الحقيقي مستمعينا الكرام كيخص أنه يتبعوه تغيير. كاين فرق بين شخص اللي كيعتذر كل مرة وكيعاود نفس التصرف وشخص كيعتذر وكيحاول يتعلم من الخطأ. مثلا إلا كان الطفل كل مرة كياخذ لعبة ديال خوه بالقوة وكيقول له اسمح لي ومن بعد كيعاود نفس الشيء، فخصنا ما نركزوش غير على الكلمة ولكن نسولوه شنو نقدروا نديروا المرة الجاية باش ما يتعودش نفس المشكل. هنا كندخلوا الفكرة مهمة بزاف اللي هي الاعتذار الحقيقي ماشي غير كلام ولكن بداية ديال التغيير. وفي بعض المرات الإصلاح ما كيكونش بالكلام فقط، ممكن يكون بإرجاع حاجة، صحيح خطأ، أو لمساعدة الشخص اللي تضرر أو لا نغيره واحد التصرف. وكخلاصة لهادشي كامل، فثقافة الاعتذار ماشي هي أننا نربيه الطفل أنه يقول اسمح لي عشرات المرات، وهي أننا فقط نعلمه أن الإنسان ممكن

يغلط، ولكن القوة الحقيقية هي أنه يقدر يعترف بالخطأ دياله ويفهم الأثر دياله على الآخرين ويحاول يصلحه. والأهم أن الطفل يشوف هذا السلوك هذا عند الكبار قبل ما احنا نطلبوه منه. فإذا قدر الأب يقول لولده اسمح لي أنا غلط، فما غاديش ينقص من الهيبة دياله، بالعكس غادي يعطي الطفل واحد الدرس أقوى من عشرات النصائح اللي ممكن أنه يقدمها له. وأن الاعتراف بالخطأ ما كينقصش من القيمة ديال الإنسان، والاعتذار كذلك ما كيعنيش أننا دائما كنكونوا احنا اللي غالطين، وما كيعنيش اننا خاصنا نتنازلوا على الكرامات ديالنا. ممكن نعتذروا على كلمه اللي هي جارحه، على تصرف اللي كيكون غير مناسب، او على خطا اللي كيكون محدد، ونبقاو في المقابل مختلفين في الراي ديالنا، لان الانسان الناضج ماشي هو اللي ما كيغلطش، ولكن هو اللي كيعرف اشنو يدير ملي يكون مثلا على خطا. والسؤال اللي غادي نخليكم معاه مستمعينا الكرام اش نفكروا فيه كاملين بينا هو: واش كنعلموا ولادنا فعلا كيفاش يعتذروا، ولا غير كنطلبوا منهم يقولوا اسمح لي باش نساليو المشكل؟ هذا هو سؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام. كنتمنى كل واحد يلقى جواب لهذا السؤال هذا حسب كيفاش هو كيشوف الامور من النظره الشخصيه ديالو. وما تنساوش من دابا شويه مستمعينا الكرام غادي تكون معنا الدكتوره مريم بويد مارا، اخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده، باش تكلم لنا على واش اطفالنا مستعدين صحيا للسنه الدراسيه، يعني شنو هي الفحوصات والامور الصحيه اللي خاص الاباء انهم ينتبهوا لها ويردوا لها البال، وشنو هي العادات اليومية اللي كتكون بحال مثلا مرتبطة بالنوم والتغذية والنشاط والوقاية من العدوى اللي ممكن أنها تساعد الطفل باش يكون في أحسن حال، باش يكمل السنة الدراسية ديالو بأحسن ظروف وبنجاح إن شاء الله للجميع. هذا الشيء كامل غادي نتكلموا عليه بعد موجز الأخبار ديال العاشرة والنصف. فما دابا فغنخليكم مع توليت الحب جاني.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا سابقا، نحن في البداية ديال السنة الدراسية، المحفظة واجدة، الكتوبة، الأدوات المدرسية تشرع، والملابس جديدة حتى هي حاضرة، ولكن واش الطفل ديالنا نفسه واجد باش أنه يرجع للمدرسة؟

0: حيت الدخول المدرسي ما كيعنيش غير الرجوع للقسم والدراسة، وإنما حتى الرجوع للاختلاط اليومي مع الأطفال والتغير في العادات والروتين واحتكاك أكبر يعني بمجموعة من الفيروسات والعدوى. وزيد عليها أن شهر شتنبير يعني كيقدر يفاجئنا بزاف بتقلبات في الطقس ودرجات الحرارة، واللي ممكن تكون عندها تأثيرات مختلفة على الصحة ديال بعض الأطفال. فشنو خاص الآباء يرجعوا أنهم يشوفوه ويقلبوا عليه قبل ما يقولوا أن راه ولادنا واجدين للمدرسة؟ واش خاص كل طفل يدوز من فحص طبي؟ واش خاصنا نراجعوا التلقيحات؟ وفين كتولي كثرة الأمراض أو لا بعض الأعراض اللي كيشكي منها الطفل سبب باش أننا نستشروا الطبيب؟ واش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، فأكيد غادي نستشروا الدكتورة مريم أبو يدمر الأخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، واللي هي معنا هذا الصباح عبر الهاتف من مدينة مراكش. نقول لها صباح النور دكتورة، وشكرا بزاف على قبول دعوة ويكاند الأسرة.
1: صباح الخير سي البداوي، ديما لي الشرف نكون حاضرة معكم وشكرا بزاف على الدعوة.
0: شكرا لك دكتورة مريم، واكيد حتى احنا كنكونوا فرحانين باستضافتك، واكيد غادي نستافدوا معك بزاف ديال المعلومات اليوم. واش الاطفال ديالنا مستعدين صحيا للسنة الدراسية؟ هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه. فاول حاجة غنبداو بها دكتورة مريم، واش خاصنا نفحصوا الطفل ديالنا قبل المدرسة؟ لان الاباء غالبا كيمشيو عند الطبيب ديال الاطفال ملي كيكون الطفل ديالهم مريض، ولكن بداية السنة الدراسية كما قلنا ممكن تكون حتى هي فرصة باش نطمئنوا على الصحة ديال الطفل ديالنا حتى إلا كان بين عليه مزيان وما كيتشكى من حتى شي حاجة. فواش الفحص الطبي قبل الدخول المدرسي أو لا، يعني حتى في البداية ديال الدخول المدرسي يكون ضروري لكل الأطفال، ولا شنو هي الأمور اللي ممكن أننا ننتبه لها ولا تنتبه لها أنتم كأطباء الأطفال خلال هذا الفحص هذا؟
1: تماما أستاذ البداوي، إحنا للأسف عندنا هذيك الثقافة ديال تكي مرض الوليد عاد كنمشيو عند الطبيب. إحنا الأطباء الأطفال كنحاولوا نديروا الطب الوقائي، يعني كنوقيو باش ما كنطيحوش بزاف في الأمراض، يعني مهم جدا مع تزامنا مع الدخول المدرسي نديروا واحد لا كونسلطاسيون يكون غير أن تشيك أب، ماشي ضروري يكون الوليد مريض ولا عنده أعراض، أن تشيك باش كنديروا فحص شامل، كنشوفوا الوزن ديال الطفل، الطول ديالو واش هما مزيان على لي كورب ديالنا ديال على حسب الوزن على حسب العمر ديالو. كذلك بما ان احنا عارفين الدخول المدرسي الحقائب يعني المحفظات كيكونوا ثقال، كنشوفوا العمود الفقري واش مزيان، لي زارتيكولاسيون يعني المفاصل واش كلشي مزيان عند الطفل، كنديروا ان تيست ديال النظر في لا كونسلطاسيون دو بيدياتري، حتى الا كان المشكل عاد كنصيفطو عند ميدسا متخصص في الشوف انوفتالمولوج. كنشوفوا اصلا مزيان نشوفوا الاطفال اللي عندهم مرض الربو يعني لي زازماتيك باش كنديماغيو الدواء ديال تريتمون دو فون كنسميو، يعني الدواء اللي كيكون عنده كل يوم هو وقائي باش ما كنطيحوش في لي كريز ديال الضيقة.
0: أيه. نعم
1: مزيان، هذه هي لا سيزون المناسبه باش كنبداو الدواء ديال الاطفال، حيت في الصيف راه حنا عارفين لي فيروس كلشي كيكون ناس دونك كنحبسوه. كذلك الاسنان مهمين، كنشوفوا مزيان نشوفوا ان دونتيست الا كانت شي سوسه، كنقيو سنينات، واخيرا كنديروا مراقبه ديال الدفتر الصحي باش كنشوفوا اللقاحات واش كلهم مزيانين، الطفل توصل كاع الجرعات اللي خصو على
0: بالعمر ديالو. نعم تكلمتي على اللقاحات، وخاصنا اكيد نشوفوا واش راجعنا الدفتر ديال الطفل قبل الدخول المدرسي. فما مع بدايه الدراسه الطفل غادي يكون يعني رجع الاختلاط اليومي مع عدد كبير من الاطفال، وبالتالي الوقايه كيف ما قلتي من الامراض المعديه كتولي مهمه اكثر. فواش كاينين شي لقاحات ولا جرعات تذكيريه خاص الاباء يتاكدوا منها قبل الدخول المدرسي؟
1: نعم تماما، احنا في المغرب عندنا ان بروغرام ناسيونال ديمونيزاسيون اللي على حسب ديالو على حسب العمر كنعطيو الجرعات. غالبا ماشي غالبا، ولكن بزاف ديال الاباء للاسف كينساو الجرعات اللي كيكونوا في الاخر اللي هما 18 شهر عام ونص واللي هما 5 سنوات خصوصا، هذه كينساوها بزاف الاباء. يعني هذه فرصه باش نذكروا الوالدين راه في العمر ديال 5 سنين كاينه واحد الجرعه ديال الدفتيريا، التيتانوس، لا كوكلوش، البوليومياليت، هذا واحد الفاكسين كيكون جا مع هادو كاملين. لفت الجرعة ماشي مشكل، يعني ما نخافوش، هي ما كيكون واحد الجدول استدراكي يعني كنشوفوا طبيب الأطفال أو للمركز الصحي باش كنديروا أن غاتخاباج فاكسينال. وعمر اللقاح ما كيضيع، ديما كنقدروا نغاتخابيو.
0: نعم يعني ماشي مشكل، يعني واخا تفوت الوقت ما كاين حتى شي مشكل، نقدروا نعاودوا يعني نتداركوا
1: تماما شحال ما كان العمر ديال الطفل كنقدروا نتداركوا التأخر اللي عنده.
0: نعم، ومن أكثر الحوايج اللي كيعرفوها الآباء كذلك مع بداية الدراسة هو أن الطفل يعني كيقدر في بعض الأحيان يرجع من المدرسة وهو مروح أو لا كيسعل يعني أو لا عنده شي التهاب الحلق، وأحيانا كيولي كيمرض بشكل متكرر خلال الموسم الدراسي، وكتنتشر هذه العدوى هذه بسهولة بين الأطفال داخل المدرسة. واش ممكن نعرفوا علاش يا دكتورة؟ واش كتكرر بعض الالتهابات يعني في السنوات الأولى من الدراسة وهالتكرر يكون أمر طبيعي، ولا كاين شي حالات اللي كيكون خاصهم تقييم طبي؟
1: نعم، مع تقلب ديال الجو ومع لا كوليكتيفيتي يعني الوليدات كيكونوا مجموعين كيقدروا يكونوا في القسم 30 حتى 40،
0: نعم
1: هادشي كامل كيساهم باش كيكونوا الامراض كيعاودوا يرجعوا. يعني كانوا ناعسين في الصيف لي فيروس كيتكاثروا عاوتاني في هاد الوقيته ديال شتان بير فما فوق. كذلك الوليدات في الصيف والفو واحد لو سيستيم كينعسو معطلين كيفيقو معطلين، يعني سيستيم شويه كيتبدل ما فكاع اغلب العائلات حتى اللي كيطرا كيوقع السيستيم ديال الناس شويه كيتبدل. دونك الاجهاد قله النوم هادشي كامل كيساهم في التكاثر ديال الفيروسات.
0: نعم، ونقدروا نعتبروا ان هاد الفيروسات فاش كيمشيو ويجيو يقدروا يعتبروا امر طبيعي، ولا يعني خاص نشوفوا واش يعني كاين حالات خاصه اللي كيخصنا ضروري اننا نشوفوا استشاره طبيه مهمه؟
1: لا، ماشي ديما كيكون امر خطير. هو كيف قلنا السنوات الاولى خصوصا ديال ملي كيكونوا وليدات صغار في الراود سي نورمال، يلاه خرجوا للعالم الخارجي كانوا غير مع والديهم ما كانوش كيتلاقوا مع الوليدات بزاف، عادي انهم يمرضوا بزاف.
0: نعم،
1: شي مره كيمرضوا كل 15 يوم كل شهر كيجيبوا لنا ان فيروس النيف ديما سايل الكحه، هادشي عادي السنوات الاولى ديال الدراسه.
0: نعم،
1: ولكن خصنا نتقلقوا لكن كل مرض يعني الوليد ما كيبرش، يعني كل مرض كيدوم 10 ايام او اسبوعين، يعني كيمرض لمده طويله كيبقى مدقدق كيفقد الوزن كيجي معاه شي اسهال مزمن، ديما الوليد كيحتاج مضادات حيويه متكرره يعني دي زونتيبيوتيك، كيوقعوا التهابات خطيره في في الرئه يعني دي انفيكسيون بولمونير. هادشي نقلقوا، خصنا ضروري نشوفوا الطبيب باش كنشوفوا ما كاين مش مشكل في ضعف المناعة أو ما جواره، ولكن لكن زكام كحة خفيفة سخانة يومين ثلاثة أيام ومن بعد كبر الوليد راه هادشي راه كيقوي لنا المناعة، بالعكس راه مزيان سيستم إيمين يعني الجهاز المناعي ديال الطفل راه كيخدم.
0: نعم، يعني الطفل ملي كيمرض أكثر من مرة خلال السنة ماشي ضروري أول تفسير نفكروا فيه هو أن المناعة ديالو ضعيفة.
1: لا لا نهائيا، بالعكس المدرسة ديال الطفل هي مدرسة ديال المناعة ديالو، حتى المناعة راه كتخدم هي راه كتقرا يعني كتمرض وكتعاود تمرض وكتخدم، بالعكس كتقوى بهاد لي فيروس اللي كيتعاودوا في السنوات الاولى ديال الدراسة. شيء عادي كنشوفه بزاف عند الوليدات.
0: نعم، وتكلمتي على شهر شتنبير دكتورة، يعني شهر شتنبير ممكن يجمع بين الحرارة المرتفعة وتقلبات لي مفاجئة في الطقس ومع التغيرات المناخية اللي ولات كتخلي الفصول بزاف كتكون اقل استقرار، يعني كيتطرح واحد سؤال كبير على الصحة ديال الأطفال، فإلى أي حد نقوله تقلبات درجات الحرارة والطقس ممكن تزيد من بعض الأعراض خصوصا عند الأطفال اللي عندهم الحساسية والربو كيف ما ذكرتي أو لا مشاكل في الجهاز التنفسي؟
1: نعم، كيف ذكرتي السي البداوي، هو خصوصا هاد الوليدات اللي عندهم مشاكل مزمنة يعني أمراض مزمنة بحال الربو الحساسية حتى لو ديابيت يعني مرض السكري، شو تنبير كيكون شوية صعيب عليهم حيت كيف قلنا هادشي كامل هاد لي فاكتور اللي كيقلوا المناعة، القلق كذلك الغبرة كتكون بزاف الأقسام كانوا مسدودين الصيف كامل لاكول الاكتيفيتي يعني الوليدات كيكونوا انصامبل، التهويه كتكون قليله حيت كنخافوا من البرد الجو كيتبدل. كذلك شو تنبير غالبا اغلب الامهات ما كيعرفوش كيفاش يلبسوا وليداتهم.
0: صحيح، هذا هو السؤال لانه بزاف كيفاش في الصباح كيكون البرد وفي العشيه كدا يسخن الحال، يعني صح
1: تماما كيكون واحد التغير غريب ديال درجه الحراره، في الصباح كيكون بارد العشيه كيكون شويه سخون، يعني كندوخوا حتى في اللباس. والفيروسات كيبداو الدوره ديالها ابتداء من شهر شتنبير حيت كانت ناعسه خلال الصيف. لذلك هاد الوليدات اللي قلنا شويه حساسين اللي عندهم ربو خص ضروري نديرو ان شيكاف بدايه شتنبير يعني قبل المدرسه، نشوفوا الطبيب ديالهم، كنشوفوا واش كاين ادويه اللي كنبداوها مع بدايه الدراسه، منها بخاخات، سيرويات، يعني ماشي غير وقت الازمه، حتى كتجي لا كريز ديال الضيقه عاد كنعطيو الادويه. هنا كيكون دواء وقائي. الوالدين اللي عندهم اطفال عندهم راه راه يعرفوا على اين انواع الادويه كنتكلم. كذلك مع هاد الفيروسات اللي كيتحركوا في هذه الفتره هذه ضروري نغسلوا الايادي بزاف. عفاكم حتى الاساتذه المعلمات ليزيدوكاتريس ديال الاطفال الصغار يركزوا على هذه القضيه، حيت الوليدات كيلعبوا بلي ميم جوي، كيشدوا الثوبه بيناتهم، السيلويات كيتبادلوا، الفاتر باش يكتبوا في السبوره، يعني كيكون واحد اللمس بيناتهم. دونك غسل الايادي شي حاجه مهمه جدا، يعني ما نحقروش هذا الجست البسيط كيحمي بزاف من انتشار الفيروسات داخل القسم وداخل المدرسة كذلك. نركزوا كذلك على تهوية الأقسام، الأقسام يكونوا مهويين. وبالنسبة كيف قلنا لهاد الأطفال اللي كيكونوا حساسين، مزيان نديروا كمامات إلا كان فيروس ضاير في القسم ولا في المدرسة، نديروا كمامات باش كن نقصوا من انتشار الفيروسات.
0: نعم، هذه احتياطات صراحة اللي واجبة أنها تخاد من جانب الآباء والأمهات، وحتى الأساتذة يساهموا في هذه الاحتياطات هذه. دكتورة، كاين واحد نوع ديال الأطفال اللي كيتشكاو دائما من الصداع ولا ألم في البطن، واش فعلا كيكونوا غير ما باغينش أنهم يمشيوا للمدرسة؟ لأن مع بداية السنة الدراسية كاين بزاف ديال الأطفال كيبداو يشكيو من هذا الصداع وألم في البطن، بعض مرات الغثيان ولا حتى الدوخة، وأحيانا كتظهر هاد الأعراض خصوصا يعني في الصباح قبل ما يمشي الطفل للمدرسة. بعض الآباء والأمهات ممكن يعتبروا أن الطفل كيتحايل غير باش ما يمشيش أنه يقرأ، ولكن واش هاد الأعراض ممكن تكون فعلا مرتبطة بالقلق أو الضغط النفسي؟ ولا إلا كان ممكن دكتورة كيفاش نقدروا نميزوا بين أعراض نفسية اللي ممكنة وبين مشكل صحي اللي خاصه فحص طبي؟
1: تماما أستاذ البداوي، هو عندنا بزاف ديال لي موتيف دو كونسلطاسيون كيجيو للعيادة بسبب ألم البطن، حتى لو ترانزيت يعني الخروج ديال الطفل كيتبدل. هادشي كيقدر فعلا يقدر يكون من سبب القلق، ولكن ماشي ديما، يعني ما نطيحوش في الفخ، ماشي نقولوا لا غير القلق يكون الله يحفظ شي مرض اللي فيروسي او لا عضوي اللي بادي في الطفل. كاين بعض الاعراض اللي نقدروا نميزوا بها قبل ما نشوفوا الطبيب، مثلا بالنسبه للسبب النفسي ولا القلق كيف كنسميوها لا كومبوزونت سيكولوجيك. غالبا هذا الالم كيكون في الصباح، يعني ملي كيفاك الوليد الصباح بكري ما باغيش يمشي، يعني كيجي الم فعلا، راه ماشي غير كيتحايل، راه فعلا كيكون الم كيكون الم النفسيه راه كتلعب دور كبير في العضوي ديال الامراض العضويه ديال الطفل. دونك غالبا هذا الالم كيكون في الصباح قبل المدرسه، او كور دو لا جورني ملي كيتلاها، ملي كيلعب كيقدر ينساه، يعني ما كيبقاش يتشكى النهار كامل. وكذلك يكون الوليد بيان بورطون، كيبان لنا الوليد كياكل، ما كاينش اسهال اللي خايب، يقدر يكون شويه الاسهال، يقدر كما قلت لكم الملمس ديال الخروج يقدر يتبدل شويه، ولكن ما كاينش شي اسهال اللي مخيف، ما كايناش حراره، ما كاينش اعراض اخرى. هذا كنقدروا نقولوا راه سبب نفسي، كنصبروا بضع ايام ونشوفوا كيفاش غتتطور الحاله. بالنسبه للسبب العضوي، هو كيقدر كيكون مده طويله، كيتعدى 15 يوم ديال دخول المدرسة، يعني كيطول. كيستمر حتى في العطلة، حتى في الويكاند، يعني واخا الويكاند ما كاينش المدرسة نورمالمون الوليد غيفيق مزيان مرتاح، نفسيته مرتاحة، كيكون حتى هو وكيكونوا مع أعراض أخرى، حرارة، إسهال، الشهية كتنقص بزاف، يعني ما كيبقاش ياكل كاع تقريبا، الوزن ديالو كنشوفوا بأن الوليد غادي وكيضعف. فهنا ملي كيكون هذا الشك فضروري خصنا نستشروا طبيب اطفال باش كنشخصوا الحاله، ونقدروا نطلبوا كذلك دي زيكزامان باراكلينيك، راديوات، تحاليل.
0: نعم، كنا بدينا الحلقة بطرح هذاك السؤال ديال واش أطفالنا مستعدين صحيا للسنة الدراسية دكتورة، فإمتى نقدروا نقولوا أن الطفل ماشي وجد صحيا للمدرسة؟ يعني ممكن الطفل يدخل المدرسة هو كيتشكى من شي تعب متكرر أو صداع أو سعال، حساسية أو مشاكل أخرى، والآباء يقدروا يعتبروها فقط أعراض اللي هي بسيطة وغادية تدوز، فشنو هي العلامات الصحية اللي خاص الآباء ما يتجاهلوهاش قبل، أو لا يعني حتى في أثناء السنة الدراسية وقتاش خاصنا نستشروا طبيب الأطفال بدل ما ننتظروا حتى أن المشكل يزيد؟ لأن كاين بزاف الآباء والأمهات اللي قبل يعني في البداية ديال السنة الدراسية تنقولوا خاصنا نعطيو الوليدات ديالنا مثلا فيتامينات أو لا مكملات غذائية باش نقويوا المناعة ديالو.
1: هو انا صراحه زعما شخصيا كطبيبه اطفال ما متفقاش بزاف على دوك لي كومبليمون اليمونتير وكثرت الفيتامينات.

0: أحسن وقاية هي التغذية السليمة ويكون النوم مزيان. يعني نبقاو في الطبيعي عفاكم. الماكلة الحمد لله الخيرات ديال البلاد ديالنا، عندنا كاع الخضار، الفواكه الجافة، كاع هادشي كي الماكلة الصحية المتنوعة كتعاون في تقوية ديال المناعة. نبقاو في الطبيعي من الأحسن. وما نقولوش ديما راه غير نفسي غير ما بغاش يمشي للمدرسة وحنا راه كاين فعلا مشكل عضوي. يعني نقدر نقول لكم بعض الأعراض اللي ما نجهلوهاش، بحال الا كانت الحراره فعلا حراره كنعبروها بالميزان كنلقاوها فوق 38.5 وهذه الحراره طولت اكثر من 3 ايام، يعني ضروري خصنا نشوفوا الطبيب. لكن المشكل في الكحه، في الجهاز التنفسي، يعني الكحه، يعني غير بدينا المدرسه الكحه رجعات، صعيب الطفل يسيميلو انتو، يعني يبقى يكح النهار كامل، يعني انه فعلا مشكل عضوي. يعني الا كانت كحه مزمنه، صفير في الصدر، يعني كينعس الوليد كنسمع الصفر في الصدر ديالو، عنده جان غاسبيغتو، يعني كيطلع نفس بصعوبه، هذه راه مشكل غالبا عضوي، باين يكون عضوي، يعني خصنا نشوفو نراجعو الطبيب ديالنا. الى الطفل قال لينا ما كنشوفش الصبوره مزيان، خصو يجي لقدام، ما نجهلوش هذا السيني حتى هو، خصنا نشوفو طبيب ديال العيون باش كنشوفو كي داير الشوف ديال الوليد ديالنا. واصلا بلا كاع انسيني من طرف الطفل خصنا نشوفو طبيب الاطفال من داو الدراسه في العمر ديال 5 سنين خص اون كونسلطاسيون شي لوفطالمو كنشوفو الشوف مزيان، خصوصا الا كانوا الوالدين عندهم شي مشكل في الشوف، يعني عندهم عندهم نظارات او عندهم شي مشكل في النظر ديالهم. كذلك لا بان لينا السلوك ديال الطفل تبدل، الدراسه نقصات، الاساتذه كيتشكى ما كيركزش او هذا، ضروري نرجعوا نشوفوا الطفل. وبطبيعه الحال سوسكي فيروس، يعني بان ليا السخانه مع طفح جلدي، مع اعراض اخرى، غثيان، رضان، هادشي كامل خصنا ضروري نشوفوا الطبيب.
1: نعم واضح، هذه امور اللي ما خاصش الاباء والامهات انهم يتجاهلوها الا لاحظوها على الطفل ديالهم. ولكن كاين واحد المعتقد اللي هو منتشر بزاف دكتوره، هو ان الطفل خاصو يمرض باش ان تقوى المناعه ديالو، وان كثره الاحتكاك بالاطفال مفيده دائما للمناعه. فشنو اللي صحيح في هذه الفكره هذه؟ واش مثلا الاصابه المتكرره بالامراض حاجه ضروريه باش الطفل ديالنا يبني مناعه قويه؟
0: وهو لجا المرض مرحبا به، ولكن ماشي نعرضوه للخطر، ماشي يكونوا الوليدات مرض ونديروه معهم، لا هذا امر غلط. يعني هو فعلا لي فيروس متكررين اللي كيكونوا خفاف هذوك مزيانين للمناعه، فعلا بحال كنقريو المناعه ديالنا، كنعطيوها دي تيست كتخدم مزيان تخدم شويه المناعه باش كتقوى، وما نطيحوش في الفخ عاوتاني، ماشي نبعدوا الوليد على الوليدات، لا ما يلعبش معاهم. لا كان وليدات ما مرضش يلعب معاهم ماشي مشكل، حيت ما يمكنش نديروا الطفل ديالنا في اون بول بعيد على الوليدات، راه واحد النهار غيتخالط مع الوليدات، المناعه ديالو خص تكون ديجا بخيت باش تطاكي على الجسم. والدخول المدرسي راه ضغط على الجسم وعلى المناعه، والوقايه اهم من الادويه اللي غنعطيوها من بعد. يعني النوم الكافي، الفطور، كنركز على الفطور، الوليدات قبل ما يمشيو للمدرسه عافاكم خصهم يفطروا باش يركزوا مزيان، باش حتى تنغديو حتى السيستم ايميونيتير، الجهاز المناعي ديالهم، والغسل ديال الايدي باستمرار.
1: نعم نقدروا نقولوا ان الطفل يعني ملي كيمرض بزاف في المدرسه راه غادي يكبر وتختفي هذه المشاكل هذه بوحدها. واش فعلا كثره العدوى كتقل مع تقدم الطفل في السن؟
0: وي تماما، حيت السنوات الاولى كيتلقى مع بزاف الفيروسات، من بعد كيدير المناعه ضد هاد الفيروسات، يعني كل ما تلقى مع الفيروس من بعد غيجي يقدر يدخل الجسم ديالو وما غيديرش فيه اعراض. يعني فعلا هاد لاطيوغي ديال يمرض ويعاود يمرض من بعد غينقص المرض، متفقه مع هاد الفكره هذه.
1: نعم، وكنتمنوا دائما الصحة والسلامة لجميع الأطفال والوليدات والأباء والأمهات اللي كيسمعوا لنا هذا الصباح. فالدكتورة مريم بويدمار أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، شكرا لك بزاف على هذه التوضيحات اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
0: شكرا لكم سي البداوي، شكرا للطاقم ديال ميدي ان راديو، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله، نتمنى نعاود نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر ان شاء الله. دكتوره مريم بويدمار شكرا لك بزاف مره اخرى، نهارك مبروك.

اللعبة. مستمعينا الكرام كنتمنى تكونوا دوسوا معنا وقت زوين. هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد ديال ويكاند الأسرة اليوم، فكنتمنى تكونوا دوسوا معنا وقت مفيد وممتع ونكونوا نسناكم شوية هاد الصباح. شكرا لكم بزاف حيت كتختاروا مجأة باش دوزوا معنا فيها هاد الساعتين، وشكرا حيت كتختاروا مجأة باش تكون الرفيقة ديالكم. شكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. نتلاقاو غدا إن شاء الله مستمعينا الكرام مع 9 ديال الصباح. متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أسعدتم صباحا مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تدخل على خط الحملة الانتخابية لتشريعية 23 من شتنبر، مطالب للأحزاب بالتزامات مكتوبة وقابلة للقياس قبل الاستحقاق. وفيات متزايدة في سجون تونس، تقارير عن وفاة أزيد من 20 سجينا في الأسابيع الأخيرة إثر موجة الحرارة، وعائلات السجناء السياسيين قلقة على سلامة ذويها. المتمردون الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن، المخاء وحيس وجزر مايون وحنيش في قبضة الحوثيين، والقوات الحكومية ترد بغارات على مواقع المتمردين. قمة بريكس تحت وطأة الحروب والتوترات العالمية، نيودلهي تجمع اليوم قادة التكتل وسط صراع على الطاقة والتجارة وتباينات بشأن الحرب في الشرق الأوسط. كرة القدم الإفريقية في رياضة المنتصف، المغرب الفاسي على بعد خطوة من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، مرتكزا على تفوق الذهاب أمام رحم البوركينابي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في العرض الإخباري المفصل لمنتصف النهار، أما بعد الفاصل فتلتقون اعتماد سلام في عدد جديد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي كاتب وكتاب.
0: ميديا La Youne 101 Darla 96.4.
2: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
3: وحييكم وأرحب بكم مستمعينا في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الكاتبة والناقدة والروائية الدكتورة زهور غرام. دكتورة زهور، أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
4: وأنا سعيدة أكثر بوجودي معك في هذا البرنامج الذي أحييك عليه. أولا أحيي على استمراريته، لأنه بالنسبة إلي هو ضوء ثقافي في مساحة المعرفة بشكل عام، من خلاله نتواصل مع المشاهدين والقراء لكي يتعرفوا على مستجدات تفكيرنا وإبداعاتنا. شكرا لك.
3: شكرا لك، ونسعد دائما بحلولك ضيفة على ميديا الإذاعة وأيضا التلفزة. أستاذة زهور، سأتوقف معك بداية عند الأدب والذكاء الاصطناعي وأيضا الأدب والرقمنة. أنت التي خبرت هذا المجال واشتغلت عليه بحثا وكذلك تأليفا، وعملت على إدخال الأدب الرقمي إلى الدرس الجامعي كذلك. اليوم وجدنا أنفسنا بصدد الحديث عن الأدب والذكاء الاصطناعي، ونحن لازلنا بصدد فهم الأدب الرقمي، لم نفهم الأول حتى جاء ثاني. أستاذة زهور،
4: أكيد سؤالك ذكي جدا، لأننا لم نفهم بعد الأدب الرقمي، بل لم ننتج فيه تراكما مهما بعد لكي ينتج لنا معرفة حول هذه العلاقة بين الأدب وبين الرقمي، على أساس أن كل وسيط مثلا يظهر في مع العصر يشكل دعامة مهمة للتعبير الرمزي بالنسبة للإنسان. يعني عندما نعيد تاريخ علاقة الإنسان بالتعبيرات فدائما تتم عبر الوسائط المتاحة، وبالتالي عندما ظهرت التقنيات الرقمية مع الثورة التكنولوجية لا شك أنها تحولت إلى دعامة لكي يعبر من خلالها الإنسان عن يعني تعبيراته، يعني المستجد أيضا لم تعد الكتابة هنا حكر على النخبة أو على مفهوم الأديب أو الكاتب حسب مفهوم في المؤسسة الأدبية، ولكن أصبح التعبير عبر هذه الدعامة متاح أمام الكل. لماذا؟ لأن نحن نعيش ما يسمى بدمقرطة وسائل الاتصال، كل واحد عنده الحق في أن يعبر. لكن كما جاء في يعني استفهامك، هو أننا قبل أن نتمكن من إنتاج وعي حول هذه العلاقة بين الرقميات وبين الأدب، وجدنا أنفسنا نتحدث عن الأدب والذكاء الاصطناعي، بل وجدنا أنفسنا بأن الذكاء الاصطناعي يكتب الرواية ويكتب الشعر
3: ويحاكي قدرات الإنسان.

0: على التعبير الأدبي أستاذ
1: أكيد أصبر. لأنه في النهاية ينبغي أن نميز بين فعل الإنسان البشري وبين فعل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي غير منتج. عندما نقول بأنه ينتج معنى هذا أننا نصر من البداية بأننا نعيش تحديا خطيرا حول كائنات تكنولوجية سوف تتحدى معنى وجودنا فلسفيا. ولكن نحن عندما نتحدث عن الذكاء في علاقة بالتعبيرات نستعمل كلمة التوليد ونستعمل كلمة المحاكاة، ولكن التوليد أكثر من المحاكاة لأنه في النهاية لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد شيئا إلا من خلال منتوج سابق أبدعه الإنسان،
0: ولا يمكن أيضا أن يحاكي العاطفة، عاطفة
1: أكيد
0: الإنسان على سبيل المثال.
1: شوف خلينا نكون صريحين ونواجه هذه العلاقة بين الأدب وبين الذكاء الاصطناعي بنوع من الوعي العلمي، لأنه نحن لم نعد نعيش في مرحلة نقول نحن لسنا مع هذا أو لا. ينبغي أن نقول هذا واقع، هذا معطى ينبغي أن نصفه ونحلله، ولكن شرط أن نتعلم ماذا يعني الذكاء الصناعي وطريقة شغل الذكاء الصناعي حتى لا نصدر أحكام سواء على الأدب المنتج عن طريق الذكاء الصناعي أو حول الذكاء الصناعي حتى لا نقول هو الذي ينتج لنا، لأنه في النهاية يعني إذا أعطينا الرهان والشرعية للذكاء الصناعي بأن يفعل كل شيء معنى هذا أن البشرية اليوم توقفت عند مستوى استهلاكي تاريخها، وهذا سؤال خطير.
0: نعم.
1: أمام المستقبل وأمام إنتاج البشر.
0: نعم، الذكاء الصناعي أستاذة زهر ينتج نصوصا ويكتب أيضا مواد أدبية، لكن هل يكتبها بمواصفات بشرية؟
1: لا، هو سؤال عاطفة، سؤال لأنه عندما نتحدث عن الأدب نتحدث عن التجربة الخاصة، وهذه مهمة جدا. أكيد عندما نكتب الرواية تكون هناك حالة خاصة، ولكن موهبة المبدع وقدرته هو تحويلي ما هو خاص إلى كوني وإنساني. إذا لم يحوله تبقى عبارة عن خواطر، وهذا هو الفرق بين الحدوتة أو الحكاية وبين الخاطر وبين النص الإبداعي، هو تحويل التجربة الخاصة إلى تجربة إنسانية. الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن سوف يمارس العاطفة في حدود ما تم توليده من نوادج توليدية، يعني الذكاء الصناعي يتم ملؤه بالداتا من الروايات إلى غير ذلك وتوليد نماذج من هذه النصوص الموجودة، وعندما ينتج لك ينتج لك مما هو عنده مما أنتجه الإنسان، كأننا نعيد استهلاك نفس التجربة الخاصة، في حين أن الحياة والتاريخ هو هذا الاحتماليات التجارب الخاصة للإنسان. هذه أسئلة فلسفية وأيضا تدخل أيضا في الدراسات الرقمية التي تبحث في يعني في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي. وسؤال آخر مطروح وأنا أناقشه في كتاب جديد لي هو مسألة الخيال، هل الذكاء الاصطناعي يتخيل؟ هل لديه هذه القدرة؟ أكيد هو لديه قدرة مثلا في الطب، في الفلاحة، في البيئة، في الطاقة، في التعليم، في التحليل الطبية، يتجاوز مهارات الإنسان، خاصة في شيئين اثنين السرعة والجودة، ولكن فيما يخص هذه يعني المهارة الذاتية البشرية الخاصة بالإنسان وهو التخيل والخيال، وهي نعمة الإنسان الخيال، فلا يعني لا يمكن أن أجزم بأن مهما تقدم وتطور التقنية أن الذكاء الصناعي يستطيع أن يتخيل. هو يتخيل، ولكن من المنتوج الإنساني الذي ولد من خلاله. في النهاية يبقى المرجع للذكاء الصناعي هو الإنسان، إنما هو عنده خدمات في السريعة، خدمات سريعة وفي التركيب، ويسمح أن يعطي للإنسان كل ما يريده في ثواني معدودة.
0: صحيح. طيب سؤال آخر أعتقد بأنه مهم جدا أستاذة زهر، ما قيمة الإنتاج الأدبي إذا كان مولدا بالذكاء الاصطناعي وليس إنتاجا بشريا بكل ما للإنتاج البشري من رمزية بطبيعة الحال؟
1: أكيد هذا يعني إذا تركنا للذكاء الاصطناعي أن ينتج التعبيرات الرمزية ممكن أن ينتج دراسات يعني علمية يساعد، لا شك في ذلك، مهم جدا. ولكن فيما يخص التعبير الرمزي هذه الخطورة، ولذلك نتحدث عن هذه التحدي الموجود اليوم بين الذكاء الاصطناعي وبين الإنسان، ويتم الشغال على هذه العلاقة فيما يسمى فيما بعد الإنسان، وهل الذكاء الاصطناعي يريد أن يتجاوز إنسانية الإنسان. هذه

0: أسئلة مهمة جدا ضروري أن نفكر فيها.
1: نعم. طيب، مجموعة من المؤلفين من الكتاب عالميين أستاذة زهور عبروا عن قلقهم من الذكاء الاصطناعي.
0: أكيد.
1: برأيك هل هو قلق مشروع؟
0: مشروع أكيد، والذين عبروا عن قلقهم هم الذين ابتكروا هذه التقنيات.
1: يعني أو استخدمت نصوص لهم في تدريبات
0: في كاتبة كندية على ما أتذكر، يعني كتبت أظن عام 2022 مقالة مهمة جدا، قالت فيها بعنوانها كذا مثلا الذكاء الصناعي أو شات جي بي تي
1: أن يقتلني مارغريت أتوود.
0: نعم صحيح. ما معنى؟ لأنه أولا تم مثلا تخزين كل روايتها في الداتا وتمت برمجتها ومعالجتها لغويا، وبالتالي تم توليد نماذج من خلال روايتها. فأي واحد يقول للذكاء الصناعي أكتب لي رواية مثلا يكتب بهذه، ولكن وهناك روايات اليوم بالذكاء الصناعي تباع مثلا، المؤلف هو الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ولكن الجميل جدا أنا أقرأ بعض الروايات بالذكاء الصناعي، يعني قرأتها روايات أنتجها حتى لا أقول أبدعها، ولكن ولدها الذكاء الاصطناعي. لاحظي معي حتى على مستوى المعجم لابد أن ننتبه، لأنه بعض الأحيان طبيعة المعجم الذي نستعمله ونوظفه يستعمرنا، لأنه يتبنى ذهنيتنا، فكأن الذكاء الصناعي يفعل كل شيء، الإنسان هو الذي يظل متحكم. هذه النماذج الروائية التي أنتجها الذكاء الاصطناعي تناقش موضوع مهم جدا، من أهم هذه المواضيع هي علاقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي، وهناك حكايات في روايات كثيرة يكتبها الذكاء الاصطناعي. في النهاية هذا الاصطدام والصراع بين المؤلف وبين الذكاء الاصطناعي، في النهاية من سوف ينجح؟ بالتالي هناك نقاش داخل التكنولوجيا، وهذا مهم جدا، لأنه عندما نعود إلى ظهور الرواية بشكل عام في أوروبا وظهور كل أجناس تعبيرية، سنلاحظ دائما الجنس التعبيري عندما يولد أو يوجد يناقش دائما موضوعه، يعني يناقش موضوعه، الذكاء الصناعي يناقش هذا الموضوع. ولذلك ينبغي أن نتعامل بالذكاء الصناعي بنوع من العلمية الموضوعية، ولكن بشرط أن نكون يعني على وعي بطريقة اشتغاله. يعني
1: نعم. قبل قليل أشرت إلى مارغريت أتود، وأتذكر بأنها في مقالها استعملت مثلا شعبيا ساخرا، قالت ما الحاجة إلى البقرة إذا كان الحليب مجانيا، لتعبر طبعا عن قلقها.
0: صحيح، ما الحاجة إلى
1: أن يتم الاستغناء عن الكتاب؟
0: وسؤال وسؤال خطير جدا، لأنه أولا عندما نقول الأدب نقول هو خزان المجتمعات، يعني الأدب تخزن فيها الحضارات والمجتمعات متخيلها، والمتخيل الأمم والمجتمعات والحضارات هي تمثلات هذه المجتمعات. عندما نقول تمثلات معنى ما هو نمط حياة الناس، علاقتهم، ممكن أن يتم تدمير البنايات، ولكن صعب أن تدمر المتخيل، لأنه فيه يتم تخزين رؤية عالم هذه الحضارات. عندما يتحمل الذكاء الاصطناعي، هل تظنين أنه سوف يكون وفيا للحضارات؟ بالعكس، يمكن أن يقصف بهذه الحضارات، ولذلك هناك خطورة جدا على الجغرافيا، على التاريخ، على الذاكرة، على الإرث، على الترات. هناك اليوم مع الثورة التكنولوجية نعيش خطورة، ولذلك دائما أقول في كتابتي نحن في حاجة إلى علم جديد وهو إنسانيات الرقمية. نحن في حاجة إلى تطوير العلوم الإنسانية. لا ينبغي أن نفكر في أي شيء، جغرافيا، علم النفس، التاريخ، الأدب، الفضاء، الطاقة، المناخ، البيئة، بدون اعتماد العلوم الإنسانيات الرقميات لكي تنتج لنا وعي بما يحدث، حتى نعرف من نحن اليوم مع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. طيب، النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أستاذة زهور، هل هي جزء من الأدب الرقمي؟
0: لا، الأدب الرقمي حاجة نعم. يعني سؤالك الأول كان وجيه جدا وبليغ، لأنه كنا نتحدث عن الأدب الرقمي، الأدب التي يتم إنتاجه عبر وسائط الرقمية بما فيها البصري والصوت والفيديو واللغة البرمجية إلى غير ذلك، ولكن الآن بسرعة انتقلنا إلى العلاقة بين الإنسان والذكاء الصناعي، وفيها صيغتين. يعني فيها صيغة أن الكاتب مؤلف مادة يد، يعني كأني أنا مثلا أكتب رواية مثلا يمكن للكاتب أن يستشير الذكاء

0: الاصطناعي أو يطلب منه مثلا فقرة معينة. وهناك كاتبة يابانية شابة صحيح. حصلت على جائزة وقالت لهم بأني نسبة أظن 43 نسبة استعنت مثلا بشات جي بي تي، فمؤسسة الجائزة قبلت. هذا سؤال مطروح أيضا اليوم على مؤسسات الجوائز مثلا، وأنا كنت ناقشت مع جهة معينة حول هذا الموضوع.
1: أنت التي حكمتي في مجموعة من الجوائز
0: أكيد، وفي بعض الجوائز التي حكمتها طرحت سؤال، يعني لابد لمثلا مؤسسات الجوائز العربية والمغربية أيضا أن تفكر، تفتح ورش للتفكير، هل سوف تقبل مثلا نسبة معينة من الذكاء الصناعي في الروايات مثلا أو الشعر مثلا المطروح للمنافسة أم لا تقبله؟ وهل هناك مثلا لجان متخصصة في القراءة ولديها القدرة على تبيان الحدود الفاصلة بين المنتوج البشري ومنتوج الذكاء الصناعي؟ صحيح. لأنه اليوم مثلا مطروح علينا حتى في الجامعة الأطاريح اليوم
1: تماما.
0: نفس النقاش نعيشه، ولكن أنا شخصيا أعتبره نقاشا مشروعا، نقاشا علميا، لست من النوع الذي يقول ماذا يحصل، ما هذا العجب العجاب. هذا واقع، ما دمنا أننا نقبل تكنولوجيا، نقبل التواصل عبر الموبايل، نقبل البحث عن المعلومة من المنصات، نقبل التواجد في البيئة الافتراضية، فلا بد أن نقبل تحديات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ولكن شرط أن يظل العقل البشري يقظا. وعندما أقول يقظ أنه يسائل هذه العلاقة الاستخدامية بيننا وبين الذكاء الصناعي. أظن بأن حتى الجوائز العربية والمغربية ينبغي أن تعيد النظر، هل سوف تقبل تضع في المعيار نسبة معينة من اعتماد الذكاء الصناعي؟ هل سوف تبدأ في البحث عن لجان متخصصة في مسألة، يعني لأنه الآن نستطيع مثلا شات جي بي تي، نستطيع أن نقول هل هذا من شات جي بي تي أم هو من كائن بشري؟ هناك إمكانية تقنية وأيضا حتى على مستوى تركيبة الجملة.
1: وكما قلت أستاذة زهور، هذا واقع وينبغي فعلا الكباب على مناقشته بشكل جدي.
0: لابد أن نواجه أي شيء بالعقل وبالتفكير وبالعلم أيضا
1: تماما،
0: وبالإعلام أيضا.
1: نحاول أن نقوم أيضا بهذا الدور أستاذة زهور. طيب، في ظل الأدب الرقمي، ماذا عن طبيعة القارئ والكاتب؟ هل تتغير أيضا الكاتب الذي ينتقل من الورقي إلى الرقمي، القارئ كذلك؟
0: أكيد، اليوم نعيش، وطرحتها في كتابي الأخير نظرية الرواية ومراجعة المفاهيم. اليوم هناك مراجعة على جميع مستويات المفاهيم. نحن نعلم جيدا العالم كله هو يتفاعل ويعيش وفق تأويلات معينة، ليس هناك يقينيات أو حقيقة، ولكن هناك تأويلات، كل مجتمع يقدم تأويلاته. نعيش أيضا بالمفاهيم، مثلا في الأدب نظرية الأدب أعطتنا مجموعة من المفاهيم، لكن هذه المفاهيم غير ثابتة، لأنه حتى مفهوم الأدب كمؤسسة لم يكن يعني مطروح كمصطلح قديما. مفهوم المؤلف حاجة، مفهوم الكاتب حاجة، هناك فرق بين المؤلف والكاتب، يدرك هذا الأمر ومتخصص في نظرية الأدب. اليوم هناك مراجعة في كل مكونات النص الأدبي، القارئ، الأديب، الكاتب، المؤلف. لاحظي معي أننا في الأدب الرقمي أصبحنا نستعمل كلمة المؤلف أكثر من الكاتب.
1: صح.
0: لأن المؤلف أصبح ينتج النص حتى يصبح رقميا، هو في حاجة إلى مبرمج، ففي حاجة أيضا إلى من يضع الصوت إلى غير ذلك، بمعنى أن العملية الأدبية أصبحت مركبة من قبل مجموعة من المؤلف. القارئ اليوم لم يعد قارئ مثلا استهلاكي أو قارئ أفقي أو عمودي، ولكنه تفاعلي، وهذه التفاعلية هي وظيفية منتجة. لكن السؤال المطروح، هل نحن أنتجنا نصوصا رقمية قبل أن أتحدث عن الذكية، نصوصا بموجبها نستطيع نحن أن نغير القارئ ونحوله من القراءة الورقية إلى الرقمية؟ لأنه في النهاية نظام الكتابة هو نظام القراءة، لا يمكن أن نقول على القراءة أن تتغير والنصوص المنتجة هي نصوص تتبع الطريقة التقليدية، هي العلاقة جد
1: متداخلة.
0: فبالتالي وهذا دليل على أن الكتابة الأدب بشكل عام هو الذي يغير طريقة التفكير ويغير نظام القراءة ونظام الفهم، وهو الذي يغير أيضا منطق التأويل. وهذا هي شرعية الأدب وأهمية الأدب.
1: نعم، وأحييك على كل الجهود التي تقومين بها.
0: شكرا لك
1: زهور.

0: من أجل خدمة الثقافة الرقمية وأيضا الأدب الرقمي، وأشير إلى أنه تم إدراج اسمك في قائمة النساء المشتغلات بالأدب الإلكتروني على المستوى العالمي. في سياق اشتغالك أيضا أستاذة زهر، أسست مجلة روابط رقمية، وكذلك أسست مركز الخوارزمي للدراسات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
1: نعم، يعني شوف، أنا كتبت الإبداع قبل أن أكتب النقد، وكتبت النقد الأدبي قبل أن أكتب الفكر والدراسات المستقبلية، ودائما عندي نوع من التطور والتكون والتحول لأنه أشتغل بمشروع إلى غير ذلك. ولكن الذي يعني يطورني بشكل عام هي ممارسة البحث العلمي، ونحن في الجامعة دائما بالنسبة إلينا كل شيء ينبغي أن ندرسه ونفكك. ليس عندنا مثلا معطيات جاهزة، ولكن عندنا افتراضات كل شيء. 2018 كنت فكرت في روابط رقمية لأنه يعني كنت أقول هذه الثقافة الرقمية هي في حاجة إلى مثقف ينتمي إلى هذه الثقافة، وليس المثقف الكلاسيكي. هناك مثقفين مثلا اجتهدوا وأبذلوا جهدا وأصبحوا ينتمون إلى الثقافة الرقمية لأنهم يفكرون بأدوات هذه الثقافة. فكنت أقول مع نفسي نحن نحتاج إلى نخبة جديدة، ليس النخبة المثقفة الكلاسيكية، ولكن نخبة باستطاعتها أن تنتج الوعي المعرفي بهذه الظواهر الجديدة في المجتمع، في علم النفس، في أي موضوع، حتى في التاريخ،
0: في المجالات
1: الدبلوماسية السياسية، في أي مجال إلى غير ذلك. فكان عندي الهدف من روابط رقمية أولا تطوير الثقافة الرقمية، ثم ثانيا يعني تعزيز النخبة المثقفة. والحمد لله هذه المجلة روابط رقمية يعني وصلت إلى عدد مهم، وهي معروفة عربيا وليس
0: طبعا استطاعت أن تجمع أيضا المتخصصين،
1: وبدأنا نعرف من هو عربيا ومغربيا من يهتم بهذا المجال إلى غير ذلك. أنا مؤمنة جدا بالمراكز، لأنه أي مجتمع ليس فيه مراكز للبحث العلمي ولا للتكوين فلا يمكن أن نطور المفاهيم والأفكار. ولذلك فسعيدة جدا أن أترأس هذا المركز، كان من أحلامي وأخيرا نجحنا في تأسيس هذا المركز.
0: بالتوفيق لكم. شكرا. في المركز وأيضا في المجلة،
1: وتحية للباحثين الذين ينتمون إلى هذا المركز.
0: نحييهم بطبيعة الحال. بلغنا رسالة من ضيفتنا.
1: تفضلي. ضرورة تغيير العلوم الإنسانية، انتقالها من البعد الكلاسيكي إلى البعد الرقمي، وينبغي أن نفكر اليوم بطريقة تفكير. اليوم نحتاج إلى تحيين التفكير، اليوم لابد أن نفكر بطريقة جديدة، لأن عندما نفكر بطريقة جديدة تتلاشى الاصطدامات. اليوم هناك اصطدامات بين الأباء والأمهات والأولاد، اصطدامات في الشارع، عنف أيضا في اللغة، عري في اللغة، عري في العلاقات، اصطدامات مجانية يعني لا تستحق أن نصل إلى هذا المستوى. وبالتالي فنحن في حاجة إلى تقليص الفجوة بيننا نحن كموجودين في هذا العصر وبين استخدامنا للتكنولوجيا. التكنولوجيا تتطور بسرعة، وتقنيات سريعة جدا، خدماتها كريمة بشكل فظيع جدا، ولكن لابد أن نقلص الفجوة بين الاستخدام والوعي بالاستخدام.
0: شكرا لك على هذه الرسالة المهمة أستاذة زهر. وقبل أن نختم، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
1: أنا أقرأ دائما، يعني أنا أقرأ كتب كثيرة في نفس الوقت، وأكتب أشياء كثيرة، أكتب الرواية والفكر في نفس الوقت، ولكن كتاب مهم أقرأه الآن يعني بالفرنسية، هو مترجم من الإنجليزي، La vie 3.0، يعني être à l'air الارتيفيسيال، يعني الانتيليجنس ارتيفيسيال، اتر اليغ، بمعنى الحياة 0.3، كيف نكون في العصر التكنولوجي. كتاب مهم، صدر عام 2017، وطرح أسئلة. ولكن وأنا أقرأ هذا الكتاب يطرح مثلا أنه الأشياء سوف تتجاوزنا. كتاب مهم دائما حول التحولات في علاقتنا بالتكنولوجيا،
0: ويتماشى مع اهتماماتك بطبيعة الحال. قراءة ممتعة، وشكرا على وجودك معنا اليوم.
1: شكرا لك.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

تعود حيثيات هذا الملف إلى العام 99-900 الجاني نادير السدراتي فرنسي من أصول جزائرية ذو سوابق، والضحية ألماني زميل له في السوابق، والجريمة مخدرات وقتل وتمثيل بالجثة. وأهمية هذه الجريمة كونها من ضمن القضايا التي رسخت التحقيق العلمي في فرنسا بفضل التكنولوجيات الحديثة. كان الجو ربيعيا بامتياز في مدينة نانسي بشمال شرق فرنسا، المتميزة بكونها تحفة معمارية بمواقع تعود إلى القرن 18، تمزيج الفن الباروكي والفن الجديد. كما منحت الطبيعة المدينة ميزة أخرى،

المجرى المائي المعروف بقناة نانسي التي تربط بين نهري المارن والراين، والتي تخترق المدينة العتيقة التي تأسست في القرن الحادي عشر، وتفتخر بمينائها النهري السياحي الشهير ميناء سان جورج الترفيهي. وفي ربيع العام 99 يوم الأحد 30 من شهر ماي تحديدا، اصطف الصيادون على إحدى ضفاف القناة بضواحي المدينة بصنانيرهم وصبرهم وطرابيشهم الواقية كعادتهم في يوم ربيعي مثل هذا. كان يوما عاديا والكل يأمل في العودة بغنيمة مفرحة. فجأة في حدود السادسة صباحا ترأى لأحدهم كتلة بيضاء تطفو وتغطس، وكلما طفت كلما اقتربت أكثر بفعل التيارات المائية، وكلما اقتربت كلما تبدى أنها قدم آدمية. اتضح فيما بعد بأنها قدم يمنى. تم إخبار قبطانية الملاحة النهرية في نانسي، وانتهت فسحة الصيد في هذا اليوم الربيعي. عند حضور السلطات الأمنية كانت القدم قد التصقت بالجدار النهري تحت الجسر، لونها مزيج بين الرمادي والأخضر وفي حالة متقدمة من التحلل. اعتقدت السلطات في البدء أنه تم بترها بفعل مروحة أحد القوارب التي تجوب القناة المائية، ولم يكن ذلك غريبا. تعرف الساكنة والسلطات حوادث مماثلة ولو كانت نادرة الوقوع. اطمأن الجميع لهذا الاحتمال، لكن في يوم غد الاثنين 31 من ماي، وعلى بعد 500 متر فقط من موقع القدم الطافية، يتصل المسؤول عن القفل المائي للإبلاغ برأس آدمية طافية. كانت متعفنة تماما وبشعة. ظن الجميع أيضا أنه حادث نهري، وبعد نحو أسبوع أبلغ متنزهون عن رؤية جذع جسد طاف في المجرى المائي، قبل أن تطفو بنفس اليوم أطراف أخرى في مواقع مختلفة من القناة. قطع لحم وأضلاع ويد وعظمة ركبة وقدم يسرى.

بدا واضحا أن القناة تلفظ أطرافا متقطعة من جثة رجل. انكب عليها معهد نانسي للطب الشرعي الذي ظن لأول وهلة أيضا أنها لشخص منتحر أو شخص تعرض لحادث وسط النهر وشوهته مروحة مركب ما، لكن تحليل العظام خلص إلى احتمال آخر سرعان ما تحول يقينا. لا يمكن لمروحة مركب كيفما كان حجمه ومحركه أن تحدث الجرح الذي يبدو في الأطراف المقطوعة من بتر مستقيم وبعض الطعنات بآلة حادة. فتولدت قناعتان لدى الطبيب الشرعي، الأولى أن الوفاة تعود إلى نحو 6 أسابيع، والثانية أنه أمام جريمة مخطط لها وليس حادثا نهريا يعكر هدوء القناة المائية. في 7 يونيو عام 99، بعد 5 أسابيع من ظهور اليد الأولى اليمنى، تولت الشرطة القضائية بنانسي التحقيق في القضية، فبدأت باستجواب العاملين على طول المجرى المائي ومرتاديه والمتنزهين والصيادين الذين اعتادت صنانيرهم على الأسماك النهرية. صرح أحدهم بأنه ورفاقه اشتموا في أواخر شهر ماي رائحة كريهة غير مألوفة قرب الجسر الثاني من القناة، اعتقدوا بأنها لحيوان متحلل أو أنها ناجمة عن خلل في قنوات الصرف. وعندما جاءوا بالمركب الخاص بتنقية القناة، حملت آليات التنقية نفايات وقطع لحم اعتقدوا بأنها لحيوانات بحرية، فوضعوها في أكياس النفايات وألقوا بها حيث يلقون عادة ما ينتشلونه من المجرى المائي. ولدى تقليب مكب النفايات اهتدت الشرطة القضائية بالذباب في عثورها على قطع اللحم المتعفنة التي حملت بدورها إلى مصالح الطب الشرعي. هنا يفاجأ المحققون بأمرين: الأول أن الأعضاء مقطوعة بدقة المنشار لا خدشة، والثاني أن هناك عظام 3 أفخاذ، ما يعني أنهم يبحثون عن الأطراف المتبقية لجثتين وليس جثة واحدة. فلا مجال للحديث إذن عن حادث نهري، وإنما عن جريمة مزدوجة. كان هذا يقينا لدى المحققين، لكن لا سبيل لتأكيده ولا سبيل أيضا للأسف للشروع في التحقيق، فليس هناك أي خيط لتتبعه. أمل وحيد: اليد التي طفت في 30 ماي، اليد اليمنى التي قد تسمح بتحديد هوية الضحية رغم ما بها من تحلل. بحث المحققون في ملفات المبحوث عنهم والمفقودين والمبلغ عن اختفائهم، لكن دون جدوى. لم يبق إذن لهم سوى تلك اليد اليمنى المتحللة.

نقلت اليد إلى معهد الطب الشرعي في باريس، حيث كان هناك خبير في البصمات قادر على استقرائها وإعادة رسمها رغم كل ما بلغ بها من تعفن وتحلل. جون جاك دولمارل، أحد أشهر الأطباء الشرعيين في فرنسا، يوصف بأنه صانع معجزات في مجاله. اشتغل 15 يوما على استقراء الأصابع المتحللة قبل أن ينجح في تبين خطوط أحد الأصابع التي أخضعها للسجل الوطني للبصمات. كان هذا السجل يضم حينها بصمات مليوني شخص من أصحاب السوابق العدلية، لكن صاحب تلك اليد اليمنى لم يكن ضمن هؤلاء. من حسن حظ المحققين أن مصالح الطب الشرعي توصلت في تلك الأثناء بتطبيق أكثر تطورا قادر على استقراء بصمات الأصابع مهما بلغ منها من تحلل. ويكتمل حسن الحظ فيقترح التطبيق اسما لصاحب اليد اليمنى المتحللة، هانز غاسن، ألماني أدين بتهمة الاتجار في الشاحنات المسروقة وقضى سنتين في سجن نانسي على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الألمانية. لكن هل باقي الأطراف التي لفظتها القناة أطراف الجسد نفسه؟ لجأ المحققون بعد ذلك لتحاليل الحمض النووي لمقارنة البصمة الجينية لهذه اليد اليمنى مع باقي الأطراف التي تم العثور عليها، فتبين أنها جميعها لهانز غاسن إلا عظمة الفخذ الثالثة، ما يؤكد بأن الأمر يتعلق بضحية ثانية.

0: ازداد الملف إلغازا، وعلق المحققون آمالهم في التعرف إلى هوية الضحية الثانية على فرضية أن تكون بين الضحيتين علاقة ما. فأمر رئيس الشرطة القضائية عناصره بالتركيز على الخيط الوحيد المتاح في مسار التحقيق لحد الآن، وهذا الخيط اسمه هانز غاسن. أفرج عن هانز غاسن من السجن القريب من قناة نانسي قبل نحو سنة في أغسطس من عام 98، وتم ترحيله مباشرة إلى الحدود الألمانية. فماذا حدث منذ تاريخ الإفراج عنه إلى حين العثور على أطراف جسده الممزقة؟
1: Hello?
0: تواصلت شرطة نانسي مع ناظرتها الألمانية التي أفادتها بأن هانز غاسن شخص مقطوع من شجرة لا عائلة له، واستقر بعد ترحيله من فرنسا في منزل أحد أصدقائه في مدينة سالزغيتر البعيدة عن الحدود الفرنسية بنحو 450 كيلومتر. من يكون هذا الصديق؟ إنه هانز ميلر، معروف لدى المصالح الأمنية، وقضى عقوبة حبسية لتورطه في عملية سطو مسلح، لكن الأهم أنه كان نزيلا بسجن سان ميغيل، سجن نانسي. لمعت عينا رئيس الشرطة القضائية في نانسي وصاح جدلا: هذا إذن ألمانياني في سجن فرنسي، طبيعي أن يتعرف ويصبح صديقين، لكن هل كان يخططان لأمر ما بعد الإفراج عنهما؟ لا أحد يعرف. كل ما تعرفه الشرطة الفرنسية الآن هو ما وفرته لها نظيرتها الألمانية التي تقدم هانز ميلر أمام مصالحها ذات صباح ليبلغ عن اختفاء صديقه هانز غاسن، قائلاً إنه لا يعلم عنه شيئاً منذ خروجه من المنزل ظهر البارحة. استغرب الشرطي لكون غاسن رجل راشد وبالكاد مرت على غيابه 24 ساعة، فلماذا الإبلاغ عن اختفائه؟ لكن ميلر كان مضطرباً وأصر على ملء استمارة الإبلاغ عن اختفاء صديقه غاسن، مصرحا بأن هذا الأخير استأجر سيارة ولم يعد منذ البارحة. كان ذلك في 22 من شهر ماي، أسبوعا واحدا قبل أن تطفو أول الأطراف الآدمية على سطح قناة نانسي. القدم اليمنى لهانز غاسن. رفع رئيس الشرطة القضائية عينيه وحدق في السقف قائلا: يختفي في ألمانيا حيا يرزق على متن سيارة إيجار ويعثر عليه ممزق الأطراف في فرنسا. قطع عليه تفكيره رئيس الفرقة الجنائية قائلا: هل أتى بطوعه إلى فرنسا أم نقل إليها جثة هامدة؟ وإذا كان قد استقل السيارة بنية المجيء إلى فرنسا، فلماذا أتى؟ هل يعرف أحدا في نانسي؟ نظر كل منهما إلى الآخر في لحظة تواطؤ صامت وقال بصوت واحد: السجل الهاتفي لغاسن وميلر. كان هدف المحققين النبش في الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها غاسن قبل اختفائه، خاصة منها المكالمات التي أجراها وتلقاها من أرقام فرنسية، وكذا الاتصالات التي أجراها وتلقاها ميلر في هاتفه المنزلي. كان التخمين في محله، ورصدت شركة الاتصالات الفرنسية مكالمات عديدة استقبلها الهاتفان من مصدرين في فرنسا.

0: الأول من هاتف منزلي بمنطقة لاكسو غير بعيد عن نانسي، والثاني من مركز لإيواء السجناء المفرج عنهم حديثا في إطار تدابير قضائية، والذي يقع بدوره بضواحي نانسي على بعد أمتار قليلة من مجرى القناة المائية. لكن أغلب المكالمات كانت واردة من الهاتف المنزلي بمنطقة لاكسو لشخص يدعى فيليب غوسيور، يقيم بالطابق الثاني من هذه الإقامة. لم يكن الاسم غريبا على شرطة نانسي، معلوم لديها أن غوسيور لقب حركي لشخص ذي سوابق إجرامية، واسمه الحقيقي نادير السدراتي. من يكون نادير السدراتي؟ وأي علاقة بهانز غاسن وهانز مولر؟ وهل ذهب إليه غاسن على متن سيارة الإيجار؟ وهل هو متورط في قتل غاسن وتقطيع أطرافه؟ ومن يكون صاحب عظمة الفخذ الثالث؟ أسئلة كثيرة يحاول المحققان الإجابة عنها غدا هنا في نفس الوقت ونفس العنوان.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: هيا السلام عليكم.
2: ايوا الخير هادي كاع على خير
3: اسيدي يا ولدي. صحا ورداري ما تستيني تا ما زرت تستينا وراس تنزري عاد نكرزا الساع فدا نمكرا زكا
2: ديغنا لا تنجحت ما زرتنا الا في لا غاد نبيد في تورينا نيساس الحق المسؤوليه
3: زون دميت
2: عاد نصوت اسيدي كلو يا هاتي قال المسؤوليه نو التينك تين غوان ولا غوان ياض ازكا راه نمكرت يا فوت الناس تفالكيت ما زرتنا تزيكس القدام
3: تفلحت ورترخي يا مداكل خاصك نيتا تياق تبيد تفوكن تيسانس الحق المسؤوليه إغتري ذات كرست نجحت
2: إنك كوني مغربين نلا بدت مازيرتنا أسن 23 شو تنبير أذ كل صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغولنا.
4: أنتم في الاستماع لميدي آن والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
5: في المغرب طقس غائم جزئيا شمال شفشاون العرائش شرق القنيطرة ترفايا إلى صاف بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 22 درجة مرتقبة بشفشاون 26 بالداخلة 28 بالنظور 30 بوجدة 31 بالرباط 32 بطنجة 33 بالدار البيضاء 35 بورزازات 37 بفاس 38 بالسويرة 40 درجة مرتقبة بالعيون مراكش و 46 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة بالجزائر العاصمة 31 بتونس العاصمة 32 بطرابلس 35 بنواكشوط و 36 درجة على المقاييس تسجل في القاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة 31 في داكار 33 بباماكو. في وسط القارة الإفريقية 29 درجة مرتقبة بياوندي 34 بليبروفيل 35 درجة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة في موسكو 20 ببرلين 23 ببروكسل 24 درجة مرتقبة بلندن 27 في باريس و 34 درجة في مدريد بينما تسجل بكين 30 درجة. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة بينما في دمشق تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة 41 في أبوظبي تسجل بغداد 34 درجة بينما في مكة المكرمة تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة.

0: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
1: أهلا بك محمد. إلى عناوين المنتصف: المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تدخل على خط الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر، مطالب للأحزاب بالتزامات مكتوبة وقابلة للقياس قبل الاستحقاق. وفيات متزايدة في سجون تونس، تقارير عن وفاة أزيد من 20 سجينا في الأسابيع الأخيرة إثر موجة الحرارة، وعائلة السجناء السياسيين قلقة على سلامة ذويها. المتمردون الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن، المخا وحيس وجزر ميون وحنيش في قبضة الحوثيين، والقوات الحكومية ترد بغارات على مواقع المتمردين. قمة بريكس تحت وطأة الحروب والتوترات العالمية، نيودلهي تجمع اليوم قادة التكتل وسط صراع على الطاقة والتجارة وتباينات بشأن الحرب في الشرق الأوسط. كرة القدم الإفريقية في رياضة المنتصف: المغرب الفاسي على بعد خطوة من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، مرتكزا على تفوق مباراة الذهاب أمام رحم البوركينابية. نسيل العرض الإخباري لمنتصف النهار بملف تشريعيات 23 من شتنبر في المغرب. نحن في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية، الأحزاب تتبارى في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ببرامجها ووعودها، وفي المقابل شرائح مختلفة من المغاربة تفصح عن انتظاراتها. اليوم نسلط الضوء على فئة صغار المقاولين الذين خاطبوا الأحزاب السياسية عبر مذكرة للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، 13 أولوية وطنية وستة أسئلة وجهت للأحزاب مع مطالب واضحة بتقديم التزامات مكتوبة دقيقة وقابلة للقياس تجاه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين وأجرائهم. لنعرف أكثر عن الأولويات والأسئلة الموجهة للأحزاب في هذه المذكرة، اتصلت اعتماد سلام بعبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لنسمع لتوضيحاته.
2: ما بقيناش باغين يعني النوايا السياسيه، بغينا التزامات عمليه وقابله للتنفيذ. المذكره اللي رفعنا للاحزاب راه فيها تعاقد ما بيننا وما بين الاحزاب، ملي كنقولوا بيننا راه تقريبا اكثر من 4 مليون ديال المقاولات الصغيره جدا اللي فيها عندها مشغلين وعندها العائله ديالها الى اخره. هناك 13 التزام، وهذا الالتزام هذا يعني ما جبناهش عباتي هكذا، لانه كانت واحد الدراسه ميدانيه فيها فيما يخص اولا التمويل، المساله ديال الجبايات طالبنا باش هاد الضرائب يعني ترجع ل 10% ما تبقاش 20%، ايضا التحملات الاجتماعيه لا يعقل واحد القطاع نقولوا بحال المقهى يخلص التحملات الاجتماعيه بحالو بحال نعمل السيارات، ايضا القطاع الغير مهيكل، كاين المواكبه، كاين الرقمنه والذكاء الاصطناعي، كاين المقاولة النسائيه، كاين الشباب المقاولين.
1: نبقى في المغرب حيث تعتزم وكالة الحوض المائي لسبو إطلاق دراسة جدوى لبحث إمكانية إقامة منشآت من الألواح الشمسية الكهروضوئية العائمة على بحيرات 12 سدا تابعا للحوض، ويستهدف المشروع فضلا عن إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة الحد من تبخر مياه الحقينات، إذ تشير الدراسات إلى إمكانية خفض المياه المفقودة بالتبخر بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 70% مع الاستفادة من التبريد الطبيعي للألواح فوق المسطحات المائية لرفع كفاءتها. الآن إلى تونس، حيث تتصاعد الانتقادات الحقوقية لأوضاع السجون فيها في ظل نظام الرئيس قيس سعيد مع توالي التقارير عن وفيات في صفوف المعتقلين. عائلة المعتقلين السياسيين عبرت عن قلقها المتزايد عقب توثيق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أزيد من 20 وفاة بين السجناء خلال الصيف، وتتهم منظمة حقوقية إدارة السجون بالاكتظاظ وضعف التهوية ومحدودية المياه، فيما تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتحقيقات

0: مستقلة وشفافة في هذه الوفيات. يشرح لنا من تونس العاصمة واقع السجون التونسي اليوم ويعلق على عدد الوفيات المتزايدة الصغيرة الزكراوية الأستاذ الجامعي والحقوقي التونسي، اتصل به يوسف النعماني.
1: مسألة المساجين السياسيين بتونس أصبحت تطرح بإلحاق، خاصة بعد الوفيات اللي يبدو أنه وصل عددهم 32 سجين توفوا في مختلف سجون تونس. وبتبع الحال أهل هؤلاء المساجين ومكونات المجتمع المدني تحركوا في الشارع وطالبوا من السلطة أن تخلي السجون من المساجين، خاصة بعد موجة الحر الكبيرة والقيظ في تونس المدة الأخيرة. وهناك قلق كبير حول هذه المسألة في تونس، وبسبب الحال خرج مختلف يعني مكونات المجتمع المدني للتنديد بموت المساجين جراء الأهمال وعدم إعطاء الأدوية وغياب حتى الأساسيات اللي هو الماء صالح للشرب في السجون. فبسبب الحال هناك يعني احتقان كبير في تونس، إلى جانب المسائل الأخرى ليس فقط المساجين السياسيين ومشاكل الحريات. الإيقافات خاصة طالت في المدة الأخيرة المحامين والصحفيين، وبطبيعة الحال الاحتقان في تونس يمس تقريبا مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي.
0: في جديد النبأ الإفريقي، عين رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة، هو العميد مامان سانيكاو خلفا للجنرال موسى سالاو بارمو، وذلك بعد إحباط محاولة تمرد عسكري هزت العاصمة نيامي الشهر الماضي. كاو مشهود له بالخبرة الميدانية في مواجهة الجماعات المسلحة، كما قاد مفاوضات انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية من النيجر. في الكونغو الديمقراطية، تسعى انتشار وباء إيبولا إلى مقاطعة سابعة بعد تسجيل إصابة في جنوب أوبانغي المحاذية لجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل. منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص في الطواقم الطبية وأسرة العلاج، معلنة الحاجة إلى 5000 عامل إضافي لاحتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. إلى النبأ الدولي الآن، حرب الشرق الأوسط تزداد حرارة مع تسارع التطورات الميدانية في اليمن واتساع رقعة سيطرة المتمردين الحوثيين على الساحل الغربي. بعد مدينة المخا الساحلية وجزيرة ميون، ميليشيات الحوثي وصلت إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، كما أكدت مصادر حكومية يمنية، فيما يقول المتمردون أنهم سيطروا أيضا على مدينة حيس جنوب الحديدة. وأفادت مصادر إعلامية بوصولهم إلى بلدة ذوباب في محافظة تعز. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ غارات جوية على مواقع للحوثيين في المخا بالتزامن مع غارات أخرى نفذتها قوات درع الوطن بطائرات مسيرة في محافظة الضالع. يقربنا من خريطة الصراع ميدانيا في اليمن وأبعادها محليا وإقليميا عبد الباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين سابقا وقد تحدث من صنعاء لنوردين إيجاجانا.
2: الصراع في اليمن الآن ممتد يعني من باب المندب إلى مارب إلى الجوف إلى الضالع، يعني في مناطق عديدة. والأساس الآن بالدرجة الأولى الساحل، باب المندب المخاء هذه الأساس الآن، لكن أيضا مارب والجوف تمثل نقطة ثانية وتمثل صراع خطير. هو بسقوط المخاء وسقوط جزر معينة زي ميون، هذه سقوطها يعني الهيمنة على باب المندب. مسألة مارب والجوف المنطقة مد جزر، ومناطق أخرى القتال فيها في الضالع في البيضة في رداع. أهم معركة الآن في اليمن كلها هذه المعركة، لأن لها بعد يمني وبعد إقليمي وبعد دولي. الذي يدور على الأرض واضح جدا، المعركة في الجوف أو في مارب أو في الضالع يعني مختلفة عن الصراع الذي دار في الساحل، وهذه أيضا فيها المصالح الثروة النفطية، فالقتال فيها يأخذ بعد آخر.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بحث أمس خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليمنية مستجدات الأوضاع في اليمن، وجدد موقف المملكة الثابت الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. وكالة الأنباء اليمنية سبق نقلت تثمين وزيرة الخارجية اليمنية المواقف الأخوية والثابتة للمملكة.

0: المملكة المغربية. وفي سياق إلهاب أذرع إيران المنطقة بشكل متصاعد، أعلنت السعودية وقفا احترازيا لخط أنابيب شرق غرب أحد مساراتها الرئيسية لنقل النفط إلى البحر الأحمر بعد تعرضه الخميس لعدة هجمات بطائرات مسيرة. قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. من جهتها أعلنت بغداد فتح تحقيق عاجل قبل أن تعفي قائدا عسكريا في محافظة ميسان بعد أن خلصت إلى أن الهجمات انطلقت من موقع داخل المحافظة. الحرب في الشرق الأوسط إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة العالمية ملفات تطغى على قمة مجموعة بريكس التي تنطلق اليوم في نيودلهي. عشية القمة برزت لقاءات ثنائية جمعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، فيما تحضر إيران بقوة في النقاشات على خلفية تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز وسط تباين واضح في مواقف أعضاء التكتل من الصراع. عن سياق قمة نيودلهي لدول مجموعة بريكس وملفاتها الحارقة يحدثنا من العاصمة الهندية خبير الشؤون الآسيوية وائل عواد، كان في اتصال مع يوسف النعماني.
1: لا شك بأن هذه القمة مهمة جدا بالنسبة للحكومة الهندية التي تأتي بعد قمة شنغهاي وتتزامن مع حضور عدد كبير من قادة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الدول الرئيسية الثلاث الهند وروسيا والصين وأيضا إيران، وبالإضافة إلى برازيل وغيرها من الدول. هذا يدل على أن هذه المجموعة بدأت تنمو بشكل سريع وبدأت تتطور أكبر وتزيد من أعضائها، وهذا لا يعني على الإطلاق بأنه ليس هناك خلافات، الخلافات موجودة بسبب التناقض الكبير بين الأعضاء، لكن هذه المجموعة أصبحت قوة لا يستهان بها، وهي قوة موجودة وستكون لها دور كبير في صناعة القرارات وفي عالم متعدد الأقطاب. لذلك نحن نتوقع أن يخرج عن هذه القمة إجماع من قبل هذه المجموعة على ألا تكون دعما لإيران بشكل مباشر وألا تكون ضد الغرب، لكنها ستكون متوافقة في اللغة وفي استخدام التعابير، بالإضافة إلى المحاور التي ستطرح إلى هذا النقاش، ولقد يضيف الجانب الصيني الذي سيستضيف العام المقبل هذه القمة أيضا فقرة جديدة تتعلق بمحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تتعلق بالنظام العالمي والنظام الحكمة.
0: نتحدث الآن عن الدخول المدرسي، وهو ملف يعيدنا إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا إلى قطاع غزة. 16 من الشهر الجاري موعد العودة إلى مقاعد الدراسة، لكن الدمار الهائل الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على القطاع جعل من هذا الدخول تحديا جما. عن أوضاع التعليم في غزة مع قرب انطلاق الموسم الدراسي أعد مراسلنا في غزة سيف الصويطي الروبورتاج التالي.
2: داخل خيمة نزوحها في غرب مدينة غزة، بدأت أميرة بتأهيل أطفالها استعدادا لعودتهم إلى مقاعد الدراسة منتصف الشهر الحالي بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات.
3: شو ذنب هالطفلة هذه؟ لا دخلت روضة ولا دخلت أول، وهي في صف تاني ما بتعرف، لسه بتابع معها ألف باء، كمان كلمات ما قدرت أعطيها لحتى الآن لأنه ما عندها فكرة خالص من الحرب. للحرب لا في دفاتر ولا في قلم ولا في أي حاجة. الحرب هذه خلتهم حتى لو عارفين أي حاجة، يعني زي ولادي تطلعوا على سادس من مسحة الذاكرة نهائي عندهم.
2: عشرات النقاط التعليمية والمبادرات الدراسية بدأت الموسم الدراسي الجديد من داخل الخيام على مقاعد خشبية وبعضها على الحجارة، وسط غياب لأبسط مستلزمات التعلم والبيئة الآمنة. تقول المعلمة هنادي إن رغم كل الظروف إلا أن المسيرة التعليمية ستبقى متواصلة.
4: أخذ المعلمون على عاتقهم معركة للبقاء وللحلول دون تحقيق أهداف الاحتلال في هدم جيل كامل. فيأتي المعلم لكي يصل الأمانة التي وكلت إليه من تلقاء نفسه.
2: أكثر من 95% من المدارس والمؤسسات التعليمية دمرت خلال الحرب، وما تبقى منها تحول إلى مراكز إيواء للنازحين في وقت يطالب فيه الطلبة في غزة بتوفير بيئة آمنة لهم وحماية ومدارس تعوضهم عن سنوات الحرمان. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: في النبأ الرياضي، المغرب الفاسي يبحث عصر اليوم عن تأكيد تفوقه ذهابا وحسم تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

0: أفريقيا لكرة القدم عندما يستضيف رحم البوركينابي، والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
1: المغرب الفاسي يدخل السبت اختبار إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه رحيم من بوركينا فاسو بأفضلية كبيرة، فردها في مباراة الذهاب بمدينة فاس حين تفوق بأربعة أهداف لهدف مع ضياع كم من هائل من الفرص. رفاق صلاح الدين شهاب يسعون إلى حسم التأهل إلى الدور الموالي بخوض المواجهة بارتياح نسبي، مع ضرورة الحفاظ على التركيز وتفادي أي مفاجآت من أصحاب الأرض. استعدادات ممثل العاصمة العالمية للمباراة توصلت في واغادوغو منذ وصول بعثته فجر الخميس قادمة من الدار البيضاء، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية أولى مساء اليوم نفسه قبل أن يختتم تحضيراته الجمعة فوق أرضية الملعب البلدي الذي سيحتضن النزال بصفوف مكتملة باستثناء تواصل غياب عادل الرحيلي. المباراة من المرتقب أن تشهد حضورا جماهيريا من أنصار الفريق المحلي، فيما سيكون المغرب الفاسي أمام مهمة التعامل مع ظروف اللعب خارج الميدان والحفاظ على الفارق الذي صنعه في فاس. المواجهة يقودها طاقم تحكيمي سنغالي بقيادة الحكم تيري مامادو ديا وبمساعدة عمر ديوب ولندين كولي. هذا وفي حال تجاوز الماس هذه المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة كاراتوغولي وأسيك ميموزا الإيفوارية.
0: شكرا لك يوسف الشاطر. النشرة انتهت، والآن واصلوا في المنتصف استعراض أخبار العالم بهذه الجولة في صفحات الصحف والمجلات الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا بك حميد.
2: مرحبا. دخول مدرسي جديد بالمغرب مثقل بتحديات الإصلاح. في لافييكو نقرأ: أزيد من 7 ملايين تلميذة وتلميذ التحقوا بمقاعدهم الدراسية في التعليم العمومي. في أسبوعية الصحيفة: أكثر من 3000 ملاحظ من المغرب ومن خارجه سيراقبون انتخابات 23 من سبتمبر. أما مجلة تشالنج فتفرد مساحة للحديث عن الردع القانوني الموجه ضد ترويج المقاطع المصورة المفبركة والأخبار الزائفة خلال هذه الاستحقاقات، وتسلط الضوء على العقوبات التي تصل إلى السجن 5 أعوام. هذا الأسبوع يستعيد العالم ذكرى مرور ربع قرن على أحداث 11 من سبتمبر التي أذنت بانطلاق الحرب على الإرهاب. فورين أفيرز ترى أن هذه الحرب طويت صفحتها رسميا عام 2021 حين عادت أفغانستان إلى قبضة طالبان، وتقسم المجلة الحرب إلى 3 مراحل متمايزة. أولاها مرحلة راديكالية اعتمدت عقيدة الضربات الاستباقية وتغيير الأنظمة، وقد أخفقت باندلاع حرب أهلية في العراق وبعودة طالبان إلى أفغانستان. وثانيتها مرحلة الضربات عن بعد التي اعتمدت على الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات اغتيال دقيقة، وتزامنت مع التخلي عن طموح تصدير الديمقراطية، لتأتي أخيرا مرحلة الانسحاب التي بدأت بتوقيع إدارة ترامب اتفاق الدوحة مع طالبان واختتمت بانسحاب إدارة بايدن الكامل من الأراضي الأفغانية. فورين بوليسي تكتب عن نهاية الشرق الأوسط الأمريكي كما عرفناه، فهيمنة واشنطن في المنطقة لم تعد قادرة على إنتاج الاستقرار الذي أقامته بعد عام 91. أمريكا قوية جدا وقادرة على استخدام القوة، لكن حربي غزة وإيران كشفتا حدودها. الردع والتدمير لم يكفيا لبناء نظام إقليمي دائم، وإذا كنت مضطرا باستمرار إلى القصف والردع والاعتراض والتهديد والعقوبات وإعادة الانتشار والتفاوض بعد كل ضربة، فأنت لا تدير نظاما مستقرا بل تحاول ترويض أزمة مستمرة. الإكسبريس الفرنسية تتحدث عما تسميه تحولا استراتيجيا لافتا على ضفتي البحر الأحمر. الحوثيون لم يعودوا مجرد فصيل محلي، بل يتحولون إلى قطب إقليمي يمتد أخطبوطيا نحو القرن الإفريقي. الإكسبريس تقول إنهم أبرموا صفقة سرية مع حركة الشباب الصومالية، كما يستغلون موانئ جيبوتي التجارية للالتفاف على العقوبات وتهريب عتاد عسكري إلى اليمن. هذا فضلا عن تسجيل حضور ميداني لعناصرهم في السودان ومساعيهم لإنشاء شبكات تهريب في إريتريا. وبعيدا عن السياسة إلى مجلة تايم التي تتساءل لماذا يندفع الملايين إلى مشاركة أدق أسرارهم ومآسيهم على الإنترنت، يقول

0: علماء إن الإفصاح عن الذات مخاطرة اجتماعية، لكنها تنشط مراكز المتعة في الدماغ وتصنع ثقة متبادلة. وإذا كان البوح في السابق أغلبه تفاعلات مباشرة، فإن الفضاء الرقمي وفر منصة تجمع بين الغموض والتنصل من الالتزامات. باختصار، صياغة الألم في كلمات مكتوبة لا مجرد قراءة معاناة الآخرين هي الآلية التي تفرغ الشحنات النفسية الضاغطة وتعزز مناعة الجسد. ونختم مع الإيكونوميست ومقال بعنوان: هل حولنا الذكاء الاصطناعي جميعاً إلى كتاب موهوبين؟ المجلة البريطانية ترى أن الإيمان بأن كل إنسان يملك موهبة أدبية دفينة تنتظر من يكتشفها ليس إلا سذاجة نخبوية، فالواقع يثبت أن معظم الناس لا يجيدون الكتابة. ورغم وعده بدمقراطة الكتابة الاحترافية وإتاحتها للجميع، فإن الذكاء الاصطناعي صمم ليكون أداة متملقة مطيعة تجاري المستخدم وترضيه، بدل أن تتحداه وتستفز أفكاره لاستخراج معان أعمق. وتخلص المجلة إلى أن الخطر الأكبر ليس الغش، بل في إغراقنا في عالم فياض بالكلمات خال من المعنى، تتسع فيه القدرة على الإنتاج وتتضاءل فيه القدرة على التفكير. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء حميد الأزهري في الأسبوع القادم بحول الله. نواصل الآن مع إنتاجات هيئة تحرير، وإبراهيم الغربي يفتح لنا أرشيفه ونواصل معه سلسلة مخصصة للأقاليم الجنوبية للمملكة. في هذا الأسبوع استحضار لحفل الولاء التاريخي الذي ترأسه الملك الراحل الحسن الثاني بالدخلة في الرابع من غش عام 1980 بمناسبة عيد العرش، زيارة مهدت لتحول إقليم واد الذهب خلال أقل من نصف قرن من فضاء لاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب تنموي وبوابة كبرى نحو إفريقيا. توقيع من الأرشيف رفقة إبراهيم الغربي.
2: مرحبا، لنبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. في 14 غشت 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب، وخطبهم قائلا: إننا تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وديعة. كنت حاضرا ذلك اليوم، ثم توجهت لاحقا إلى الداخل، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني. كانت المدينة هادئة وديعة، لم يكن بها أي شيء تقريبا، مباني معدودة وساحل ممتد غني بثروة سمكية متنوعة، والداخل هي شبه جزيرة داخل البحر بمسافة تناهز 40 كيلومترا، مما يجعلها عائمة في المحيط، ومن هنا جاءت التسمية بالداخل أي داخل البحر. حينما استرجع المغرب وادي الذهب في 14 غشت 1979، لم يكن يطوي آخر صفحات استكمال وحدته الترابية فحسب، بل فتح مرحلة جديدة لتثبيت الدولة، وقد اكتمل مسار بدأ باسترجاع طرفاية سنة 1958، ثم سيدي إفني سنة 1969، وتعزز المسار باسترجاع الساقية الحمراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975، قبل أن يكتمل باسترجاع وادي الذهب بعد 4 سنوات، ليسير استكمال وتحرير الصحراء إذن بشكل تراتبي. وبعد بضعة أشهر من حفل الرباط الذي استقبل فيه العاهل الراحل الحسن الثاني شيوخ وعيان إقليم وادي الذهب في القصر الملكي بالرباط، تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء الإقليم عندما حل يوم 4 مارس 1980 في زيارة رسمية تخليدا للذكرى 19 لعيد العرش. في بداية شهر مارس 1980 تقرر إقامة حفل البيعة في وادي الذهب، كما تقرر أن يظل الأمر سرا إلى حين تنفيذه. وفي مساء 3 مارس دعي أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين والمنتخبين إلى مدينة مراكش، وفي صباح اليوم التالي نقل الضيوف إلى مطار المنارة عبر الحافلات في انتظار نقلهم

في طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية في اتجاه الجنوب دون أن يعرف أحد الوجهة المقصودة. ومنذ فجر ذلك اليوم الذي لا ينسى، الرابع من مارس، تزينت مدينة الداخلة بأبهى حللها، لافتات ترحيب بالأعلام الوطنية وصور كبرى للملك الحسن الثاني وولي العهد الأمير سيدي محمد والأمير مولاي رشيد. وحوالي الساعة 11 حطت بمطار الداخلة طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قبل الموكب المملكي باستقبال. وحوالي الساعة 11 صباحا حطت بمطار الداخلة طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قبل الموكب الملكي باستقبال حار وبفيض لا يوصف من الفرح الشعبي. عشت ذلك اليوم الذي لا ينسى، عند ظهور الملك متتيا حصانا أبيض في الساحة المخصصة للعرض ولتقديم فروض البيعة، اندفعت الأمواج البشرية متجاوزة بعضها البعض لتلقي نظرة خاطفة على ملكها. وكان ممثلو الأقاليم الصحراوية الذين ارتدوا جميعهم لباسهم الأبيض والأزرق أول من تقدموا أمام الملك لأداء البيعة قبل أن يتنحوا جانبا فاسحين المجال للموجات البشرية التالية. كان الاحتفال بمراسيم البيعة في الداخلة حدث تاريخي تناولته الصحافة الوطنية والعالمية، فهي المرة الأولى التي يقام فيها مراسم البيعة خارج عاصمة الملك الرباط منذ بدء الاحتفال بعيد العرش سنة 1934. ولم تنتهي الاحتفالات الكبرى التي أقيمت في حاضرة وادي الذهب في الرابع من مارس 1980 إلا بمغادرة الضيوف الرسميين للمدينة والذين رافقتهم حشود غفيرة حتى سلم الطائرة. بعد 46 عاما من عودته إلى حظيرة الوطن الأم خلال أقل من نصف قرن، شهد أقليم وادي الذهب ثلاثة متغيرات متتالية، تحول من فضاء لاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب للتنمية الاقتصادية، ثم إلى منصة ضمن استراتيجية أطلسية أوسع، ومن آخر حدود للمملكة إلى بوابتها نحو إفريقيا. وإلى لقاء قادم.

0: mieux vaut ne jamais être trop catégorique. Disons qu'ils ont trouvé une solution très britannique. Ils peuvent toujours s'énerver l'un contre l'autre, mais désormais, ils le font ensemble sur scène. Après 16 ans de séparation, ce n'est peut-être pas la paix mondiale, mais pour Oasis, c'est déjà un sacré miracle.
1: 13h01 sur Médien, tout de suite, la synthèse de l'actualité présentée par Abdelali Ezahal. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Eva. نستهل الموجز من التطورات الوضعية في اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية اليوم استهداف عشرات القاطرات المحملة بالأسلحة التابعة لجماعة الحوثيين شمال تعز، في وقت أعلنت فيه قوات تابعة للحكومة اليمنية تنفيذ غارات جوية دقيقة بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة في محافظة الضالع ومواقع في مدينة المخا. تأتي هذه الضربات ردا على سياق التطورات المسجلة أمس باستكمال جماعة الحوثيين سيطرتهم على منطقة باب المندب، بإضافة إلى مدينة المخا وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وعلى صلة بهذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لإيرلندا إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد واشنطن. نبقى في المنطقة مع تطورات استهداف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، حيث أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران حسب وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية التي قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم، بينما شدد تحالف يضم فصائل مسلحة عراقية مدعومة من طهران على عدم ضلوعه فيه. وعلى وقع الهجوم، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة استهداف خط الأنابيب في المملكة العربية السعودية، كما أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها بأشد العبارات هذا الهجوم. ومن الصين تواصلت اليوم ردود الفعل الرافضة للتصعيد والحرب في الشرق الأوسط، حيث دعت دول مجموعة بريكس بينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر في بيان مشترك صادر على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. وفي تطورات الصراع الأوكراني الروسي، على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 المقررة في مدينة ميامي الأمريكية في دجنبر القادم لإنهاء الأزمة. إلى الملف الإفريقي وتطورات الأمن في الساحل، حيث عين رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة هو العميد مامان ساني كياو خلفا للجنرال موسى سلاو بارمو، وذلك بعد إحباط محاولة تمرد عسكري هزت العاصمة نيامي الشهر الماضي. كياو مشهود له بالخبرة الميدانية في مواجهة الجماعات المسلحة، كما قاد مفاوضات انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية من النيجر. في الرياضة، يحل المغرب الفاسي اليوم ضيفا على رحم البوركينابي في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا، متسلحا بأفضلية مريحة عقب حسم مواجهة الذهاب بمركب فاس الكبير 4-1. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
4: 12h30, 13h30, le grand journal, Eva Cohen.
1: Il est 13h04, merci d'être avec nous sur Medi 1. Fin juin dernier, Ouagadougou a acté sa rupture diplomatique avec Paris. Mais ce divorce franco-burkinabé n'a rien de surprenant, tant ce choix s'inscrit dans une tendance plus générale de scission diplomatique et politique entre la France et l'Afrique. Fort de son expérience auprès du gouvernement français, le colonel Pierre de Yang retrace brique par brique le désamour franco-africain dans son dernier ouvrage Out of Africa, chronique du divorce franco-africain, coécrit avec le journaliste Frédéric Lejal et publié en juin dernier. C'est notre invité de la mi-journée au micro d'Arnaud Talmas.
5: Bonjour colonel Pierre de Yang.
6: Bonjour.
5: Est disponible en librairie depuis le 11 juin, Out of Africa, chronique du divorce franco-africain aux éditions Mareuil. Dans cet essai, vous tentez avec Frédéric Lejal de

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
2: هو أنه كان
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهار. نسأل الموجز من الصين، حيث دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر في بيان مشترك صادر على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط، معربة عن بالغ القلق تجاه التصاعد المتواصل للتوترات في المنطقة ومذكرة بمواقفها الوطنية المحددة ومطالبة بتجنب الأعمال التي من شأنها تفاقم الوضع. وتأتي هذه الدعوة في سياق من التصعيد تشهده اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية اليوم إن قواتها المسلحة دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات قرب ميناء المخا التي سيطروا عليه هذا الأسبوع. وتأتي هذه الضربات ردا على سياق التطورات المسجلة أمس باستكمال جماعة الحوثي سيطرتهم على مدينة المخا، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب.

0: الممر الحيوي للملاحة البحرية. نبقى في المنطقة مع تطورات استهداف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، حيث أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب في المملكة، وهو الهجوم الذي أكدت الرياض وبغداد انطلاقه من الأراضي العراقية دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه. وعلى صعيد المواقف الرسمية، أدان الرئيس العراقي الهجمات التي استهدفت المملكة السعودية، مؤكدا عدم قبول بغداد استخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على دول الجوار، ومشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه. وفي سياق التضامن العربي، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة استهداف خط الأنابيب، فيما أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها بأشد العبارات هذا الهجوم. في تطورات الصراع الأوكراني الروسي، قال الكرملين اليوم إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامش هذه القمة. وتأتي هذه التصريحات عقب تحركات أمريكية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات عبر إفاد المبعوثين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. في الرياضة، يحل المغرب الفاسي اليوم على الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب ضيفا على رحيمو البوركينابي في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا، متسلحا بأفضلية مريحة عقب حسمه مواجهة الذهاب بمركب فاس الكبير بأربعة أهداف لواحد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز. بعد لحظات ستكون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: مرحبا بكل متتبعي برنامج نقطة تحول. في كل حلقة من برنامجنا نتوقف عند لحظة فارقة، لحظة صنعت فرقا في حياة شخص، أو في مسار فكرة، أو في مستقبل مجتمع. اليوم سنستضيف شخصية تجمع بين صرامة البحث العلمي ورسالة التأطير والتكوين. ضيفتنا هي الدكتورة لبنى سبعي، نائبة رئيس المنتدى المغربي للدراسات الاستراتيجية، وأستاذة زائرة بكلية الحقوق بمدينة طنجة. ضيفتنا لليوم من قاعات التدريس بكلية الحقوق بطنجة، حيث تؤطر الطلبة والباحثين، إلى المنتدى المغربي للدراسات الاستراتيجية، حيث تساهم في إنتاج الدراسات والرؤى الاستشرافية. في هذه الحلقة سنتحاور معها حول نقاط التحول في مسارها، دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، تمكين المرأة في المجال الأكاديمي، ورسالتها للأجيال القادمة. مرحبا بك دكتورة لبنى سبعي في نقطة تحول.
5: مرحبا أستاذة خديجة، شكرا على الاستضافة في راديو ميديا.
3: دكتورة لبنى، ما هي نقطة التحول الأهم في مسارك المهني والتي نقلتك من مقاعد البحث إلى فضاء التأطير والدراسات الاستراتيجية؟
5: أكيد كأي طالب باحث أو جامعي يتلقى التعليم الأكاديمي، تعرض إلى تحول

0: صناعه القرار على ارض الواقع، الا ان هذا التحول كيخلق واحد الفجوه بين الاشخاص كتمثل في ان دائما الطالب كيكون عنده واحد النوع ديال الارتباط بين الواقع العملي والنظري. التنزيل العملي يختلف على ما هو نظري. اكيد العمل كتكون عنده واحد المفارقه، التنزيل ديال التكوين الاكاديمي على ارض الواقع دائما كتخليك انك تبحث على الفرق بين هذين التكوينين سواء العلمي او النظري. سوق الشغل دائما كتخليك انك تخلق مفارقه بينهم وكيفاش انك تنزلها على ارض الواقع. الكشف عن هذه الفجوه او ادراكها، دائما كتلاحظ ان الابحاث الاكاديميه كتبقى غالبا حابسة رفوف المكتبات، وأيضا ما كتلمش المشاكل اليومية للمجتمع والمؤسسات. أيضا كتكون عندك ذاك الفجوة كتمثل في الحاجة الملحة إلى إظهار أو ترجمة الأرقام والبيانات اللي كتكون تمكنتي منها في الجامعات إلى خطط عمل واضحة ومبسطة. أيضا كيكون عندك واحد الرؤية إلى التأثير وصناعة قرار من خلال وصف المشاكل والحل ديالها، وتنزيل الدراسات على أرض الواقع وخلق حلول مستقبلية. أتعمل دائما على بناء جسور تحويل المعرفة الأكاديمي إلى لغات مفهومة للمسؤولين باش كيساهم في تغيير السياسات نحو الأفضل.
1: طيب دكتورة المسبحي، سنتحول لنقطة تحول أخرى تتعلق بالبحث العلمي ودوره المجتمعي. ما هو الدور الذي ينبغي أن تطلع به مراكز الدراسات والبحث العلمي في معالجة قضايا المجتمع الراهنة وخصوصا قضايا المرأة من وجهة نظرك؟
0: احنا دائما المراكز ديال الدراسات تقوم بواحد الدور محوري في معالجة القضايا المجتمع الراهنة سواء كان بالنسبة للمرأة أو الرجل، ما كيكونش دور منفصل، وهي اللي دائما كنا كتعمل بواحد مسافة جسر ديال التواصل أو الترابط بين الانتاج المعرفي والتطبيق العملي. هذا الجسر هذا باش اننا نكونوه خاص دائما داك تلخيص الدور ديال هذه المراكز. الاستراتيجيه ومراكز ديال الدراسات خاص تكون دائما ديك تقديم الحلول المبنيه على الادله، ما يمكنش انك تعطي حل اللي هو غير فلسفي. ملي كنقولوا تقديم حلول مبنيه على الادله، دائما خاصك توفر البيانات، يكون البحوث دقيقه، ديك توفير التحليلات الرصينه لصناعه القرار بدل الاعتماد على ديك مصطلح التخمين، استشراف الازمات المستقبليه اللي يمكن انها تواجه البلاد او المجتمع، تنبؤ بالتحديات القادمه من التغير المناخي، الازمات الاقتصاديه، وضع دائما في مراكز الدراسات خاص تكون دائما وضع خطط استباقيه في المجتمع. ايضا توجيه السياسات العامه في البلاد من حيث صياغه التوصيات العمليه كتساهم في تطوير القطاعات التعليم، الصحه، الاقتصاد. ايضا رفع الوعي المجتمعي، تبسيط المفاهيم المعقده بالنسبه لافراد المجتمع البسيط، نشر المعرفه لتشكيل الراي العام المستنير.
1: صح. صح.
0: وايضا الدور ديال هذه المراكز كيتمثل بصفه بشكل جوهري ايضا في تقييم المشاريع القائمه، بمعنى مراقبه اداء البرنامج الحكومي سواء الاداءات الحكوميه الاجتماعيه بالدرجه الاولى، وتقديم تقارير موضوعيه حول جديتها وفعاليتها. وهذه هي أهم نقاط.
1: طيب دكتورة لمنى السباعي، يعني ما هي أبرز القضايا التي تشغل بال الشباب المغربي اليوم من منظور البحث الأكاديمي والتي تشكل نقاط تحول تراها؟ يعني أنت أيضا في نسيج المجتمعي وتمثل لك نقاط تحول.
0: أكيد الشباب ما كيكونش منفصل على المجتمع، ما يهم المجتمع بصفة عامة ما يهم الشباب بالدرجة الأولى. وأول نقطة اللي كتهم اللي كتشغل بال الشباب المغربي من منظور البحث الأكاديمي أيضا معضلة البطالة والهشاشة المهنية. كيبقى دائما داك السؤال اللي كيتطرح في الذهن ديال الشباب، سؤال الاستقلال الاقتصادي كيسميوه. كتأتي دائما هذه القضية تشغل، كتكون دائما هي في الصدارة ديال الاهتمامات الأكاديمية، البحوث كتشغل واحد النوع ديال المفارقات اللي كنلاحظوها بين ارتفاع سنوات التعليم والتكوين وبين انسداد آفاق ديال سوق الشغل، اللي يكون بتحديد السن القانوني لولوج سوق الشغل. دائما ذاك المفارقة اللي كتكون بين التكوين ولوج سوق الشغل تكون من النقاط اللي كتكون مؤثرة على الشباب. أيضا التحول الرقمي الشامل اللي كيعرفوا المجتمعات

0: بصفة عامة انفتاح العالم على الذكاء الاصطناعي، التعليم الهجين اللي كيعتمد دائما على دعم الحضور الفعلي بالتعليم الافتراضي، البنية التحتية الذكية اللي تحولت المنظومة حاليا، تحول الحرم الجامعي إلى بيئة رقمية مترابطة بالكامل، أيضا لإعادة هندسة المناهج والمهارات التكوينية، ما تبقاش داك الدراسة التقليدية اللي معروفة بها المسارات التعليم العمومي. إعادة الهندسة كتمثل دائما خصها تكون المرونة الأكاديمية، الشهادات المصغرة، التكوين المصغر أو الشهادات المصغرة، دائما ديك تقديم المسافات القصيرة والمركزة اللي كتلبي حاجيات ديال السوق الفورية، يكون
1: تمام.
0: التكوينات القصيرة، المهارات الناعمة اللي كتمثل ديك الفكر النقدي. ممكن نقولوا الفكر النقدي دائما ديك طرح التساؤل والتخمين يكون عند ديال عند الطالب باش يقدر أنه يوصل لمنظومة الشغل. الارتباط أيضا المباشر بسوق العمل، خاص الدراسة دائما تكون مرتبطة بسوق العمل، وهذه كتمثل في ربط شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في تصميم مناهج التعاون المباشر كيكون بين قطاع الصناعة والتكنولوجيا مع الجامعات على حسب التخصصات. ايضا التعليم القائم خاص يكون التعليم القائم على المشاريع، وهذه النقطه اللي دائما الطالب كيطرح سؤال كيقول لك ما بعد التخرج، ما كيكونش ديك ربط التعليم مع المشاريع باستبدال الاختبارات التقليديه بحلول عمليه شكليه واقعيه، يعني هذا هو الادماج الفوري في سوق العمل. كاينه نقطه اللي كيعرفها التحول ديال التعليم او انفتاح الشباب على سوق العمل، مثلا في الدول الاوروبيه كاين هذيك حضانات الاعمال، كيكون ديك المشروع اللي كيتخرج به الطالب كيكون عباره عن واحد عمل مصغر كتحتضنه شي مؤسسات او
1: شركات.
0: شركات كبرى، نعم، كتحول هذيك المشاريع ديال التخرج
1: ممتاز،
0: الى شركات ناشئه كتدعم الاقتصاد المحلي.
1: تمام. طيب سأعرج على الجامعة المغربية دكتورة لبنى سباعي، كيف يمكن للجامعة المغربية أن تتحول من فضاء للتلقين إلى فضاء لإنتاج المعرفة للفكر، ونحن في مسيس الحاجة لشباب لديهم هذا المنسوب من المعرفة والفكر، ليس فقط غير التلقين أو التحصيل العلمي؟
0: هي التحول بالنسبه للجامعات هي خاص تغيير المنظومه التعليميه بصفه عامه، انها بحال قلنا سابقا خاص الانفتاح للمؤسسات، الانفتاح على سوق الشغل، الانفتاح على الخصائص الموجودة في المجتمع، وأيضا الانفتاح العالمي ديال المؤسسات التعليمية اللي كاينة في العالم كاملة، ما كتخدمش على التلقين وإنما كتعطي للطالب أنه هو يبحث على مشروع وعلى برنامج يقدر ينزلوا على أرض الواقع ويشتغل عليه لمدة سنوات ديال التخرج ديالو ويكون مشروع ما بعد التخرج. حنا اليوم في المؤسسة التعليمية باقي كنعتمدوا على التلقين، ما كاينش ربط جسر التواصل بين الجامعات وبين القطاعات الوصية، مثلا إذا كان التخصص ديال الطالب في كلية الحقوق مثلا يكون كاين ربط مباشر ديال جسر التكوين مع وزارة العاد، مع المهن القضائية الحرة كالمفوضين القضائيين، المحامون، الموثقين، العدول إلى غير ذلك من المهن المرتبطة بهذه الوزارة، الأوقاف كذلك، فيما يخص التخصصات العلمية الارتباط بالشركات الجلوبال للتأطير والتكوين والانفتاح النظري على التطبيقي، يعني خاص المزاوجة بين النظري والتطبيقي من غير أسلوب التلقين اللي ما بقاش كيعطي نتائج على مستوى الشغل.
1: تمام. طيب دكتورة لبنى، وصلنا إلى نقطة تحول أخرى، هنا نقطة تحول التي أراها كأستاذة جامعية من منظورك والتي يجب أن يشهدها التعليم العالي في المغرب ليواكب متطلبات المستقبل.
0: نقطة التحول خاصة دائما استدامة نقطة استدامة التعليم والتعلم مدى الحياة، ما يكونش التعليم مرتبط بسن معين أو بمجموعة تعليمية معينة، ما كنقولوا استمرار التعليم مدى الحياة يكون عندنا ديك التعليم المستمر التكوين المفتوح كما كنسميوه، أو فتح ديك الأبواب للخريجين القدامى لإعادة التأهيل وصقل المهارات ديالهم، ما كيبقاش داك التعليم حابس واحد الشهادة خديتيها في 1990 صافي بقات وقفة تما داك التكوين القادم، لا، خاص الاستمرارية والاستدامة فيها. أيضا كاين الاستدامة البيئية في المؤسسات الجامعية اللي هي كتبني دائما، خاص تكون عندنا ممارسة الحرم الجامعي الأخضر ودعم الأبحاث التغييرات. أي تغير مجتمعي كيكون عنده بحث داعم كيخلقوا لابوراتوار ديال البحوث المواكبة. كاين أيضا نقطة ديال العدالة الشمولية فيما يخص توفير فرص تعليمية مرنة وبأسعار معقولة لمختلف الفئات المجتمعية. هنا يمكن الجامعة أنها تتحرر من

0: القيود القديمه اللي كانت فيها وتكون عندها استمراريه في تكوين الشباب او افراد المجتمع مدى الحياه.
1: طيب نصيحتك للطالبات الشابات اللواتي يطمحن لولوج مجال البحث والدراسات، شو نصيحتك؟ يعني ربما ياخذوا تجربتك من نقاط التحول التي ربما علمت في مسارك المهني والدراسي ايضا.
0: اكيد النصيحه اللي يمكن نعطيها للشابات للرغبه في التعلم واستمرارية في هذا الرغبة، ما يكونش عندها واحد سقف محدد أو هدف محدد بقدر ما أنها تبني أرضية لهذه الأهداف ديالها، تحلى دائما بروح المسؤولية. ومن كنقول المسؤولية هنا كتعني تحمل نتائج الأفعال والقرارات الشخصية والمهنية، تكون عندك الجرأة أنك تحمل هذا النوع ديال الأفعال. أيضا المساعدة في بناء الثقة الذاتية، دائما تكون الإنسان يتوفر على الثقة الذاتية والثقة بالآخرين، المساهمة الإيجابية دائما في إصلاح المشكلات بدل من تجاهلها أو التعامل معها بضعف، يكون دائما عندها الفكر النقدي الذاتي، بمعنى عدم تصديق أي معلومة متداولة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو كتقل، دائما يكون عندك ذاك العامل ديال الانتقاد المعلومة. النقطة أخرى المساعدة في تحليل الحقائق والأدلة اللي كتعطى لك سواء في الدراسة ديالك أو في الحياة اليومية، وذلك في اتخاذ القرار. عدم التهرب، التعاطف، هاد النقطة ضرورية، لأن اللي ما كيتوفرش على العاطفة فهو إنسان جاف، كيكون غير صالح لنفسه ولا للمجتمع، بمعنى فهم مشاعر ديال الآخرين ودائما وضع الناس ديالك المكانة ديالهم كيف ما كانت الفئة الاجتماعية ديالهم. احترام الاختلافات الثقافية في الكليات أو في المدارس، وأيضا الاختلافات الفكرية بين البشر. العلاقات الاجتماعية القوية اللي كتنشر روح التعاون والسلام، هذه النقط الا كانت طالبه كتوفر عليهم غادي تكون طالبه ناجحه وفتحت امامها سوق الاندماج الفوري سواء داخل المؤسسه التعليميه او خارج سوق العمل.
1: لو طلب منك او ربما هنا دكتوره لبنى سبعي، سنتحول لنقطه تحول اخرى تتعلق بالرؤيه المستقبليه برسالتك في الحياه، لو طلب منك تحديد 3 قيم أساسية يجب أن يتمسك بها الجيل الجديد، ماذا ستختارين له؟
0: أكيد أول قيمة خاصة يتمسك بها الجيل الجديد هي الأخلاق الدرجة الأولى، تطوير السلوك المجتمعي، الابتعاد عن الانحراف وعن الانجراف وراء الآراء الآخرين، أنا باقي كنقولوها تكوين القناعات. النقطة الثالثة هي الاجتهاد والمثابرة والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على الآخر في بناء الذات ديالك، دائما تكون عندك نقطة وهدف والوصول إلى الهدف. هذه 3 نقاط.
1: ممتاز. ما هي نقطة التحول التي تتمنين دكتورة لبنى السبعي أن يشهدها المجتمع المغربي على مستوى الفكر، على مستوى الثقافة، على مستوى ربما حتى الاستشراف ديال المستقبل ديال المجتمع المغربي؟
0: كنتمنى أن المجتمع المغربي دائما ينظر للمثقف، ما ينظرش له ذاك النظرة ديال أن هو كيتحمل المسؤولية ديال أي حاجة وقعت في المجتمع، لأن إحنا في المجتمع ديالنا، إحنا كنهضروا على المجتمع ديالنا، ما يمكنش نفتحوا على المجتمعات الأخرى، إحنا مجتمع باقي عندنا نسبة الهشاشة والأمية، باقي عندنا قلة الوعي، المسؤولية إصلاح المجتمع وتطويره هي مرتبطة بأفراد المجتمع برمته. سواء المثقف أو الغير المثقف، غير أن خاص المجتمع يثق في هذه الفئة المثقفة، يعطيها فرصة أنها تكون عندها صدارة، أنها تواكب في بناء المجتمع، أنها تمثلهم سياسيا وتمثلهم في المجتمع، في المجتمع المدني أيضا، يثقوا بالأفكار ديال الشباب المثقف. وهنا يمكن لأننا نخلقوا واحد النوع من البناء المجتمعي، من غير هالثقة هذه غنبقاو دائما أن ذاك المثقف كيدور في الدوامة واحدة
1: أو في بوتقة مفرغة. تماما. رسالتك للشباب، لكل من يستمع لنا الآن في هذه اللحظات والراغب في أن يكون فاعلا مؤثرا في وطنه؟
0: أكيد الرسالة ديالي سواء للشباب أو الشابات اللي دائما كيطمحوا أنهم يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع أو في وطنه، دائما خاصو يبدأ في التغيير، يبدأ بالمحيط ديالو الصغير.

0: خير ويصنع الأثر ديالو بالمعرفة والعمل المستمر داخل محيطه الأول. التغيير خديجه، التغيير الحقيقي لا ينتظر الظروف المثاليه باش ان الانسان يخلق تغيير في الحياه ديالو، بل يصنعه الشباب الذين يقررون المبادئ في مجتمعهم. الشباب اللي كيكون مستقبل هذا النوع ديال المبادئ القويه هو اللي ساهم في زراعتها داخل المجتمع. ايضا الشباب دائما خاصو يتذكر ويحط في اولويات التفكير ديالو بان الوطن لا يبنى بالشعارات بل بالجهود الصغيرة والمتراكمة والالتزام الصادق تجاه وطنه.
1: تمام،
0: هذه هي الرسالة ديال الشباب.
1: في ختام حلقتنا من برنامج نقطة التحول، شكرا جزيلا لضيفتي الدكتورة لبنى سباعي على هذا الحوار الثري، على ما قدمتيه من رؤى وأفكار ملهمة. فعلا معك تعلمنا أن التحول الحقيقي يبدأ بفكرة، ينمو بالبحث ويترسخ بالعمل. شكرا جزيلا لك دكتورة لبنى سباعي.
0: شكرا خديجة، شكرا على الاستضافة.
1: مستمعينا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، نلتقي في الحلقة القادمة مع نقطة تحول جديدة، شخصية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم بخير.

0: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صار. نستهل الموجز من تطورات المشهد في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية اليوم إن قواتها المسلحة دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربة قرب ميناء المخا التي سيطروا عليه هذا الأسبوع. وتأتي هذه الضربة ردا على سياق التطورات المسجلة أمس باستكمال جماعة الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا، كما سيطروا على الجزر الأربعة في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية. نبقى في المنطقة مع تطورات استهداف خط أنابيب نفط في السعودية، حيث أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران عقب هجوم الذي أكدت رياض وبغداد انطلاقه من الأراضي العراقية دون إعلان أي جهة مسؤولية عنه، وسط نفي تحالف يضم فصائل مسلحة عراقية ضلوعه أفيه. وعلى وقع التصعيد في المنطقة، دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر في بيان مشترك صادر على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. وعلى هامش هذه القمة التقى الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أعلى لقاء من نوعه بين البلدين منذ اندلاع الحرب في المنطقة. أعلنت البحرين اليوم عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان بعد غد الاثنين بين إيران ودول الخليج في شأن

0: مضيق هرمز الذي أغلقته طهران. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية رفض المنام أداء أي دور في اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارة ميدانية لم يعلن عنها سابقا إلى مدينة النباطية وقرية زوطر الغربية في جنوب البلاد، على تمسكه الحازم بانسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة وإعادة أعمار المناطق المتضررة وضمان عودة السكان. في تطورات الصراع الأوكراني الروسي، قال الكرملين اليوم إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي استعداده للقائه على هامش هذه القمة. في الرياضة، يحل المغرب الفاسي اليوم على الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب ضيفا على فريق رحمه من بوركينا فاسو في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا، متسلحا بأفضلية مريحة عقب حسمه مواجهة الذهاب بمركب فاس الكبير 4-1. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu. Les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، انتم في استماع الى برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا. سبوتلايت منتصر.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في موعدكم الجديد على ميديا. ان شاء الله تقضيوا معايا اوقات شيقه من خلال برنامجكم سبوتلايت اللي غنبداوه اليوم مع شوكا بصوت الفنانه منال.

موعدكم الويكند على ميديا اللي تنطلق معكم فيه من 3 4 برنامجكم سبوتلايت. نوال زغبي طول عمري وراجع لكم باش نقول لكم شكون الضيفه اللي غتكون معايا او الضيف اللي غيكون معايا في حلقه اليوم.

مرحبا مجددا مستمعينا الكرام. ضيفي فنان تشتغل على الموسيقى الإلكترونية، دي جي أمين الرادي، غادي يكون معايا حاضر اليوم في الجزء الثاني من برنامجكم سبوت لايت، أغاني داليدا.

Modern Talking You're My Heart You're My Soul. أنتم معنا على ميديان بعد قليل موجز الأخبار وبعد غنوصلوا برنامجكم سبوتلايت مع دي جي أمين الرادي ضيفي في حلقة يوم السبت.

0: L'OMS et le gouvernement kényan tentent donc d'anticiper avec un vaste programme d'évaluation qui comprend notamment la surveillance de ces maladies et des systèmes d'alerte précoce, ainsi que l'accès à l'eau potable ou encore les systèmes d'assainissement et d'hygiène. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Midi 1. Tout de suite, vous retrouvez la suite de Spotlight.
1: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
2: Midi 1, Spotlight. منتصر.
3: السلام عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم في موعد جديد برنامجكم سبوتلايت في عالم الموسيقى. هناك من يكتفي بتشغيل الأغاني، هناك من يعرف كيفاش يصنع من الموسيقى واحد الحالة ومن الإيقاع لحظة لا تنسى. ضيفنا اليوم في سبوتلايت واحد من الأسماء اللي اخترت باش تجعل من جيجين أكثر من مجرد مهنة، بل لغة للتعبير وطريقة للتواصل مع الجمهور وصناعة أجواء تحمل واحد البصمة خاصة. فنان اللي اختار عالم الموسيقى والإيقاع واستطاع باش يبني لنفسه واحد الحضور خاص به داخل الساحة الفنية من خلال اختياراته الموسيقية، حضوره فوق المنصة وتفاعله مع الجمهور. اليوم ضيفي دي جي أمين الرادي. مرحبا بك أمين.
4: مرحبا بك منتصر، شكرا بزاف على الاستضافة وشرف كبير لي نكون معك في هذه الحلقة.
3: مرحبا بك. كيف هي الحالة ديال الدي جي في المغرب؟
4: صراحة غادا في تطور، سورتو الحمد لله كاين بزاف ديال لي جون دابا تبارك الله عليهم كيبدعوا في الموسيقى وكيبغيو يعطيو كاع داكشي اللي عندهم، وبغض النظر على الاي اي اللي توا غادي توا في نفس الصوره.
3: مع الاي اي سهل عليكم الخدمه ولا صعبها؟
4: بالنسبه لي انا الصراحه الله ما كنستعملوش باسكو يعني
3: لماذا؟
4: صافي وحيت باش كتعطي الى ولفتي الاي اي صافي بحال اللي راه ما غتبقاش ديك الحلاوه ديال الموسيقى. صافي الا كانت داك الا كنتي كتبحال نعطيك مثال، مثلا شي واحد غادي يجي تقول ليه بني لي هذه العماره، يقول لك الا كان شي حاجه شي روبو غادي يجي يبني مثلا ديك العماره باغ اكزومبل، غادي ما بقاش ديك الحلاوه ديال ديك تشوف ديك الشهوه في ديك لا ديك لا ديك لا. دونك كيف الموسيقى هذا الشيء اللي الحمد لله دونك غادا في تطور.
3: دونك اذا حتى الاي اي راه سهل ماموريه، هل هو احنا كمستمعين كاين اللي غادي يفرز بان الموسيقى راه هي اي اي وكاين اللي ما غاديش يفرزها؟ كيفاش غنفرزوها احنا دابا ملينا تنشوفوا الناس تيبارطاجيو في لي ريزو سوسيو موسيقى واعره يون فان كونت تلقاو بانه سي الاي اي؟
4: دابا شوف الحمد لله مع يعني الموسيقى ديال الاي ولات ديتيكتابل يعني لا في انستغرام لا في يوتيوب.
3: كيفاش
4: يعني مثلا دابا تحط يوتيوب تحط موسيقى في يوتيوب هاي اوتوماتيكمون هاد الموسيقى جينيري بار اي اي
3: تفرش المنظر.
4: اكزاكتوم. ودابا حتى انستغرام زاد هذه القضيه هذه، انك مثلا اذا درتي شي شي شي حاجه يعني كونتوني كيقول لك اوتوماتيكمون ستان كونتوني اي اي.
3: نمشيو للموسيقى ديالك، شنو اللي تميز اسلوبك الموسيقي؟ واش عندك هويه موسيقيه خاصه بك انت يا دي جي امين الرادي؟
4: الوغ سي انك ديك الموسيقى اللي كتكون مثلا اوريجينال كتحاول تبدا حب بها، كتعاود دير ان ريميكس ديالها، اعاده التوزيع ديالها بطريقه ديالك اللي كتبقى اللي كتخليك انك متميز على لي زوف دي جي. داكو يعني كتكون فيها واحد اللمسه ديالك، مثلا كتزيد فيها مثلا شويه الرقاده شويه الشعبي شويه، يعني كتكون فيها واحد اللمسه مغربيه ضروري كتكون فيها ديك لا توش ماروكان، والحمد لله هي كتخليك متميزه في كاع السهرات اللي كتكون عندك كما قلتي طالق فوق المنصة، وكتخلي الجمهور أنه ينجذب لديك الموسيقى كما نقولوا شيئا فشيئا.
3: أنت ملي تتوقف قدام الجمهور واش تختار الموسيقى اللي تتبغي أنت ولا الموسيقى اللي تتعرف أنها غادي تجعل من الجمهور يتفاعل معك؟
4: ضروري انك خاصك ترضي الجمهور، واخا هو ان هذا الرضا ديال الجمهور يعني صعيب انك ترضي كل شيء ترضي جميع الاذواق، ولكن كتحاول انك يعني كل فئه كتعطيها داك لوغو يعني كتدوق شويه شويه من الواحد، ولكن الا جيتي كتلعب هذاك الشيء اللي بغيتي راه سواي سيغ سارتان بلي الجمهور ما غاديش يتفاعل معاك 100%.
3: اليوم دي جي ما بقاش مجرد شخص تختار الاغاني ولا كذلك هو فنان وصانع للاجواء، كيفاش تشوف هذا التحول اللي كان قبل دي جي ديال لي زاني 80 هذا لهذا الدي جي الان في هذا 2000
4: صراحه الله في لي زاني 80 90 يعني حتى الاواخر التسعينات كان دي جي يعني كما نقولوا كانت ديك كان صعيب انك تعلم بوحدك وانك سورتو كانوا غير لي سي دي كانوا لي فينيل كانوا يعني على بوك ماشي كما دابا كلشي سهل، كان دابا كاين اليو اس بي كاين يعني بور ميكسي سا فاسيل مي زعما

0: على ليبوك كانت ديك ما كنا ما لقيناش اللي يعاوننا ويشد بيديك يقول لك اجي نعلمك الماكله. دابا الحمد لله كل شيء كاين، لي توتوريال سور يوتيوب كاين كل شيء الحمد لله. دونك يعني فرق كبير ما بين هذه شحال، ودابا الموسيقى سهلت وكل شيء دابا ولا في المتناول الجميع.
1: نعم نمشيو بحكم انت تكون انتيا عندك حفل، كيفاش تختار نتايا الموسيقى اللي تتقدمها؟ واش عندك طريقه معينه باش تحضر داك لو سيت قبل اي حفله؟
0: تقبي يا خويا منتصر، دائما كتبريباري لا سيت ديالك، ولكن فاش كتكون سيغ سين راه كاع ديك لا سيت اللي كتكون قديتيها كتختلف على حسب الجمهور. الا كان داك الجمهور اللي جاي انت موجد واحد لا سيت وكتلقى واحد الفايب كاع بوحدو، راه كتعاود ديك لا سيت ا زيرو سيغ لو شو، يعني كتحاول تميكسي داك الشيء ا زيرو.
1: نعم نتايا تتخدم مع فنانين، احنا نرجعوا اللي تتقدم لهم تنتايا اقتراحاتك والرؤية ديالك الفنية. بغيت نعرف انت واش اختاريتي الموسيقى لانك كنت تبحث على شي مساحة تعبر فيها عن نفسك، ولا الموسيقى هي اللي اختارتك انتايا؟
0: صراحة كانت هواية في الأول، وشوية بشوية يعني بديت كان كما نقولوا جرتني لك العالم ديالها. صراحة الله اللي هو بحر، ما تقدرش أنك تقول أنني صافي اكتفيت بهذا القدر، لا هو بحر اللي ما عمره يسالي. والحمد لله شوية بشوية ربي الحمد لله سخر ويسر، وكسبت ثقة ديال الجمهور وثقة ديال بزاف ديال الفنانين الحمد لله.
1: شنو الشيء اللي تتبغي توصلوا أنت يا من خلال الموسيقى ديالك وما تقدرش توصلوا بالكلمات؟
0: بحكم انني مغربي وتمغربيت في الدم، ان الحمد لله الموسيقى دائما خصها تكون فيها لا توش ماروكان، وكنبغي نوصلها للعالميه ان شاء الله باذن الله.
1: انت تخدم تمغربي فاش؟ في الايقاع، في الادوات الموسيقيه، الكلمات، فين تخدم تمغربي؟
0: في لي ريميكس، يعني فاش كتعاود دير اعاده توزيع كتوظف واحد الالات موسيقيه ديال ديال ديال التقاليد ديالنا، بحال مثلا كيف ما قلت لك الرقاده، شويه ديال شلوح سواسا، شويه ديال الشعبي، يعني ضروري كيكون ديك الموسيقى فيها التراث ديالنا.
1: مروكان تاتش.
0: اكزاكتو.
1: انت يعني تتبغي ملي تكون شي اغنيه مهم ملي نسمعوا لو مورسو او القطعه اللي خدمتي عليها تنقولوا راه هي مغربيه.
0: اكزاكتو.
1: كيفاش نقدروا نوصلوا على العالميه هذه الموسيقى المغربيه وهذا مروكان تاتش من خلال الموسيقى اللي هي بدون حدود، ما عندها حدود؟ كيفاش كيفاش كيفاش انت تتسوق لتمغربي في الموسيقى ديالك؟ واش حاضره دائما ولا كل على حسب لو بروجي ولا كيفاش؟
0: هي صراحه الله على حسب لو بروجي وعلى حسب هذيك لا بيرسون ولا داك الشخص اللي تعاملتي معاه كيفاش غيقدر يوصل لك موسيقى التمغربي. ما يمكنش تقدر دير تمغربي مع كلشي، فهمتي؟ غتولي واحد الحاجه مونوتون. دونك تحاول انك توظف موسيقى ولا تمغربي مع مع مع يعني اللي كتجي معاها. انت ما يمكنش مثلا غادي تقول باللي هاد لا شونسون ما تقدرش تجي فيها تمغربي، غادي تجي بسلة وانت توظف فيها تمغربي غادي شويه الجمهور غينتقدك، فهمتي؟ دونك واخا هي كما نقولوا الجمهور كينتقدك سواء كانت زوينه سواء كانت خايبه، ولكن الحمد لله لو كان ما كانش الجمهور يعني انتقاد للجمهور راه ما غنزيدش لقدام. الا يعني كان ديما كان واحد كيمدحك راه سي تو طافي ما غنزيدش لقدام.
1: المنافسه في الوسط الفني المغربي واش تتحفزك ولا تزعجك؟ واش حنا فعلا تندعموا بعضنا كفنانين نتوما خصوصا في لي دي جي؟
0: صراحه الله انا جامد لا في هذه القضيه قلقتني، بالعكس انني ديما كنمد يد المساعده وكان اللي لقيت زعما كنعاون كنقدر نعاون به. وحتى انا ما كنقولش انا راني حتى انا واعر ولا، بالعكس حتى انا كتلقى واحد يلاه مثلا بادي ما عندوش بزاف ديال لي زاني في الكارير وكتلقى عنده واحد الحاجه اللي انت واخا صافي دي زاني ما تعلمتيهاش، يعني تعلمتيها من واحد يلاه بادي. دونك كيفي شويه بشويه واحد كيوري الاخر والحمد لله حنا غاديين في هذا الدومين.
1: كيفاش انه لوليو دي جي؟ اي واحد يكون دي جي
0: صراحه الله تقدر اي واحد يقدر يولي دي جي بلا بغي، الا درتيها في راسك راه توصل ليها. تيتوريال تعلم في يوتيوب اللعيبه الحمد لله دابا كاينين دي زيكول تقدر تقرا فيها الحمد لله.
1: خاص تكون عندك الاذن الموسيقيه
0: ضروري. ضروري خاص تكون عندك اذن موسيقيه
1: ولا بد
0: ولا بد. واش كتسمع الموسيقى يعني هاوي الموسيقى راه ما يمكنش غير تكون دي جي.
1: واش تظن بان الموهبه وحده تتكفي اليوم، ولا خاص العلاقات والحضور على السوشيال ميديا اللي ولا بعض المرات اهم من الموهبه؟
0: مع الاسف ضروري خاص يكون عندك علاقات، خاص يكون يعني موهبه وحده ما كتكفيش سورتو في هاد لا جينيراسيون هادي.
1: اياك
0: اكزاكت.
1: شنو تقول لهاد الشباب هادو اللي بغاو يدخلوا تاهما الميدان ديال
0: كنقول لهم شوفوا ما تهبطوش يديكم، والحمد لله ديما اذا كانت عندك العزيمه والاراده راه غتوصل. غتوصل اذا درتي داك الهدف بين عينيك راه غتوصل ليه، غتوصل ليه ان شاء الله.
1: نعم.

0: شنو اللي تيزعجك انت هي في الصوره ديال دي جي اللي تقدمها لبعض اليوم؟
1: هو ان بزاف ديال دي جي دابا مالو الاي اي يعني صافي قال لك صافي راه الاي اي كاين لاش غادي نبدع انا وغادي ندير دونك ما حد الاي اي كاين صافي يعني مشاو في هذا الطريق وصراحه الله ما زويناش ونتمنى ديما يكون مبدع ويكمل في الطريق ديالو ان شاء الله ربي ييسر.
0: انت كي تخدم انت يعني انت دابا شنو موزع شنو فين وصلتي الان دابا من عدد السنوات وانت
1: يا في الاول كنت دي جي من بعد درت لا برودكسيون يعني التوزيع الموسيقي اعاده التوزيع الموسيقي ديال بزاف ديال الاغاني الحمد لله وصافي من بعد رجعت يعني لا برودكسيون يعني يعني صياغه اغنيه من ال زد ديالها
0: يعني من الموسيقى
1: الموسيقى اكزاكتوم.
0: وتتشتغل مع فنانين معروفين ولا شباب اللي يلاه بادين؟
1: لا لي دو شباب يلاه بادين وفنانين معروفين.
0: بحال من خدمتي ونزلوا الاغاني ديالهم اللي اشتغلتي معاهم؟
1: كانت اول تجربه ديالي كانت مع سعيد مسكر اللي كان وجه لي تحيه كبيره. اول اغنيه خدمتها معاه سنه 2014 اغنيه تما نلقاك كانت فيشورينغ مع واحد رومانيا ليا. من بعد كان تعاون مع الفنانه ابتسام تيسكات واليكس ميكا أغنية بغاني بعيوبي. من بعد جاء الدور على صفاء وهناء في أغنية أشكيد حبيبينو وحاليا يلا خرجت أغنية مع ريحاب هذه يلا مغنية يلا تلقى النور إن شاء الله وكانت من لها التوفيق وخرجنا أغنية اللي سميتها مجدو بنايا إعادة توزيع ديال أغنية مجدو بنايا.
0: دونك هذه غادي نسمعوها في نهاية هاد الحلقة. واش تعتقد أن الجمهور المغربي أصبح منفتح على الموسيقى الإلكترونية الآن؟
1: هي بزاف يعني سورتو الجمهور المغربي انسان عاشق الموسيقى وكيبغي الموسيقى يعني اوتوماتيكمون ولا منفتح الموسيقى الالكترونيه بدالي ان كاين بزاف ديال المهرجانات ديال الموسيقى الالكترونيه اللي كتلقى يعني كما نقول تا وفد كبير الجماهير المغربيه كيحضروا ليها لا في جميع انحاء المغرب لك لا في صويره لا في تغازوت لا في يعني في بامال دي فيل في المغرب الحمد لله كيلقاو اقبال كبير الجمهور المغربي
0: الموسيقى الالكترونيه. كاينين في دي جي اجانب اللي تخدموا على تم غرابيت ولا لا
1: كاينين منهم عدد
0: ياك
1: منهم عدد
0: فين تيمشيو وفين تيكون البحث ديالهم يعني شنو هي اللون الموسيقي او الاله الموسيقيه اللي تجي ديهم سهله
1: خاطر كتكون قناوه كيلعبوا على قناوه بزاف القراقب يعني دوك الالات اللي كتكون سهله السوسيه فهمتي يعني دوك الالات اللي سهله وكيديروا على التوزيع ديالها وتا الشعبي الوترا يعني كاين بزاف ديال الالات الموسيقيه اللي كيديروا لها على التوزيع وبدليل بيان سور دي جي سنيك تبارك الله راه غني عن التعريف باش خدم اغنيه ديال الرقاده اللي هي صراحة لقات إعجاب واستحسان العالم.
0: نعم شنو الموسيقى اللي تسمع أنت متى تكون بوحدك اللي بعيد عن الحفلات والعمل واش تختلف على الموسيقى اللي تتقدمها أنت للجمهور؟
1: صراحة الله كما قلت لك الموسيقى بحر وداك الشيء اللي بغيت تسمع له كيكون ضروري مختلف على داك الشيء اللي كتعطي للجمهور. طبيعة الحال كيكون داك الشيء يعني سو فورم ديب هاوس يعني شي حاجة اللي تشيل اللي كتخليك انت براسك كتلقى واحد الاسترخاء ذهني.
0: شنو هو المشروع او الموسيقي اللي مازال تتحلم ديرو ولا عطيناك الفرصة انك ديرو دبايا دون اي حدود او قيود؟ كيفاش غيكون هذا لو بروجي؟
1: صراحه الله اي واحد كيحلم بشي فيتشرينغ ولا كولابوراسيون انترناسيونال مع شي حد عالمي وعلاش لا ان شاء الله باذن الله مع العزيمه والاراده ان شاء الله نوصلوا لهذا الهدف باذن الله.
0: شنو هو اللي صعيب انك تكون دي جي معروف في المغرب؟
1: صراحة الله اللي صعيب هو انك دير سمية ديالك. اما انك تكون دي جي سي فاسيل. اما اللي صعيبة هي انك لونون ديالك يكون يعرفوه الناس وتكون يعني محبوب عند الجمهور باسكو استحسان الجمهور راه صعيب سورتو الجمهور المغربي ذواق بزاف الموسيقى يعني عارف ان الموسيقى كيفاش دايرة واش زوينة واش خايبة.
0: واش الان دي جي المغربي ولا قادر ينافس الوصول الى الجمهور العالمي؟ حتى نشوفوا دابا لي دي جي تيمشيو لمهرجانات عالميه في اوروبا ولا في امريكا تنشوفوا الان ولاو اسماء مغربيه
1: طبيعة الحال.
0: يعني واش كان صعيب اننا نقتحموا هذا السوق في الاول؟
1: في الاول كان صعيب.
0: وشكون اللي فتح لكم الباب الان؟
1: صراحة الله كان دي جي ريهاب هو دي جي مغربي هو اللي تبارك الله يعني طلع في بزاف ديال المهرجانات العالمية دونك هو أول واحد اللي حل هالطريق وتبارك الله من بعد

0: تبعوه بزاف ديال لي دي جي الحمد لله، ومنهم عدد يعني باش بلا ما نخاف ننسى شي واحد.
1: شي
0: دونك
1: واحد نعم.
0: الحمد لله تبارك الله عليهم، كلهم وصلوا الموسيقى ديالنا للعالم والحمد لله. هادشي فريمون كيفرح.
1: كيفاش تشوف انت الان دي جي امين الرادي تطور الموسيقى الالكترونيه خصوصا الافرو هاوس في المغرب؟ كيف تشوفها انت
0: الوغ
1: حكم انت تخدم عليها بزاف
0: صراحه الله الافخو هاوس ولا صراحه الله معروف بزاف، ولو كيعرفوه الناس هذه اليبوك شويه كان هذا كما قلت لك، هذه كل وقت والموجه ديالها. هذه الوقيته كانت هذه الموجه ديال الافخو والاما بيانو صراحه الله لقات
1: شنو هو
0: استحسان.
1: الافخو اما بيانو شرح لينا باش نتعلمو.
0: افخو اما بيانو هو واحد الستيل ميوزيكال داكوغ سورتو ديال لي افريكان. دونك هو طايح في البي بي ام. بي بي ام اللي هو باتمون بار مينوت، دونك كيكون ما بين 110 حتى ل 115 داكوغ حتى ل 120. دونك هذا هو الستيل افخو هاوس. الافخو هاوس هو كيكون ما بين 115 120 122 بي بي ام باتمون بار مينوت. دونك هادو لي ستيل ميوزيكال اللي الحمد لله هاد الاي هاد يعني هاد الاونه الاخيره لقات استحسان كبير للجمهور المغربي بزاف.
1: علاش ما تنشوفوش بزاف ديال النساء اللي تخدموا في كدي جي؟
0: صراحة الله كاينين ولكن ما باينينش بزاف، سورتو المنافسة كبيرة مع يعني في الآخر. ولكن صراحة الله من هذا المنبر كنوجه تحية كبيرة لدي جي لي دي سوكا اللي كنت باغي من الناس الأولى اللي زعما مدوا يديهم ليها وعاونوها. يعني صراحة الله وشرف كبير ليا أنني نشوف هذا دابا في هذا، أن الحمد لله وصلت لهذا النيفو هذا.
1: دونك شنو صعيب ان المراه تدخل العالم ديال الموسيقى الالكترونيه في المغرب؟
0: بالعكس ما حتى شي حاجه ما صعيبه الا كانت يعني ما دايره في راسها انني ما غاديش نتنافس مع شي حد ولا راه غتوصل باذن الله.
1: واش نقدروا نقولوا الان الموسيقى الالكترونيه اللي تتحمل هويه مغربيه واضحه بحال اللي تخدم عليها انت يا وكاينين بزاف ديال لي دي جي انها ما تفقدش داك الطابع ديالها العالمي؟
0: صراحة الله ما تقدرش تفقد الطابع ديالها العالمي حقاش انت كتزيد هذيك لاتوش ماروكان فيها باش كتزيدها واحد لمسة واحد الإضافة مغربية عليها، أما لاتوش ديالها أوريجينال كتبقى ديما لاتوش ديالها أوريجينال.
1: وشنو هو العنصر المغربي دي جي أمين اللي انت تتمنى انت يكون جزء أساسي من الموسيقى الإلكترونية العالمية؟
0: صراحة الله ما كما قلت لك الموسيقى المغربية بحر، يعني ما نقدرش نخصص واحد النوع معين. ولكن كان كما عطيت لك ليكزومبل برقادة انها تسمعت في اغنية ديال دي جي سنيك وتبارك الله تعرفت عالميا. دونك يعني ولما لا نعرفوا نلقاو شي نهار شي حاجة الشعبي شي حاجة ديال سوس يعني من من من من, من يعني من التراث ديالنا تكون في العالمية ان شاء الله.
1: انت متى تكون خدام شنو الهوس ديالك الاولاني تجعل الناس يشطحوا على الموسيقى ديالك وليش عروا بها؟
0: هي بصراحة الله ماشي بالضرورة أن الواحد يشطح على الموسيقى أكثر ما أنه يحس بديك الموسيقى. يعني كتوصل الإحساس ديال ديك الموسيقى ومن بعد إلى جا شطح من بعد هذيك مزيان حجة وزيارة.
1: شنو الأغنية والموسيقى اللي غيرت واحد شيء من حياتك أنت يا كدي جي؟
0: صراحة الله كانت أغنية ديال سعيد مسكير تما صراحة الله كانت أول أغنية في حياتي، يعني أول مشروع خدمته مع سعيد مسكير اللي غير لي بزاف ديال الآخر. وكانت عندي واحد الفكرة عن أنني صعيب أنك توصل سميتك في المغرب، والحمد لله لقيت سي سعيد مدليديه والحمد لله خدمنا الأغنية أونسومبل. والتواضع اللي كان فيه ماشي يعني ماشي بالضرورة خصك تكون شي واحد عالمي باش تخدم مع شي فنان مغربي. الحمد لله كاين بزاف ديال الفنانين المغاربة اللي كيمدوا يد العون وما كي ما كيبخلوش على لي دي جي.
1: أين تنتهي المنافسة الصحية بين دي جي وتتبدا الغيرة؟
0: صراحة الله شوف كاين بزاف ديال لي دي جي اللي صراحة الله ما كيبغيلكش الخير. دونك
1: وهذيك تيقول لك خوك في الحرفة هذوك ياك ولا لا؟
0: اياه. ولكن صراحة الله شوف شحال ما كان قلبك زوين وكتبغي الخير لعباد الله راه توجور غادي تلقى طريقك مسرحة الحمد لله.
1: وكون خيروك دابا بين الشهرة العالمية والحفاظ على حريتك الفنية شنو اللي غتختار انت دي جي امين؟
0: حرية فنية. ما يختار الحرية الفنية.
1: واش تظن بأن الفنان خاصو يبقى صادق مع نفسه عندما تصبح عنده واحد التزامات تجارية وإعلانية؟ حنا تنعرفو دابا ماني
0: وصراحة الله هادو هما الحوايج اللي تقريبا كيبداو كيخسروا على المسار ديال الحياة ديال دي جي ولا الفنان، انه كتدخل لك كما قلتي انت هي الامور كتعلق الامور التجارية وداك الشيء هو اللي كيخلق داك الارتباك في الحياة ديالو. ولكن الحمد لله يعني الا كان الواحد مقتنع راه الحمد لله.
1: شنو هما المشاريع او الحلم ديالك الفني اللي بغيتي تخدموا مع شي فنان او فنانة؟
0: كيف ما سبقت وصرحت انني حب ديالي انني نتعامل مع الفنانه ديالنا سميره سعيد لا ديفا، شرف كبير لي
1: يعني صعيب تخدم معها لان هي اكزيجونت اكزيجونت تمشي في التفاصيل الصغار اللي ما تبانوش لاي موزع او كاتب كلمات او دي جي او كذا. هي تبارك الله عليها، هي عرفت كيفاش تسورفي على لا فاغ وعندها داك الحس الفني اللي كبير تبارك الله ما عنده حدود.
0: انا شرف كبير لي انني يعني تواصلت معها ولقيت يعني ما الحمد لله يعني ما لقيت فيها يعني تواضع اللي ما تلقاهش دابا في فنان يلا بادي. دونك يعني تبارك الله عليها هرم ديال الموسيقى، ديفا ما شاء الله عليها، والحمد لله كنتمنى انا ان شاء الله نخدم انا وياها شي مشروع موسيقي وان شاء الله يلقى صدى عالمي علاش لا.
1: نعم، اخر سؤال، واش تظن بان المغرب يمتلك واحد مقومات لصناعه مشهد موسيقي الكتروني ينافس المشاهد أو عبر العالم يعني مثل باريس، إبيزا، أمريكا؟
0: صراحة الله شوف احنا بحكم أننا الحمد لله المغرب غادي فيه تطور في جميع زعما لي دومين، دونك بقات يعني الدومين ديال الموسيقى الإلكترونية احنا قادرين أننا نضمو مثلا مهرجان عالمي بحال تومور رولاند في المغرب علاش لا.
1: نعم علاش لا. غادي نختم معك باغنيه اللي خدمتي مع فنانه مع ريحاب. نعم، هذه جديده هي اللي جات لعندك ولا انت اللي مشيتي قلبتي عليها؟
0: صراحه الله ريحاب كانت وصلت معايا على اساس باش نعاودوا اعاده توزيع ديال هذه الاغنيه، وكان جات لي عطاتني الفكره قلت لها علاش لا. صراحه الله خدمناها ودابا الحمد لله خرجت وكت يعني كتلعب دابا في كاع الكلوب داك الشيء. دونك الحمد لله دابا غتبدا في لي راديو وبدايه غتكون معك سي منتصر.
1: مرحبا، انا كنت سعيد انني استقبلتك اليوم دي جي امين الرادي، تنتمنى لك التوفيق. وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج سبوت لايت، الى اللقاء.

0: شوف باختصار، حنا دابا في هذه الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه ياك، وهكا كتصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه، مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا موجز الرابعه.
4: موجز الرابعة، معكم عبد العلي صهر. نسيل الموجز من تطورات المشهد في اليمن، حيث قالت قوات الحكومية اليمنية اليوم إن قواتها المسلحة دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات قرب ميناء البخلة سيطروا عليه هذا الأسبوع. وتأتي هذه الضربات ردا على سياق التطورات المسجلة أمس باستكمال جماعات الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية. نبقى في المنطقة مع تطورات استهداف خط أنابيب نفط في السعودية، حيث عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية، وكان العراق قد أغلق 3 معابر حدودية مع إيران عقب الحادث. في غضون ذلك أدان الرئيس العراقي لهجمات استهدفت المملكة، مؤكدا عدم قبول بغداد استخدام أراضيها منطلقة للاعتداء على دول الجوار. وعلى واقع التصعيد في المنطقة، دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر في بيان مشترك صادر على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفسي في حرب الشرق الأوسط. وعلى هامش القمة التقى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في أعلى لقاء من نوعه بين البلدين منذ اندلاع الحرب في المنطقة. أعلنت البحرين اليوم عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان بعد غد الاثنين بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران. وأكدت الخارجية البحرينية رفض المنامة أداء أي دور في اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارة ميدانية لم يعلن عنها سابقا إلى مدينة النبطية وقرية زوطر الغربية جنوب البلاد، على تمسكه الحاسم بانسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة وإعادة أعمار المناطق المتضررة وضمان عودة السكان. في تطورات الصراع الأوكراني الروسي، قال الكرملين اليوم إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في

0: قمه مجموعه العشرين في ميامي الامريكيه، وذلك بعد اعلان نظيره الاوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامش هذه القمه. وتاتي هذه التصريحات عقب تحركات امريكيه لاعاده مسار التفاوض بين من خلال ارسال ايفادي المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الى موسكو وكييف لانهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. في الرياضة، قاد اللعب المغربي سير الزبيري فريق راسينغ سانتاندير للفوز على ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف خلف لاعب برشلونة رافينيا. وعلى صعيد باقي مواجهات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، يلتقي أوساسونا مع إسبانيول ويستضيف أتلتيكو بلباو فريق إلشي بتزامن مع استعداد ريال مدريد لاستضافة رايو فايكانو مساء اليوم. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 25 au 27 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine. Avec Nostim, Abid Labed, Thérapie de Cook, Saham Oulbled, Antonio Lizana, Younes Frar, Amara, Mohamed Lmanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union européenne au Maroc, billetterie sur ticket.ma. Jazz à Rabat est organisé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Saleh Kenitra. En partenariat avec Radio Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من تطورات المشهد في اليمن، حيث قالت قوات الحكومة اليمنية اليوم أن قواتها المسلحة دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات قرب ميناء المخا الذي سيطروا عليه هذا الأسبوع. وتأتي هذه الضربات ردا على سياق التطورات المسجلة أمس باستكمال جماعة الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية. في السياق، أفادت الأمم المتحدة اليوم بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليوز الماضي، مشيرة إلى وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال في المنطقة. نبقى في منطقة الشرق الأوسط مع تطورات استهداف خط أنابيب نفط في السعودية، حيث عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية، وكان العراق قد أغلق 3 معابر حدودية مع إيران عقب الحادث. في غضون ذلك، أدان الرئيس العراقي الهجمات التي استهدفت المملكة، مؤكدا عدم قبول بغداد استخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وعلى وقع التصعيد في المنطقة، دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر في بيان مشترك صادر على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط. وعلى هامش القمة التقى الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن آل زايد النهيان بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في على لقاء من نوعه بين البلدين منذ اندلاع الحرب في المنطقة. أعلنت البحرين اليوم عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان بعد غد الاثنين بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية رفض المنامة أداء أي دور في اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في تطورات الصراع الأوكراني الروسي، قال الكرملين اليوم إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامش هذه القمة. دعا الرئيس التنفيذي لشركة أونتروبيك المشغلة لمنصة كلود للذكاء الاصطناعي اليوم إلى إبطاء وتيرة تطوير التقنية، مؤكدا الحاجة إلى فرض تحكم أفضل في مسار تطورها. وتأتي هذه الدعوة عقب استقالة الباحث جاكوب كوكسون من الشركة متجها لاتهامها بالإقلال من الخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية. في الرياضة، يواجه نادي المغرب الفاسي في هذه الأثناء ضيفه رحم البوركينابي في مباراة إياب دور التمهيدي الأول لمسابقة أبطال إفريقيا. في لقاء انتهى شوطه الأول على وقع

0: التعادل بلا أهداف. ودخل ممثل الكرة المغربية المواجهة متسلحا بأفضلية مريحة عقب حسم معركة الذهاب بملعب فاس الكبير بأربعة أهداف لواحد. بهذا نصل إلى نهاية الموجز في أمان الله.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة على أمواج ميديا، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار، كل يومي سبت وأحد للحديث عن أهم ما يميز الساحة الرياضية المغربية والعالمية من أحداث رياضية ومباريات، خصوصا في هذه الظرفية التي تحمل عودة الموسم الجديد في مختلف الدوريات الأوروبية، وفي انتظار طبعا البطولة المغربية الاحترافية إنوي في موسمها الجديد الذي ينطلق نهاية هذا الشهر. هذا العدد يحمل الكثير من الملفات، رفقة محمد عميمي. محمد، في البداية مساء الخير.
1: مساء الخير يوسف. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média pour votre émission bi-hebdomadaire Studio Sport comme chaque week-end. Vous l'avez précisé, cher Youssef Achatar, c'est l'occasion évidemment de retracer toute l'actualité sportive de la semaine, à commencer par le football et ce match donc du Maghreb de Fès contre le Rahimo FC pour le compte du match donc retour du tour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions où le Maghreb de Fès va certainement capitaliser sur son succès enregistré lors du match aller au Maroc, succès 4 buts à 1 pour composter son ticket pour le deuxième tour préliminaire et pourquoi pas donc donc participer cette saison à la Ligue des Champions après une longue, très longue absence du Maghreb de Fès, rappelons-le, champion en titre cette saison. On va parler aussi donc football européen, retour sur une semaine donc chargée, évidemment avec la Ligue des Champions, donc le retour sur les victoires du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, mais aussi donc du Bayern Munich. On va donc écouter l'analyse de nos consultants et on va parler aussi donc de d'autres disciplines, évidemment avec le triathlon, le para-triathlon avec Hicham Bouftès, donc le secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Triathlon. On va faire l'état des lieux donc des compétitions donc organisées au Maroc cet été évidemment et la participation de nos champions marocains. Bien évidemment, on est ensemble jusqu'à 18h, sans oublier le rugby, avec vous, cher Youssef Achatar.
0: طبعا الرغبي المغربي الذي سنتحدث عنه طويلا خلال هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية هشام أوباجا، خصوصا التحضيرات الأخيرة لمنتخب الرغبي السباعي الذي سيشارك في السلسلة الإفريقية التي ستقام في كامبالا في أوغندا يومي 26 و 27 من هذا الشهر، بالإضافة إلى موعد البطولة المغربية للرغبي التي ستنطلق بطبيعة الحال مع الكثير من التغييرات على صعيد البرمجة، خصوصا طبعا مولودية وجدة والفريق الذي يحمل لقب البطولة المغربية خلال الموسم الماضي. البداية طبعا ستكون بفريق المغرب الفاسي وما يدور في هذه الأثناء في العاصمة بوركينا فاسو وغادوغو، والمباراة التي تهم بطل المغرب.

0: إشراف الإطار الوطني إخوان إيموف اللي هو اللي غادي يحل الأسبوع المقبل إن شاء الله الأوغندا باش يحافظ على المكانة دياله باش إن شاء الله يلعب الإقصائيات الألعاب الأولمبية ولمن إن شاء الله التأهل لسيري 7 ديال القسم الثالث في البطولة العالمية اللي كيتجرى على الصعيد العالمي اللي نتمناو إن شاء الله نرجعوا في هذا الصيف. كذلك كاين تعاقد آخر مع إطار فرنسي كذلك لأن الآن عندنا المدرسة الفرنسية وعندنا الشراكة مع الجامعة الفرنسية في الإناث اللي عندنا فريق يعني محترفات في الخارج الحمد لله اللي كاينين بعد البصمة ديال الرجبي 15 كاينه واحد الحركية في إطار يعني جميع المنتخبات باش أنهم يولجوا للبطولات الإفريقية والدولية.
1: طبعا سي هشام هناك أيضا الجانب المتعلق برجبي السيدات حسب ما يبدو للجميع هناك مجهود كبير من أجل تعزيز أيضا الممارسة النسائية في رياضة الرجبي. كانت مشاركة المنتخب المغربي في رجبي 15 في تونس في شهر ماي الماضي وأيضا هناك مجموعة من الاستحقاقات المقبلة. هل هناك صعوبات ربما سي هشام من أجل وضع قاعدة صلبة بالنسبة للممارسة النسائية في الرجبي أم أن الأمر ربما ممكن مقارنة بكرة القدم لأن قبل سنوات حتى كرة القدم لم يكن هناك منتخب قوي ينافس على الصعيد الأفريقي لكن الآن نشاهد الوضع اختلف. هل بالنسبة لكم تجوز هذه المقارنة؟
0: فعلا لا احنا عندنا المقارنة من ناحية أخرى اللي هي كما كتعلم مقارنة ديال مادية لأن عندنا ضعف الإمكانيات المادية باش أنه نعشو رياضة الرجبي النسوي في المغرب اللي الحمد لله عرفت واحد التطور. اليوم كان شاهدوا 16 فريق في البطولة الوطنية اللي كيمارسوا في جوج ديال الأقسام قسم ممتاز وكذلك القسم الوطني الأول لكن هناك ضعف يعني بزاف مازال ما وصلنا باش أننا نحاولوا ننشروا اللعبة على الصعيد الوطني ونفرضوا على الأندية أنهم يكونوا جميعا أنهم يعني الرجبي النسوي لأن اليوم ولا قاطرة ديال أي رياضة إذا كانت رياضة نسوية لأنها هي اللي كتعطينا الأم اللي كتعطينا واحد لاعب مستقبلي وتكون رياضية فيها بزاف ديال الاعتبارات. الرجبي ما كانش هذا شعال في الرجبي النسوي رجع للممارسة احنا جاتنا بحال واحد الحلم كنا كنحلموا انه يكون عندنا فريق تاع رجبي 15 اول مشاركه كانت في البطوله الافريقيه القسم الاول والحمد لله توجنا يعني وصيف بطل افريقيا واول مشاركه ونديروا فريق ديال رجبي 15 واللي هو قليل في افريقيا وفي على المستوى الدولي تصنفنا في المرتبه اليوم الان احنا في المرتبه 46 دوليا نتمنى ان شاء الله نحسنوا هذا تكون اول مره نشاركوا في تونس وكانت الحمد لله مشاركه. والجميل يوسف هو أنه كاين لاعبات مغربيات كيمارسوا في الديار الإيطالية وديار إسبانيا وديار الفرنسية وهما عندهم واحد الرغبة كبيرة باش يشكلوا هذا المنتخب. اليوم كاين واحد العمل داخل لجنة تطوير الرجبي النسوي في المغرب مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي دايرين واحد البرنامج خاص باش يطوروا رياضة الرجبي النسوي. الحمد لله احنا مندمجين في هذا البرنامج اللي نتمنى على انه يعطينا واحد القاعده كبيره واحد قاعده الممارسات كبيره واللي نحاولوا اننا نستمروا بها فريق وطني قادر على المنافسه الافريقيه لان الان كاين كينيا كاين واحد المجموعه ديال الدول اللي تالقت في الصعيد الدولي بما يخص الرجبي السبعي إناث وسواء ذكور.
1: طبعا سؤال أخير سي هشام أوباجا وطبعا ربما يفرض نفسه البطولة المغربية لرياضة الرجبي بعد تتويج المولودية الوجدية السنة الماضية جديد البطولة هذا الموسم طبعا إذا كنا لدينا تواريخ أو لديكم رؤية بالنسبة للتواريخ التي ستنطلق فيها للتوضيح بالنسبة لعشاق الرجبي المغربي وهل هناك ربما مستجدات للموسم الجديد؟
0: إطار سي هشام اسمح لي ممكن شرح أكثر في هذه النقطة لأنها مهمة إن هي القاعدة احنا كنشوف بأن القاعدة هي الأندية. هاد السنة كاين واحد التغيير يعني تغيير منذ تولينا رئاسة الجامعة رفقة المكتب المديري احنا واضعين هذه الخطة شيء فاش يرجعوا الأندية نحطوا الأندية في المكانة ديالهم ونعطيو بأنهم نقولوا بأنه اليوم كاين بطولة الحمد لله السنة المقبلة. السنة الفارطة كانت مستوى يعني كان جميل نفس سواء الرجبي السبعي وكذلك الرجبي 15 اللي هو الأساس إذا بغينا نقولوا بأن الرجبي 15 ما بغيناش بقينا نحافظوا على الرجبي 15 أنه يبقى أنه هو لاباز ديال رياضة الرجبي العالمية. اليوم البطولة غادي تنطلق إن شاء الله في أواخر أكتوبر 20 أكتوبر على ما أظن وإن شاء الله هي اللي غادي تكون في نظام شطر واحد لأن كيكون لإكسيلانس وكيكون بريمير ديفيزيون ودوزيام ديفيزيون. اليوم الحمد لله بغينا نديرو إن بول وحدة اللي كتجمع جميع

الخامسة والدقيقة 35 على أمواج ميديا، نعود من جديد مستمعينا الكرام لهذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، بعد أن تحدثنا في الجزء الأول عن رياضة الركبي رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية للركبي هشام أباجة، وأهم ما يميز الساحة سواء على صعيد المنتخب الركبي السباعي الذي يستعد للسلسلة الإفريقية نهاية هذا الشهر، أو بعض النقاط الأخرى التي تهم رياضة الركبي المغربي. نفتح الآن صفحة كرة القدم الأوروبية لوضعكم في صورة ما يحدث الآن في مختلف الملاعب الأوروبية. قبل ذلك تذكير بنتيجة مباراة المغرب الفاسي ونادي رحيمو من بوركينا فاسو لحساب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري الأبطال، التعادل السلبي بعد 73 دقيقة من اللعب، المغرب الفاسي في الطريق نحو المرور إلى الدور التمهيدي الثاني بسهولة بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف لهدف واحد في مدينة فاس. الآن إلى أوروبا، والبداية ببصمة مغربية من الدوري الإسباني والجولة الخامسة التي حملت ثنائية من ياسر زابيري الذي يبدو تأقلم بشكل مثالي مع نادي راسينغ سانتاندير، الهدف الخامس الذي وقعه اليوم اللاعب المغربي، طبعا ثنائية اليوم وصل إلى هدفه الخامس بعد ثلاثيته في مرمى إلتشي قبل جولتين. النجم المغربي كان حاسما في هذه المباراة، أعاد فريقه لأجوائها بعد تأخر مبكر وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 53. اليوم الأنظار تتركز على ريال مدريد أمام رايو فايكانو انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، الهدف هو تدارك خسارة الملكية الأخيرة أمام ريال بيتيس. صافرة الاستهجان كانت حاضرة في مباراة الريال أمام إنترناسيونال ميلانو في دوري الأبطال رغم الفوز بهدفين لواحد، وجوزي مورينو يعرف حجم الانتظارات التي ترافق عودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو. في الدوري الإنجليزي الممتاز انطلقت قبل لحظات مباراة توتنهام وإيفرتون لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول كان اكتفى بالتعادل أمام فولام من دون أهداف، مباراة أو عثرة أخرى جديدة بالنسبة لليفربول الذي فاز مرة واحدة في الدوري الإنجليزي منذ انطلاقته بعد تعادلين وفوز. ثم اليوم أيضا أستون فيلا خسر أمام نوتنغهام بهدفين لواحد، وكريستال بالاس خسر على أرضه بثلاثة أهداف لهدفين في حين انتهت مباراة تشيلسي وهال سيتي بالتعادل بهدفين لمثلهما انطلاقا من الساعة 8 مساء. ساندرلاند يواجه نادي أرسنال، وفي الدوري الإيطالي في هذه الأثناء قمة الجولة الرابعة بين لاتسيو وميلان، تقدم قبل لحظات لاتسيو بفضل هدف للاعب الشاب ماتيو كانسيليري في الدقيقة 10. طبعا مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين، خصوصا لاتسيو الذي بدأ بأفضل طريقة ممكنة وهو يتصدر بعد ثلاثة انتصارات متتالية على بولونيا الجنوى وعلى أودينيزي، وميلان يأتي في المركز السابع قبل انطلاق هذه الجولة بانتصارين وتعادل. أما في ألمانيا بايرن ميونخ حمل اللقب، طبعا يلعب الأحد أمام الصاعد حديثا إلى الدرجة الممتازة إلفرسبورغ، والأنظار تبقى اليوم على بوروسيا دورتموند الذي تغلب على بادربورن بثلاثية نظيفة، باير ليفركوزن تعادل أمام أوكسبورغ بهدفين لمثلهما، وفي هذه الأثناء كولن أمام فيردر بريمن التعادل السلبي بعد ثماني دقائق من اللعب. وفي فرنسا باري اف سي يستضيف ليون انطلاقا من 47 دقيقة، وستراسبورغ يتقدم على موناكو في هذه الأثناء بعد 60 دقيقة من اللعب بهدف نظيف. ياسين جاسيم أساسي في تشكيلة نادي ستراسبورغ.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم السبت 12 من شتنبر 2026. حصاد ميديا الذي يمتد إلى حدود الساعة 8، خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين هذا الحصاد، بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكروإقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، نمو إقتصادي متوقع في المغرب بنسبة 4.1% خلال سنة 2027. بعد ثلاث سنوات على كارثة إعصار دانييل، مدينة درنة الليبية تحاول استعادة ملامحها عبر مشاريع الإعمار المتواصلة، فيما لا تزال أسر متضررة تطالب باستكمال حقوقها في السكن والتعويض. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا في الحصاد نشرة المغرب العربي نلتقي مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في السواحل الشمالية بحال حتى في جنوب ترفايا، وغادي يكون مغيم شوية ولا غالفي صفاء مع الشمس في شرق الخط ميدلت أزرو أكادير. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشاد الشتاء في السواحل ما بين سبتة وواد اللو. الريح غادي يصوت شرقي في غالب النواحي ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا والساقية الحمراء فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% والجو ناشف في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار طالعة بحال البارح ولا تتعداها بشي درجات قلال، ما بين 26 و 28 درجة في الريف، ما بين 27 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 43 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 39 درجة في ناحية تفيلات، ما بين 34 و 41 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 34 و 42 درجة في اللوكوس، ما بين 34 و 43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 38 و 40 درجة في ناحية سايس، ما بين 39 و 44 درجة في تادلة، ما بين 40 و 44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 41 و 43 درجة في ناحية الشاوية. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نرجع نأكد على كل إخوان الفلاحة مالين شجر الزيتون بأن هذه الظروف ديال الجو مساعدة وموالمة بزاف تكاثر ديال دبانة الزيتون اللي لا تسلطت على الغلة في هذه المرحلة تيمكن تدير فيها خسائر كبيرة، وهذا علاش لازم من مراقبة الجنان وتتبع العدد ديالها وكذلك الاحتياط منها قبل ما تتفحش وتولي صعيبة في التغلب عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدى ويقدمها الزميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك أيمن. مساء الخير لكل مستمعين. نسهل النشرة من المغرب. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر قضايا تدبير ندرة المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وانعكاسات التغيرات المناخية انتظارات مهنيي القطاع الفلاحي المغاربة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على استدامة النشاط الفلاحي واستقرار سلاسل الإنتاج. وتكتسي هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة للناخب المغربي، خاصة في العالم القروي في ظل توالي سنوات الإجهاد المائي وتراجع الموارد التقليدية، إلى جانب ارتفاع أثمنة تكاليف النقل ونقص اليد العاملة الفلاحية. مزيدا من التفاصيل في تقرير اعتماد سلام.
2: الانتخابات التشريعية تشكل محطة حاسمة لتحديد ملامح السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وعدد من الفلاحين يرون أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تعزيز المجهودات المرتبطة بتعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إلى جانب اعتماد آليات للتخفيف من كلفة الإنتاج. منصور غواص فلاح بمنطقة دكالة وفاعل جمعوي.
3: الفلاح اليوم واعي بأهمية ترشيد الموارد، لكنه في حاجة إلى انتظام الحصص المائية لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأشجار المثمرة والزراعات الاستراتيجية، بما يضمن توفير الكلاء والأعلاف الضرورية لقطع الأبقار والمواشي.
2: الفلاحون يطالبون الأحزاب السياسية بتقديم إجراءات واضحة وقابلة للتطبيق من أجل توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على القطيع وتعزيز برامج تكوين ومواكبة المهنيين. خالد المعتز بالله فلاح بجماعة ولاد بوحية بإقليم سيدي بنور.
4: التطلعات اللي كنتمناو من هاد الحكومة اللي غتكون إن شاء الله في 2027، إعادة نظر في القطاع الفلاحي بصفة عامة، وبالخصوص في المشاكل اللي كيعاني منها القطاع اللي غتبدا تقريبا باليد العامله وغتنتهي بالمياه.
2: الفلاحون يعقدون امالا كبيره على الانتخابات التشريعيه المقبله، خاصه في ظل التحديات المتزايده التي يواجهها القطاع الفلاحي وما يفرضه ذلك من ضروره تنزيل سياسات عموميه اكثر استجابه لانتظاراتهم.
1: ارتباطا بشأن المغربي، دائما من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق للمشروع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. أوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. بعد ثلاث سنوات على كارثة إعصار دانيال، تحاول مدينة درنا الليبية استعادة ملامحها عبر مشاريع الإعمار المتواصلة، فيما ما تزال أسر متضررة تطالب باستكمال حقوقها في السكن والتعويض وسط استمرار مسار قضائي لم يحسم بعد المسؤولية عن انهيار سدي المدينة. مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير معه تفاصيل.
5: بعد مرور 3 أعوام على كارثة انهيار سدي وادي درنا في شرق ليبيا، عادت الحياة إلى المدينة بعد استثمار مليارات الدينارات وتوفير المساكن لعدد كبير من السكان. أسامة الشلوي ناشط مدني من مدينة درنا.
6: تم إصلاح وتعبيد الطرق وحل الشوارع وصيانة المباني وإعادة بناء مباني أخرى قد انهارت تماماً، وإصلاح دائرة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتم تشييد وحدات سكنية في وسط البلاد.
5: هذه الكارثة التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل ومصاب لا تزال تلقي بظلالها القاتل.

0: الغارمة على سكان المدينة وسط وعود متكررة من السلطات بالعمل على عدم تكرارها. معتصم الشاعري من أهالي مدينة درنا:
1: معظم الأسر التي كانت متضررة أو تضررت بسبب إعصار كارثة دانيال تحصلت على وحدات سكنية. إن كان هناك في حالات لم تتحصل ممكن يكون عندها مشكلة في الإجراءات القانونية، يعني عندهم نزاع من ناحية الورثة أو نزاعات قانونية.
0: وقامت السلطات القضائية الليبية بإنزال عقوبات بالحبس على عدد من المسؤولين في مدينة درنا ووزارة الموارد المائية بسبب ما وصف بالإهمال الجسيم في هذا الملف، وسط اتهامات بالفساد في ملف إعادة الإعمار أيضا. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: في تونس انطلقت منذ يومين المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات ببرنامج يستهدف الأطفال والشباب والأسر، ويشارك فيه مختلف الوزارات والهياكل العمومية ووسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات. وتتضمن المبادرة تنظيم قافلة صحية يوم 29 من شتنبر في مختلف الولايات تحت شعار صحتك أولا، بهدف التوعية والتحسيس وتوفير فضاءات للإصغاء والدعم النفسي للشباب والأسر خاصة في المناطق ذات الأولوية. عن هذه المبادرة ومدى نجاعها نتابع توضيحات معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل متحدثا من تونس لنور الدين جاجان.
3: كنا نتمناه إذا كان الخطوة التواصلية هذه بيكون نشارك فيها كل قوى المجتمع بما في ذلك المجتمع المدني، ما تكونش تسقط من طرف المؤسسات نتاع الدولة فقط. نتمنى أن تكون ناجعة وتأتي الأكلة نتاعها، واللي في رأينا ما يلزمش باش تكون التواصلية فقط لكن تكون مصحوبة كذلك بالكشف عن بكر على الإدمان ومعاونة الأطفال والعائلة على الإقلاع. والحاجة الثانية اللي لن يقع تطور الإطار القانوني، مبدئيا يجب اعتبار المدمنين كمرضى وليس كأطفال في نزاع مع القانون، ويبقى الإمكانية متاع الإجراءات الجزائية مسلطة على الأطفال وعلى الشباب، وذلك يكون هاجز كبير يمنع العائلات والأطفال التصريح بالإدمان متاعهم خوفا من العقاب الجزائي. يريد تكون الخطة متكاملة من كامل أجنابها، ليس تواصلية فقط لكن مراجعة القانون وتكثيف كل الأدوات الوقائية لحماية الأطفال متاعنا.
2: في صفحة الرياضية، كرة القدم الإفريقية: تأهل فريق المغرب الفاسي للدور التمهيدي الثاني بعد التعادل السلبي ضد رحيم البوركينابي في دوري أبطال إفريقيا، وتفاصيل ذلك معك يوسف شاطر.
4: مباراة رائعة قدمها المغرب الفاسي على الصعيد التكتيكي، خصوصا في مواجهة خصم عنيد تسلح بأرضه وجماهيره التي ساندته حتى اللحظات الأخيرة. الماس الذي تفوق ذهابا بأربعة أهداف لواحد عرف كيف يمتص ضغط وحماس الفريق المستضيف، خصوصا في الدقائق الأولى من الشوط الأول يخرج متعادلا من دون أهداف. في الشوط الثاني خلق الفريق الكثير من الفرص، وكان بإمكان رفاقي سليمان العلوش تسجيل الهدف الأول في الكثير من المحاولات، غير أن سوء الحظ رافق خط هجوم الفريق الفاسي لتنتهي المباراة من دون أهداف. هذا التعادل منح الماس بطاقة العبور إلى الدور التمهيدي الثاني، إذ ينتظر الفائز من مباراة فريقي كارا التوغولي وأسيك ميموزا الإيفوارية التي تجرى غدا. نزال الذهاب في هذه المواجهة كان انتهى بهدف لمثله في التوغو، وباقي نتائج الأندية المغربية في مسابقة دوري الأبطال تحمل تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في هذه الأثناء. بالنسبة للنادي الإفريقي التونسي الذي يحل ضيفا على جوليبا المالي، مباراة الذهاب كانت انتهت لصالح بطل تونس بهدف نظيف، ومرودية العاصمة الجزائري يستضيف نيجيليك من النيجر انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. مباراة الذهاب في النيجر كانت انتهت من دون أهداف، في انتظار طبعا دخول نادي نهضة بركان الممثل الثاني للكرة المغربية انطلاقا من الدور المقبل.
2: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده أيمن الأحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.

0: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
3: نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة ميديا، والساعة باستوديواتنا تشير إلى الساعة 6:12، موعدنا مع فقرة نقاش الحصاد. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الجاري، تتجه الأنظار إلى البرامج الانتخابية وما تقترحه من أولويات للمرحلة المقبلة، في وقت فرضت فيه انتظارات الشباب نفسها بقوة على النقاش العمومي. جيل زاد عبر خلال الفترة الأخيرة عن جملة من المطالب المرتبطة أساسا بالتعليم والصحة والتشغيل والعدالة الاجتماعية والحكامة، وهي قضايا تحضر بدرجات مختلفة في الخطاب والبرامج الانتخابية للأحزاب. فإلى أي حد التقطت هذه البرامج تحولات انتظارات جيل جديد من الناخبين؟ وهل تعكس مقترحاتها فعلا ما يشغل الشباب اليوم؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور محمد أمغار، الدكتور في العلوم السياسية والقانون الدستوري. دكتور محمد، مرحبا بك.
4: مرحبا يا أخي العزيز.
3: بداية دكتور محمد، ما الذي يميز مطالب جيل زاد اليوم وما الذي يجعلها مختلفة عن مطالب الأجيال السابقة؟
4: ربما أظن أن ما يميز جيل زاد هو استعمال وسائل التواصل الحديثة لتبادل الأفكار وكذلك لخلق التواصل بينها وبين مختلف مكونات الشباب المغربي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن هذه المطالب هي مطالب ربما مباشرة مرتبطة بالحياة اليومية للشباب المغربي بشكل مباشر، وإن كانت تحولت من بعد ذلك إلى مطالب سياسية. فكما قلت من خلال تقديمك للموضوع، فأكيد أن مطالب جيل زاد بدأت بمطالب اقتصادية واجتماعية، بحيث كانت تركز بالدرجة الأولى على الصحة والتعليم والتشغيل وطبيعة الحال على العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الخدمات العمومية. ولكن بعد أن وقع نوع من الصدام ونوع من النقاش ما بين مكونات هذا الشباب وكذلك مكونات الحياة السياسية في المغرب بالدرجة الأولى الأحزاب وغيرها، تحولت إلى نوع من المطالب السياسية موجهة مباشرة إلى الحكومة في وذهبت اتجاه محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
3: دكتور محمد، عندما نقرأ البرامج الانتخابية للأحزاب، إلى أي حد من وجهة نظرك نجد هذه المطالب حاضرة ضمن الأولويات والمقترحات؟
4: أولا فيما يخص البرامج، عندما نتحدث عن البرامج ونتحدث عن الدعاية السياسية أو الحملة، فينبغي أن نميز ما بين الحملة ونوع من الوعود الانتخابية والبرامج المفروض أن تعتبر عقد ميثاق ما بين الحزب ومكونة الحزب والفئة الناخبة. إذا عدنا إلى ما يوصف في الحملة الانتخابية الآن من خلال الدعاية ومن خلال الوعود، نجد بأنه مجموعة من الأشياء تجاوزت حتى مطالب جيل نفسها لدرجة أنه ربما بعد الوعود لا تعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب على مستوى، ليس فقط على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي. إذن فبعض ربما الآن بعض الأشياء التي يتم الوعد بها في الحملة الانتخابية ليست منطقية وبعيدة كل بعد عن الواقع.
3: ولكن أستاذي في هذه النقطة، يعني قضايا التشغيل والتعليم والصحة هي من أبرز الملفات

0: التي تشغل الشباب؟ يعني هنا يعني هل البرامج الحالية تقدم أجوبة واضحة
1: بأنه سيرفع مثلا الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم أو أنه سيقدم دعم سميتيني اجتماعي في حدود 1000 درهم أو أنه سيرفع مثلا التقاعد إلى 3000 درهم؟ فهي لا تعكس الحقيقة الاقتصاد المغربي والواقع الاقتصاد المغربي. إذن هذه في طبيعة الحال هذه وعود غير قابلة للتطبيق أصلا. نعود كما قلت إلى الجانب المتعلق بالبرامج. فدما عدنا إلى البرامج نجد بالفعل بأنها عكست إلى حد كبير مطالب جيل زاد. ذلك لأنه كل برامج الأحزاب بدون ذكر الأسماء نجد أنها ربما تتقاطع في العديد من النقاط التي لها علاقة بالصحة بالجانب الاجتماعي، الصحة العمومية والتعليم. هناك نقاط لها علاقة بالجانب الاقتصادي المتعلقة بالتشغيل وتحسين الخدمات العمومية وبعض ربما اللي فيها نوع من سميتي قليل جدا ولم تشير إليها أغلب الأحزاب وإن أشارت إليها فهي أشارت لها بشكل محتشم، وهي مسألة متعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، على اعتبار أن هذا المعطى هو من بين المعطيات الأساسية والجوهرية فيما يخص مطالب زاد.
0: ولكن في هذه النقطة الأسئلة المرتبطة بالحكامة والشفافية ومحاربة الفساد، كيف حضرت هذه القضايا من وجهة نظركم في البرامج الانتخابية؟
1: طبيعة الحال عندما تتحدث البرامج الانتخابية على أنه سميته محاربة الفساد داخل الإدارة أو استعمال وسائل القانونية فيما يخص لمارشي بيبليك أو مثلا في علاقة بالمال العام أو عندما يتحدث مثلا بأن مسألة المبدأ المساواة في ولوج التشغيل أو مسألة متعلقة بتوفير المدرسة مثلا أو التعليم للجميع بغض النظر بدون اعتماد مثلا نوع من التمييز، هذه كلها تدخل في إطار ما يسمى الآن بمحاربة الفساد، وإن كان لم تتحدث بشكل مباشر عن المؤسسات أو كيف يمكن التعامل مع المؤسسات التي لها علاقة بمحاربة الفساد بشكل مباشر.
0: ولكن يعني من هنا هل تعتقدون أن البرامج الانتخابية الحالية قادرة على مخاطبة جيل زد بلغة سياسية تناسب انتظاراته وطريقة تفكيره وتفاعله مع الشأن العام؟
1: لا أظن ذلك، لأن أول نقطة مطروحة الآن هو البحث إعادة المصداقية والثقة للشباب في الفاعل السياسي، وهذه نقطة أساسية جدا. وإذا ما عدنا إلى الحملات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية سواء قبل بداية الحملة أو حتى قبل بداية الحملة وحتى بعد بداية الحملة، فربما ما شاهدناه وسمعناه لا يبشر بخير، على اعتبار أن هناك اتهامات ما بين مكونات الحكومة الحالية بشكل مباشر، وربما هذه غادي تضرب في العمق مصداقية العمل السياسي ومصداقية الفاعل السياسي في علاقته بشباب، لا أقول بجيل زد فقط، بالشباب المغربي بصفة عامة. لأن مفروض أنه هذا الفاعل السياسي ورجل دولة ينبغي أن يكون قدوة، ولكن عندما تصل إلى مستوى تبدو الاتهامات تنظن أن هذه رغت بشكل كبير مصداقية الفعل السياسي في المغرب في علاقته بالجيل زد وفي علاقته بالشباب بصفة عامة.
0: نحن الآن أستاذ محمد على بعد أيام من الاقتراع، ما الذي يمكن أن يجعل هذه الفئة من الشباب ترى في المشاركة الانتخابية وسيلة فعلية للتأثير في السياسات والقرارات التي تمس مستقبلها؟
1: أكيد هذا الحجر الوحيد اللي يمكن أن تعيد إلى السياسة مكانتها الرمزية والأخلاقية هو أنه التنفيذ الفعلي لما يقال. فعندما يجد الشباب أنفسهم أمام واقع معين متغير، واقع له علاقة بالفعل بتواجد خدمات صحية وتعليم في المستوى وإمكانية تشغيل وربما فتح فرص الشغل، إذن على مستوى بمعنى أن ينبغي أن يلامس على مستوى أرض الواقع، هناك يمكن نقول بالفعل أنه رجع للمصداقية للفعل السياسي، وأن هذا الشباب ربما غيتيق في الفاعل السياسي باش يمكن أنه يشارك معه في بناء مغرب الغد.
0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد أمغار، الدكتور في العلوم السياسية والقانون الدستوري، شكرا جزيلا لك دكتور على مشاركتك معنا.
1: العفو سيدي الجليل، العفو.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة. فاصل ونواصل باقي محطاتنا عبر الحصاد.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: بياضها يلامس زرقة البحر وأزقتها الضيقة تفوح منها رائحة الياسمين، وقرية أصبحت واحدة من أشهر الصور التي تختزل جمال تونس. إنها قرية سيدي بوسعيد الواقعة على ربوة مطلة على خليج تونس. هي محور قصة اليوم، لكنها بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: وهيأ أبو سعيد نفسه للتأمل والتمارين الروحية، وكان يقدم دروسا لتلاميذه الكثيرين ومن بينهم أبو الحسن الشاذلي. وبعد وفاته استمرت القرية في اجتذاب كل من كانت له استعدادات للسعي وراء التأمل، وكان لابد من انتظار بداية القرن الثامن عشر ليبادر الباي محمد باي ببناء جامع الزيتونة الذي يشمل ضريح أبي سعيد. ومنذ ذلك الوقت شيدت عائلات عديدة وخاصة سكان مدينة تونس منازل على التل. تحول مقام سيدي أبي سعيد لقضاء الصيف، وبذلك أصبح التل مكانا للاصطياف، فيه يقضي الناس عطلة الصيف والاستفادة من طبيعة المناخ في جو من الورع الديني، إذ كانت تقام احتفالات صوفية، ومن أهمها الخرجة، خرجة سيدي بوسعيد التي تتضمن فرق من العيساوية، حيث تلقى المدائح مع أصوات الدفوف. وأصبحت سيدي بوسعيد مقر للباي الحسيني في العهد العثماني، حيث بنيت أنذاك قصور ومنازل فاخرة وتضم عددا من الآثار. من أبرز الكتاب والشعراء المؤرخين الذين خلدوا ذكرى سيدي بوسعيد جورج ديامال وأندري جيد ومونيه وغيرهم، وزار قادة وزعماء ورؤساء ملوك من مختلف مدن العالم تلك القرية البديعة.
1: ميدي 1 نيس موناكو 195.9. We were

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: قبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس في المغرب وفي بعض المناطق العالمية. في المغرب طقس مستقر ومشمس إجمالا في معظم مناطق المملكة مع سحب عابرة على السواحل المتوسطية والجنوبية، أمطار وعواصف رعدية متوقعة ببعض المناطق الشمالية كالساحل بين سبتة ووادلو تطوان والناظور، فيما الأجواء حارة جدا في بعض المناطق الداخلية حيث تسجل بنقرير 43 درجة و41 أيضا بمراكش، بينما تظل معتدلة إلى دافئة في المدن الساحلية والشمالية بين 21 و36 درجة. في بعض المناطق في شمال ووسط إفريقيا الأجواء مستقرة ومشمسة عموما، تتراوح درجة الحرارة بين 26 في الجزائر و36 في القاهرة، مع استثناء تونس التي تشهد طقسا ممطرا وعواصف رعدية ب 31 درجة. في غرب القارة الإفريقية تسود أجواء متقلبة وماطرة، حيث تشهد معظم العواصم مثل أبيدجان، لاغوس، كوناكري وواغادوغو أمطارا عاصفية وزخات مطرية، مع حرارة دافئة تتراوح بين 28 و32 درجة. في المنطقة العربية تسجل أعلى درجة الحرارة في العالم مع أجواء مشمسة تماما، حيث تبلغ الذروة في بغداد ب 44 درجة وتصل إلى 41 درجة في كل من مكة المكرمة ودبي. السابعة باستوديواتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة أعدها ويقدمها الزميل أمين عزيماني. أمين، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران يستكملون اليوم سيطرتهم على منطقة مضيق باب المندب المطلة على البحر الأحمر باليمن، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا، ويطلبون واشنطن بعدم التدخل. العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران عقب إطلاق مسيرات بالقرب منها على السعودية، ويوافق على فتح تحقيق مشترك مع طهران لبحث الظروف المحيطة بالحادث. في بيان مشترك، دول البريكس 11 تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط، متجاوزة بذلك خلافات سابقة جمعت أعضاءها لتباين المواقف. بالمغرب، الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة توجه نداء ومذكرة إلى الأحزاب السياسية قبيل تشريعيات 23 من الشهر الجاري، وتطالب بتقديم التزامات مكتوبة وقابلة للتطبيق لصالح المقاولين الصغار. بسبب انتشار مظاهر كراهية الأجانب في جنوب إفريقيا خلال الأشهر الأخيرة، البرلمان النيجيري يعلن تعليق علاقاته وزياراته الرسمية مع بريتوريا بعد توالي عمليات ترحيل المهاجرين وسط تقارير عن مقتل العشرات من النيجيريين هناك. نسيل النشرة من اليمن، حيث استكمل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران اليوم سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بعدما استولوا على 3 جزر استراتيجية في هجوم خاطف، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا، والحيوي أيضا لصادرات النفط من السعودية، خصوصا بعد تعطل مسار مضيق هرمز. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن، يقربنا من الوضع الميداني باليمن. عبد الباري طاهر، نقيب صحفيين اليمنيين سابقا متحدثا من صنعاء لنور الدين إيجاجان.
3: صراع في اليمن الآن ممتد يعني من باب المندب إلى مارب إلى الجوف إلى الضالع يعني في مناطق عديدة، والأساس الآن بالدرجة الأولى الساحل باب المندب المخاء هذه الأساس الآن، لكن أيضا مارب والجوف تمثل نقطة ثانية وتمثل صراع خطير هو بسقوط المخاء وسقوط جزر معينة زي ميون، هذه سقوطها يعني الهيمنة على باب المندب. مسألة مارب والجوف المنطقة مد جزر ومناطق أخرى القتال فيها في الضالع في البيضة في رداع، أهم معركة الآن في اليمن كلها هذه المعركة لأن لها بعد يمني وبعد إقليمي وبعد دولي الذي يدور على الأرض واضح جدا. المعركة في الجوف أو في مارب أو في الضالع يعني مختلفة عن الصراع الذي دار في الساحل، وهذه أيضا فيها المصالح الثروة النفطية فالقتال فيها يأخذ بعد آخر.
2: قوات الحكومة اليمنية قالت من جانبها اليوم أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطروا عليها هذا الأسبوع. وفي ظل تسارع التطورات أفادت الأمم المتحدة اليوم بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ يوليوز الماضي. أغلق العراق اليوم 3 معابر حدودية مع إيران وذلك عقب هجوم

0: بالطيران أو الطائرات المسيرة. استهدف الخميس خط أنابيب في السعودية، وقالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. بعد الحادث أعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية، وفي وقت لم تتبنى فيه بعد أي جهة الهجوم. وافق العراق اليوم على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. المزيد مع مراسلنا في بغداد سامي حسن.
1: وافق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي زيدي على طلب الجانب الإيراني إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات لإطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي للبلدين. الطلب الإيراني جاء بعد الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية العراقية، ما فهم منها أن الهجمات حصلت نتيجة تسلل وخروقات إيرانية في حدود محافظة ميسان للاعتداء على أنابيب النفط السعودية. أمار العزاوي مدير مركز اليرموك:
2: وجود المنصات في الشريط الحدودي والأمور التي تعطي انطباعا على أنه يجب أن يكون هنالك تحقيق مشترك من أجل كشف الحقيقة ومعرفة الجهات التي وقفت خلف هذا الفعل.
1: وقد اتخذت خلية الإعلام الأمني إجراءات قانونية للتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات الحاصلة بعدد من المنافذ الحدودية ووضع الحلول المناسبة لها. منفذ الشلامجة لعبور المسافرين بين محافظتي البصرة العراقية والأحواز الإيرانية أغلق لعدة ساعات ثم أعيد فتحه. وزيرا الخارجية العراقي والسعودي تحدثا من أجل التنسيق المشترك لتلافي التصادم والتوتر في العلاقات بسبب تصرفات جهات غير نظامية. سامي حسن، ميديا، بغداد.
0: ومع التصعيد المتزايد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على جبهات متعددة، دعت الدول الإحدى عشر الأعضاء في مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر اليوم على هامش قمتها المنعقدة في نيودلهي لأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، بعدما نجحت في تجاوز خلافات سابقة في مواضيع مختلفة وإصدار بيان مشترك. في المتابعة عبد العالي الزهر.
3: من نيودلهي اعتمد قادة مجموعة بريكس إعلان نيودلهي وثيقة توافقية أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتكون خارطة طريق تطالب بتحديث هيكلي لمجلس الأمن وإصلاح المنظمات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين. الرئيس الهندي شدد في كلمته على أن العالم المتغير لا يمكن إدارته بمؤسسات عفى عليه الزمن، مع ضرورة منح الجنوب العالمي مكان متساوية في صياغة قواعد المستقبل. على الصعيد الاقتصادي، قادت الهند مبادرة لربط العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بين دول المجموعة، مع إيجاد قنوات مباشرة للتبادل المالي تسمح للتجار بالسداد بعملاتهم المحلية، في خطوة لتسهيل التجارة العابرة للحدود وتقليل تكلفة التحويلات دون الحاجة إلى إطلاق عملة موحدة لتكتل بريكس. سياسيا، على هامش القمة جاء البيان المشترك للدول المشكلة للمجموعة ليدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في حرب الشرق الأوسط، إذ أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن المواجهة المفتوحة هناك لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. القمة في نيودلهي اكتسبت زخما استراتيجيا، خاصة بكونها الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى الهند منذ 7 سنوات، إذ أعلنت الخارجية الهندية اتفاق مودي وشي جين بينغ خلال محادثات على هامش القمة على العمل المشترك لتسوية النزاع الحدودي بين بلديهما.
0: وعلى هامش قمة نيودلهي لدول البريكس، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في على لقاء من نوعه بين البلدين منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارة ميدانية لم يعلن عنها سابقا إلى مدينة النبطية وقرية زوتر الغربية في جنوب البلاد، على تمسكه للحاسم بانسحاب إسرائيل الكامل من المناطق المحتلة وإعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان عودة السكان. وأتت الجولة التفقدية للرئيس اللبناني لإحدى أكبر مدن الجنوب التي تعرضت لدمار واسع عقب انتشار الجيش اللبناني مؤخرا في تلك المناطق، تطبيقا لاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل في يونيو الماضي برعاية أمريكية. نواصل نشرتنا من المغرب تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري. وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نداء ومذكرة إلى الأحزاب السياسية بشأن 13 أولوية وطنية. وقالت الكونفدرالية إنها تطالب الأحزاب السياسية من خلال هذه الخطوة بتقديم التزامات مكتوبة وقابلة للتطبيق لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين والعاملين معهم وعائلاتهم. نتابع في هذا السياق توضيحات عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة واتصلت به اعتماد سلام.
4: ما بقيناش باغين يعني النوايا سياسية، بغينا إزامات عملية وقابلة للتنفيذ. المذكرة اللي رفعنا الأحزاب فيها تعاقد ما بيننا وما بين الأحزاب، ملي كنقولوا بيننا راه تقريبا أكثر من 4 مليون ديال المقاولات الصغيرة جدا اللي فيها عندها مشغلين وعندها العائلة ديالها إلى آخره. هناك 13 التزام، وهذا الالتزام هذا يعني ما جبناش عباتي هكذا لأنه كانت واحد الدراسة ميدانية فيها فيما يخص أولا التمويل، المسألة ديال الجبايات طالبنا باش هاد الضرائب يعني ترجع ل10% ما تبقاش 20%، أيضا التحملات الاجتماعية. لا يعقل واحد القطاع نقولوا بحال المقهى يخلص التحملات الاجتماعية بحالو بحال نعمل السيارات. أيضا القطاع الغير مهيكل، كاين المواكبة، كاين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كاين المقاولة النسائية، كاين الشباب المقاول.
0: نواصل بالخبر الإفريقي جنوب الصحراء، حيث أعلن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في نيجيريا أمس تعليق علاقاتهم مع بريتوريا احتجاجا على تصاعد أعمال كراهية الأجانب خلال الأشهر الأخيرة في جنوب إفريقيا، حيث شهدت البلاد مظاهرات وأعمال عنف بعضها أسفر عن سقوط قتلى استهدفت أجانب أغلبهم ينحدرون من دول إفريقية. وكانت حكومة نيجيريا وغانا من بين الأكثر انتقادا لطريقة تعامل للحكومة الجنوب إفريقية مع هذه المظاهرات المعادية للأجانب، حيث نظمت عمليات لإعادة مواطنيهما الراغبين في مغادرة جنوب إفريقيا. للتعليق نتابع توضيحات الخضر عبد الباقي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز النيجيري للبحوث متحدثا من أبوجا.
5: حكومة نيجيريا راسلت السلطات في جنوب أفريقيا منذ فترة أن حكومة نيجيريا أجلت حوالي 2000 نيجيري من دولة جنوب أفريقيا بسبب هذه العمليات الاعتداءات التي يقوم بها بعض الأفراد الجنوب أفريقيين ضد المهاجرين النيجيريين. الأمر الآخر أن دولة نيجيريا قدمت مطالبة أو احتجاج على هذه الوضعية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر في هذا الأمر، لتوسط في هذا الأمر بمخاطبة السلطات الجنوب أفريقية. يبدو أن هناك قرارا ممنهجا أو توجها حكوميا من دولة جنوب أفريقيا للمضي في هذا الأمر، لأن الأمر بدأ منذ فترة وليس وليدة اليوم أو أمس، إنما مضى على هذا الأمر هذه الظاهرة الآن ما يقارب سنة تقريبا، ودولة جنوب أفريقيا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بالفعل للحد من مثل هذه الظاهرة التي تستهدف المهاجرين الأفارقة بشكل عام والنيجيريين لوجد أخص. طبعا هناك ضغوطات كبيرة على حكومة أبوجا وعلى الرئيس تحديدا لاتخاذ قرار يؤكد للسلطات الجنوب أفريقية أن دولة نيجيريا يعني أخذت الموضوع بمأخذ الجد وماضية في هذا الاتجاه.
0: قبل أن نغلق ملفات نشرة السابعة نشير إلى خبر من الولايات المتحدة، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي التي تنتج تشات جي بي تي سام ألتمان والملياردير إيلون ماسك اليوم عن تأييدهما اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث تتعلق به مرتبطة باختراق غير متحكم به للخوادم أو ولوج شبكة الإنترنت دون علم المشرفين على هذه البرمجيات. إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. اللحظة أترككم مباشرة معك من جديد أيمن.
6: شكرا لك زميل أمين عزماني، ونواصل معكم مستمعينا هذه الرحلة عبر الحصاد، ونتوقف اللحظة مع فقرة من الأرشيف. في الرابع عشر من غشت من عام 1979 استقبل العاهل الراحل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب الذين قدموا للرباط من أجل تقديم البيعة، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني. وفي الرابع من غشت 1980 توجه الملك الراحل الحسن الثاني إلى الداخلة للاحتفاء بعيد العرش، وترأس مراسم حفل الولاء، وكان الاحتفال تاريخيا تابعه العالم. خلال أقل من نصف قرن شهد إقليم وادي الذهب ثلاث متغيرات متتالية، إذ تحول من فضاء لاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب للتنمية الاقتصادية من آخر حدود المملكة إلى بوابتها نحو إفريقيا. نبش في الأرشيف رفقة إبراهيم الغربي.
7: مرحبا، لنبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. في الرابع عشر من غشت 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب، وخطبهم قائلا: إننا تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وديعة. كنت حاضرا ذلك اليوم، ثم توجهت لاحقا إلى الداخلة، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني. كانت المدينة هادئة وديعة، لم يكن بها أي شيء تقريبا، مباني معدودة وساحل ممتد غني بثروة سمكية متنوعة، والداخلة هي شبه جزيرة داخل البحر بمسافة تناهز 40 كيلومترا، مما يجعلها عائمة في المحيط، ومن هنا جاءت التسمية بالداخلة أي داخل البحر. حينما استرجع المغرب وادي الذهب في الرابع عشر من غشت 1979 لم يكن يطوي آخر صفحات استكمال وحدته الترابية فحسب، بل فتح مرحلة جديدة لتثبيت الدولة، وقد اكتمل مسار بدأ باسترجاع طرفاية سنة 1958 ثم سيدي إفني سنة 1969، وتعزز المسار باسترجاع الساقية الحمراء بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 قبل أن يكتمل باسترجاع وادي الذهب بعد 4 سنوات، ليسير استكمال تحرير الصحراء إذن بشكل تراتبي. وبعد بضعة أشهر من حفل الرباط الذي استقبل فيه العاهل الراحل الحسن الثاني شيوخ وعيان إقليم وادي الذهب في القصر الملكي بالرباط، تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء الإقليم عندما حل يوم الرابع من مارس 1980 في زيارة رسمية تخليدا للذكرى 19 لعيد العرش. في بداية شهر مارس 1980 تقرر إقامة حفل البيعة في وادي الذهب، كما تقرر أن يظل الأمر سرا إلى حين تنفيذه. وفي مساء الثالث من مارس دعي أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين والمنتخبين إلى مدينة مراكش، وفي صباح اليوم التالي نقل الضيوف إلى مطار المنارة عبر الحافلات في انتظار نقلهم في طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية في اتجاه الجنوب دون أن يعرف أحد الوجهة المقصودة. ومنذ فجر ذلك اليوم الذي لا ينسى الرابع من مارس تزينت مدينة الداخلة بأبهى حللها، لافتات ترحيب بالأعلام الوطنية وصور كبرى للملك الحسن الثاني وولي العهد الأمير سيدي محمد والأمير مولاي رشيد. وحوالي الساعة 11 حطت بمطار الداخلة طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قبل الموكب المملكي باستقبال. وحوالي الساعة 11 صباحا حطت بمطار الداخلة طائرة تقل الحسن الثاني، وما أن نزل إلى الشوارع والساحات العامة قُبل الموكب الملكي باستقبال حار وبفيض لا يوصف من الفرح الشعبي. عشت ذلك اليوم الذي لا ينسى، عند ظهور الملك متتيا حصانا أبيض في الساحة المخصصة للعرض ولتقديم فروض البيعة، اندفعت الأمواج البشرية متجاوزة بعضها البعض لتلقي نظرة خاطفة على ملكها. وكان ممثلو الأقاليم الصحراوية الذين ارتدوا جميعهم لباسهم الأبيض والأزرق أول من تقدموا أمام الملك لأداء البيعة قبل أن يتنحوا جانبا فاسحين المجال للموجات البشرية التالية. كان الاحتفال بمراسيم البيعة في الداخل حدث تاريخي تناولته الصحافة الوطنية والعالمية، فهي المرة الأولى التي يقام فيها مراسم البيعة خارج عاصمة الملك الرباط منذ بدء الاحتفال بعيد العرش سنة 1934. ولم تنتهي الاحتفالات الكبرى التي أقيمت في حاضرة وادي الذهب في 4 مارس 1980 إلا بمغادرة الضيوف الرسميين للمدينة والذين رافقتهم حشود غفيرة حتى سلم الطائرة. بعد 46 عاما من عودته إلى حظيرة الوطن الأم خلال أقل من نصف قرن، شهد أقليم وادي الذهب 3 متغيرات متتالية، تحول من فضاء لاستكمال الوحدة الترابية إلى قطب للتنمية الاقتصادية، ثم إلى منصة ضمن استراتيجية أطلسية أوسع، ومن آخر حدود للمملكة إلى بوابتها نحو إفريقيا. وإلى لقاء قادم.
8: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 7:21، موعدنا اللحظة مع مساء الرياضة يوقعه الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
9: مساء النور أيمن.
6: إذن سنبدأ بكرة القدم الإفريقية. المغرب الفاسي يتجاوز عقبة رحيمه من بوركينا فاسو ويضمن حضوره في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا،
9: كما كان متوقعا ومرتقبا إثر نتيجة الذهاب الكبيرة لصالح المغرب الفاسي الذي فاز ب4-1. جاءت مباراة الإياب في واغادوغو عرفت بعد الصعوبات بسبب القوة الفاسية فريق البوركينابي، خصوصا في النصف ساعة الأولى من المباراة قبل أن يستعيد الماس توازنه ويتحكم في نسقها خلال الشوط الثاني. المغرب الفاسي نجح في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني في عودته إلى المسابقات الإفريقية بعد سنوات طويلة من الغياب. المدرب روي الميدا أظهر الكثير من الشخصية خلال مباراة اليوم في ظل خوضه المباراة خارج أرضه وأمام جماهير الفريق البوركينابي، بما أن الماس ابتعد كثيرا عن أجواء المنافسات الإفريقية. الفريق الفاسي سيواجه في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع غدا بين أسك ميموزا الإيفواري وكارا التوغولي. مباراة الذهاب كانت انتهت بهدف لمثله بين الفريقين في دوري الأبطال اليوم. أيضا نادي الإفريقية التونسي نجح في التأهل إلى الدورة التمهيدية الثاني بعد الفوز أو بعد التعادل أمام جوليبا المالي إيابا بهدفين لمثلهما. مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، ونادي مولودية العاصمة الجزائرية يستضيف نيجيليك من النيجر انطلاقا من 8:00 بالتوقيت المغربي. مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السربي، الزمالك المصري يتقدم في هذه اللحظات على الميناء من جيبوتي ب3 أهداف نظيفة بعد 60 دقيقة من اللعب، ويبدو في طريقه إلى التأهل إلى الدورة التمهيدية الثاني من دوري الأبطال الذي سيعرف حضور مازيمبيا الكونغولية، المريخ السوداني، الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي. كل هذه الأندية ضمنت بطاقة العبور أمسية اليوم. نتحول إلى أخبار النجوم المغاربة، حيث بات محمد أمين كتيبة لاعب وسط حسنية أكادير السابق قريبا من الانضمام إلى الرجاء الرياضي بعدما توصل اللاعب والنادي الأخضر إلى اتفاق مبدئي بشأن تفاصيل العقد الذي سيربط الجانبين، وتمكن مسؤوله الرجاء من إقناع محمد أمين كتيبة اللاعب الشاب بمشروع النادي والمكان التي سيلعبها هذا اللاعب الشاب في الفريق الأخضر الرجاء الذي يواصل تعزيز الصفوف تلبية لطلبات المدرب باكو خمس الذي كان خلف المدرب التونسي نصر الدين نبي بعد الانفصال عليها.
6: يوسف، تألق ياسر زبيري رفقة راسينغ الإسباني متواصل بهدفين رائعين ونحن على أعتاب قائمة محمد وهبي.
9: طبعا من المنطقي أن يكون ياسر زبيري أحد ضيوف هذه القائمة أيمن بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة منذ بداية الدوري الإسباني. ياسر زبيري يلمع في نادي راسينغ سانتاندير، ساهم في الفوز أو كان سببا في الفوز أمام ديبورتيفو ألافيس بعد أن سجل ثنائية أخرى تنضاف لأهدافه الثلاثة التي وقع في مرمى إلشي سابقا. مدربه خوسي ألبرتو صرح في المؤتمر الصحفي بخصوص هذا التألق اللافت لياسر زبيري.
10: زبيري أعتقد أنه يعيش فوق السحاب مع خوضه 5 مباريات وتسجيله 5 أهداف. إنه سعيد جدا بما يحدث معه، وأنا أيضا سعيد من أجله لأنه شاب رائع وعليه أن يواصل العمل على تطوير بعض الجوانب، لأنني أعتقد أنه لا يزال قادرا على تقديم مستوى أفضل. لكنني سعيد جدا من أجله لأن قدرته على إنهاء الهجمات وانسجامه وفهمه للعب مع اللاعبين الذين يتحركون خلفه كلها أمور رائعة للغاية، وأنا سعيد جدا بما يقدمه.
9: في أخبار دولين المغاربة أيضا، يغادر الظهير الأيسر رنين صلاح الدين نادي روما الإيطالي للانضمام إلى باناثينايكوس اليوناني بعدما توصل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف. شبكة سكاي سبورت الإيطالية أكدت أن اللاعب غادر روما من أجل إتمام صفقة الانتقال إلى باناثينايكوس نايكوس، ومن المرتقب أن تبلغ قيمة بند الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة 7 ملايين يورو. باناثينايكوس كان ضم في وقت سابق النجم المغربي الآخر عز الدين أوناحي.
6: نستمر مع أخبار كرة القدم الأوروبية يوسف. ليفربول يواصل نتائجه السلبية في بداية الموسم.
9: حال ليفربول لا تسر أيمن بعد البداية المتوسطة للغاية رغم كثرة الأموال التي صرفها النادي خلال فترة الميركاتو الصيفي. ليفربول عاد ليتعادل في الموسم الإنجليزي بعد 3 تعادلات سابقة. تعادل الفريق أمام نادي فولهام من دون أهداف أو بعد تعادلين سابقين أمام نوتنغهام ونيوكاسل، عاد ليتعادل للمرة الثالثة أمام فولهام. هذه المرة نتائج الفريق سلبية إلى حدود اللحظة رغم الفوز الأوروبي على أتلتيكو مدريد. الفريق في الترتيب العام يحتل المركز السادس ب6 نقاط بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب غدا أمام نادي مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، مباراة اليوم لحساب هذه الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت عرفت تألق المهاجم البرازيلي جو بيدرو الذي سجل 2 في مرمى هال سيتي ليتعادل الجانبان بهدفين لمثلهما. نوتنغهام فاز على أستون فيلا ب2-1، ونزال توتنهام وإيفرتون انتهى من دون أهداف. أما في الليغا الإسبانية، ريال مدريد يستضيف رايو فايكانو سعيا لاستعادة التوازن بعد تعثره أمام ريال بيتيس خلال الجولة الماضية من الدوري الإسباني. في إيطاليا، قمة لاتسيو وميلان انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. سريعا إلى بقية الرياضات، في الفورمولا 1 انتزع البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين المركز الأول للمنطلقين في جائزة إسبانيا الكبرى، حيث تصدر المرحلة التجريبية على حساب كيمي أنتونيلي وعلى حساب الهولندي ماكس فيرستابن. وفي كرة المضرب، الأمريكي بن شيلتون تأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة فلاشينج ميدوز عقب فوزه على مواطني فرانسيس تيافو ب4 مجموعات في نصف النهائي، وسيواجه شيلتون في المباراة النهائية ألكسندر زفيريف الذي حجز بطاقة العبور على حساب الروسي كارن خاشانوف. نهائي السيدات اليوم انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، أرينا سابالينكا تواجه إلينا ريباكينا في مباراة واعدة بالإثارة والتشويق. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة، عود من جديد إليك أيمن.
6: شكرا لك يوسف. وقبل نشرة 7:30 إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض المناطق في العالم.
11: Au Maroc, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur le littoral méditerranéen ainsi que sur le littoral au sud de Tarfaya. Partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur Dra et Tafilelt, puis clair sur le reste du pays. Des précipitations sont possibles sur le littoral entre Sebta et Ouedlaou. Côté mercure, il fera 35 degrés à Rabat, 36 degrés à Casablanca, 32 degrés à Tanger avec un temps ensoleillé et venteux, 33 degrés à Laayoune, 41 degrés à Marrakech, il fera 38 degrés à Agadir et à Fès, 27 degrés à Dakhla ou encore 28 degrés à Nador avec un temps partiellement nuageux et des orages. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans l'ensemble, à l'exception de Tunis, avec un temps partiellement nuageux et des orages. Et il fera 31 degrés. Il fera 31 degrés également à Tripoli, 36 degrés au Caire, 26 degrés à Alger et 32 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, en Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan avec des averses. Des averses sont également attendues à Lagos où il fera 29 degrés. Il fera 31 degrés à Dakar ou encore 32 degrés à Bamako. Et dans le reste du monde, prévoir 26 degrés à Paris avec des nuages épars. Il fera 23 degrés à Londres avec un temps souvent nuageux et des orages. 30 degrés à Rome. Il fera 28 degrés à New York, 24 degrés à Montréal, 28 degrés à Tokyo, 34 degrés à Pékin. Il fera 30 degrés à Beyrouth, 41 degrés à La Mecque ou encore 36 degrés à Damas.
6: سبع ونصف بميديان، نشرة الأخبار المفصلة مع ماريان غارنييه.
12: Bonsoir à toutes et à tous. 76 000, c'est le nombre de personnes déplacées au Yémen ces dernières semaines avec l'intensification des combats entre les Houthis et les forces gouvernementales. Alors que les rebelles ont pris le contrôle d'un passage stratégique sur la mer Rouge, la population se retrouve prise entre deux camps. Analyse dès le début de ce journal. Top départ pour le 18e sommet des BRICS qui se déroule à New Delhi en Inde. Parmi les invités de ce forum diplomatique, Xi Jinping, le leader chinois pourtant brouillé avec son homologue indien, a effectué le déplacement. Un expert nous dira en quoi cela représente un signe d'apaisement entre ces deux pays géants démographiques. Les rues de Pristina étaient pleines ce samedi à l'occasion d'une manifestation de soutien en faveur de plusieurs anciens combattants de l'Oucheka, dont l'ancien président jugé pour crime de guerre à La Haye. Notre correspondant au Kosovo nous en dira plus. La poésie qui surgit du silence, c'est le thème à l'honneur dans l'exposition photographique Dans le vide du photographe casablancais Aboubakar Eradi, une œuvre à découvrir à l'Institut français de Casablanca. L'artiste nous livrera sa vision artistique en fin de journal. Je vous le disais en titre, fuir sa maison, son quartier et quitter son quotidien, c'est la situation dramatique vécue par au moins 76 000 personnes au Yémen depuis le mois de juillet avec l'intensification des combats entre les Houthis et le gouvernement de Sanaa. Ce samedi, les rebelles se sont emparés d'un point de passage entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Une victoire stratégique de taille sur l'Arabie Saoudite qui se retrouve alors prise en étau avec l'impossibilité d'exporter son pétrole par ce corridor ainsi que par le détroit d'Hormuz. Le gouvernement britannique a d'ailleurs fait part de sa solidarité avec Riyad et a rappelé le droit du royaume de prendre des mesures afin de défendre sa sécurité et ses ressources en vertu du droit international. Mais alors que les combats continuent, la population, elle, est prise entre deux feux. Les forces gouvernementales, alliées de Riyad d'un côté, et les Houthis pro-iraniens de l'autre. Je vous propose d'écouter l'analyse de Georges Malbruno à ce sujet. Il est grand reporter spécialiste du Moyen-Orient.
13: La population, notamment à Sanaa, subit les effets des sanctions et de la crise économique, puisque les Houthis sont sanctionnés, il n'y a plus d'avion qui peut atterrir, les salaires ne sont plus payés, donc il y a une crise économique très sévère dans les régions qu'ils contrôlent, avec une population qui probablement souffre et qui aimerait bien que tout ça s'arrête, mais il y a aussi une certaine adhésion de la part de certains à un discours justement très nationaliste arabe, très engagé sur la cause palestinienne à Gaza. Et puis une réalité, c'est qu'effectivement les Houthis arrivent à faire des conquêtes militaires et qu'en face les loyalistes soutenus par l'Arabie Saoudite n'arrivent à rien. Donc il y a une situation contrastée, mais il y a une reprise en main très forte de la population justement dans les zones Houthis par les rebelles. Ils sont dans une situation aussi assez fragile, mais ils exercent leur pouvoir par la répression, par un contrôle accru. Donc la population yéménite, une fois de plus, est les victimes un petit peu de part et d'autre de la guerre qu'elle connaît depuis hélas de presque 20 ans, alors que c'est un pays très pauvre.
12: Vous entendiez les explications de Georges Malbruno, des propos recueillis par Sophie Volatier. Toujours dans la région, en Cisjordanie occupée, c'est une nouvelle journée placée sous le signe de la violence et des intimidations pour les Palestiniens. Le village d'Al-Mufkara a été pris d'assaut par les forces de Tel Aviv au sud d'Hébron ce samedi. Un Palestinien a aussi été contraint de démolir 5 bâtiments commerciaux qui lui appartenaient à Jérusalem-Est occupée. 6 personnes ont aussi été arrêtées et un enfant blessé lors d'un raid mené plus tôt dans la journée dans le gouvernorat de Jénine. Le sang continue aussi de couler dans l'enclave palestinienne de Gaza, en dépit de l'accord signé en octobre dernier. Au moins 10 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 48 heures et 56 autres blessés lors d'attaques menées par Tel Aviv. D'après le ministère de la Santé de Gaza, 1369 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens et 4627 blessés depuis le 11 octobre 2025.

0: C'était l'idée, ça a commencé avec quand je sors photographier dans cette ville, j'ai remarqué que je photographie beaucoup le silence et ces moments de silence et de distance intérieure qu'on peut appeler de solitude. Et avec le temps, j'ai commencé à développer cette série qui parle aussi de la ville elle-même, Casablanca. Change aussi beaucoup parce que certains lieux disparaissent, certains lieux apparaissent. Donc pour moi, la photographie devient aussi pour moi une manière de garder une trace de ces espaces et des émotions qu'ils provoquent. Mais on peut dire en général que cette série interroge des liens entre espace, mémoire et état émotionnel.
1: Vous entendiez l'artiste Abou Bakr Eradi. Il était au micro de Salma Khourouja. Une exposition donc dans le vide qui se tient jusqu'au 13 septembre à l'Institut français de Casablanca. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Média.
2: Jazz. Rock. Sharqi. Maghribi. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. En fusion مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
4: عبر ترحالنا في حصاد ميديا نتوقف في واشنطن مع ميديا روبورتاج. يتصاعد في الولايات المتحدة الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد تحذيرات أطلقها باحثون من داخل القطاع من احتمال أن تهدد أنظمة أكثر تطوراً بقاء البشرية خلال السنوات العشر المقبلة. وقد أعادت استقالة باحث من شركة أنتروبيك تسليط الضوء على السباق بين الشركات ومدى قدرتها على ضمان سلامة ما تطوره. المزيد في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
5: ثلاث سنوات أمضاها في تطوير الذكاء الاصطناعي قبل أن يقرر مغادرة القطاع والتحذير من المسار الذي يسلكه جايكوب كوكسن الباحث السابق في شركتي أوبن أي آي وإنثروبيك أعلن استقالته محذرا من مخاطر السباق نحو أنظمة قد تتجاوز قدرة البشر على التحكم فيها. وفي رده على سؤال بشأن احتمال أن يهدد الذكاء الاصطناعي بقاء البشرية خلال السنوات العشر المقبلة، استشهد كوكسن بحوادث قال إنها تكشف قدرة هذه الأنظمة على التصرف باستقلالية.
6: قد يبدو هذا ضربا من الخيال، لكنه في تقديري واقع مخيف. ولتقريب الصورة يكفي أن نتأمل ما حدث قبل شهرين حين أقدمت أنظمة ذكاء اصطناعي تابعة لأوبن إي آي من تلقاء نفسها على اختراق بنى تحتية لجهات خارجية ونفذت سلسلة مكثفة من الهجمات دون توجيه بشري. وإذا واصلت قدراتها التطور مع احتفاظها بهذه الاستقلالية في التصرف، فقد تتسبب في أضرار كارثية من اختراق البنى التحتية الحيوية إلى تطوير أسلحة بيولوجية قد تهدد بقاء البشرية.
5: هذه التحذيرات لا تعني أن الكارثة حتمية ولا تحدد موعدا علميا لنهاية البشر، لكنها تعكس القلق من الوصول إلى ما يعرف بالذكاء الفائق، أي أنظمة تتجاوز القدرات البشرية في مختلف المهام الذهنية. دانيال كوكوتايلو المدير التنفيذي لمشروع مستقبل الذكاء الاصطناعي والباحث السابق في أوبن أي
7: آي، يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي الفائق باعتباره نوعا جديدا من الكائنات. فالبشر الذين ظلوا النوع المهيمن على الأرض طوال تاريخهم يعملون اليوم على بناء نوع اصطناعي يتفوق عليهم بحكم تعريفه في كل شيء، وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على البشرية ما لم نتمكن من التحكم في هذه الأنظمة وضمان توافق أهدافها وقيمها وسلوكها مع مصالح البشر، بحيث تحرص على سلامتهم وتحترم القوانين وتلتزم الصدق.
5: سيناريو الانقراض القريب يظل موضع خلاف بين الباحثين، سواء بشأن إمكان تحققه أو المدة التي قد يستغرقها ظهور أنظمة بهذه القدرات، كما أن التشكيك فيه لا يلغي مخاطر أخرى مثل التضليل والهجمات السيبرانية وسوء استخدام التكنولوجيا. أما الدعوات إلى إبطاء التطوير فتصطدم بمنطق المنافسة، إذ يخشى كل طرف أن يمنح التريث منافسيه فرصة للتقدم. ومن هنا يدعو تريستن هاريس الشريك المؤسس ورئيس

0: مركز التكنولوجيا الإنسانية إلى تفاهم أمريكي صيني يضع سلامة البشر فوق حسابات السبط.
1: على الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق على غرار ما حدث خلال سباق التسلح النووي، يقوم على إدراك أن لا منتصر في سباق ينتهي بصنع ذكاء اصطناعي خارج السيطرة. قد يقول البعض: ماذا لو خسرنا السباق أمام الصين وطورته قبلنا؟ لكن إذا طورت الصين ذكاء اصطناعيا خارج السيطرة فسنخسر جميعا. فمنذ متى استطاع نوع أقل ذكاء أن يخضع لسيطرته كائنا يفوقه بذكاء كثير؟
0: شركة أنثروبيك أكدت أنها تدرك المخاطر وتؤيد تنسيقا بشأن وتيرة طرح النماذج الأكثر قوة، لكن الخلاف حول المستقبل يضع المسؤولية أمام الشركات والحكومات لكي تترافق زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمانات قابلة للاختبار وآليات للمساءلة، حتى تظل للبشر الكلمة الأخيرة في توجيه التكنولوجيا التي يصنعونها. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.

0: تغيرات الجبال قبل الفيضان، لكن الكارثة وقعت. درس قاس يثبت أن دمج المعرفة المحلية مع التكنولوجيا ليس خيارا بل شرط للنواة والنجاة. إيكولوجيا مع سفيان أمنحوت.
1: لم يأتي الفيضان المدمر الذي جرف القرى وشرد المئات في نيبال مؤخرا من العدم، ولم تكن الطبيعة باغتت الجميع دون سابق إنذار كما قد توحي مشاهد الدمار الأولى. فخلف الشاشات والأرقام الإحصائية كان هناك من يرى الكارثة وهي تتشكل بطرق لا تخطئها عين الخبرة. وفقا لتقرير صحفي صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كشف متسلقون محليون ومنظم رحلات جبلية يعيشون في أحضان سلاسل جبال الهيمالايا أنهم رصدوا قبل أيام قليلة من وقوع الفاجعة تحركات وتغيرات متسارعة في البيئة الجبلية، تحركات تمثلت في ذوبان غير متوقع لطبقات جليدية وانزلاقات طفيفة لكنها متكررة للتربة وسماع أصوات حركة صخرية باطنية، وهي كلها مؤشرات دقيقة أثارت لديهم موجة عارمة من القلق بشأن استقرار المنطقة برمتها. تضعنا هذه الشهادات الميدانية أمام حقيقة صارخة، التغير المناخي لم يعد مجرد خطب سياسية أو دراسات أكاديمية بعيدة تناقش في المؤتمرات الدولية، بل أصبح واقعا ميدانيا يفرض خطورته يوميا متجاوزا أحيانا قدرة أجهزة التنبؤ المناخي الحديثة. فالصوت الحقيقي للتحذير أتى هذه المرة من المتسلقين والمستكشفين الذين يقرؤون تضاريس الجبال كما يقرأ المرء كتابا مفتوحا. إنما شهدته نيبال يدعو إلى إعادة نظر جذرية في كيفية التعامل مع تحذيرات مجتمعات السكان المحليين والخبراء الميدانيين. فدمج المعرفة التقليدية والملاحظات المباشرة مع أنظمة الإنذار المبكر لم يعد خيارا ثانويا بل أداة حاسمة قد تفصل بين النجاة والكارثة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وقبل موجز 8 هذه إطلالة جديدة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض المناطق في العالم. في المغرب طقس مستقر ومشمس إجمالا في معظم مناطق المملكة مع سحب عابرة على السواحل المتوسطية والجنوبية، أمطار خفيفة وعواصف رعدية محلية متوقعة ببعض المناطق الشمالية كالساحل بين سبتة وودلاو وتطوان والناظور، فيما الأجواء حارة جدا في الداخل حيث تسجل بنقرير 43 درجة ومراكش 41 درجة، بينما تظل الأجواء معتدلة في المدن الساحلية والشمالية بين 21 و36 درجة. وامتدادا إلى شمال إفريقيا، يواصل الطقس استقراره عموما بظهور شمس وحرارة تتراوح بين 26 و36 مع تسجيل استثناء في تونس التي تشهد عواصف رعدية وأمطارا، فيما تستقر الحرارة بها عند 31 درجة. مناطق غرب ووسط القارة السمراء تحت تأثير أجواء متقلبة وماطرة بغزارة، حيث تضرب العواصف الرعدية والزخات المطرية معظم العواصم كأبيجو ولاغوس وليبروفيل ويوندي وسط درجات حرارة تتراوح بين 28 و33 درجة. تمام 8 بميديان، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء.

0: نستهل هذا الموجز من اليمن، حيث أحكم المتمردون الحوثيون سيطرتهم اليوم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، وذلك عقب هجوم خاطف استولوا خلاله على 3 جزر استراتيجية، مما يهدد حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي ويعقد إمدادات النفط العالمية بعد تعطل مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الحوثي وجهت طلبا للولايات المتحدة بعدم التدخل في النزاع اليمني، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن دورها العسكري الحالي يقتصر على الدعم الاستخباراتي وتنسيق الأهداف لصالح حلفائها دون انخراط مباشر في المعارك. في اليمن أيضا، قالت قوات الحكومة اليمنية اليوم إنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من إيران في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطروا عليها بحر الأسبوع الجاري. وفي ظل تسارع التطورات، أفادت الأمم المتحدة اليوم بأن ما لا يقل عن 76,000 شخص نزحوا في اليمن منذ يوليوز الماضي. أعلن العراق اليوم عن إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب نفطي في السعودية يوم الخميس الماضي، والذي أشار التقرير من الرياض وبغداد إلى انطلاقه من الأراضي العراقية. وإثر هذا الهجوم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيقاف العمل بخط الأنابيب الناقل للنفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية كإجراء احترازي، في الوقت الذي لم تتبنى فيه أي جهة المسؤولية عن الحادث بشكل رسمي. وافقت الحكومة العراقية اليوم على طلب إيراني لإجراء تحقيق مشترك، وذلك بعد اكتشاف منصات لإطلاق الطائرات المسيرة بالقرب من الشريط الحدودي بين البلدين. في المغرب، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على مسار نمو مضطرد خلال سنة 2027 مع معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ل3 سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الأداء يرتقب أن يكون مدفوعا بنمو معتدل للقيمة المضافة الفلاحية بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار، فضلا عن استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%. رياضيا، قاد اللاعب الدولي المغربي ياسر الزابيري فريقه راسين سانتاندير إلى الفوز على ديبورتيفو ألافيس اليوم بعدما سجل ثنائية حاسمة برسم الجولة 5 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه الثنائية رفع المهاجم المغربي رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، مؤكدا تألقه اللافت بعد الهاتريك الذي سبق أن وقعه في شباك نادي إلتشي خلال الجولة 3. ومكن هذا الفوز الثمين راسين سانتاندير من الارتقاء إلى المركز 8 برصيد 7 نقاط. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام، نصل إلى نهاية فقرة اليوم من الحصاد، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عبد النور مصور. دمتم سالمين، وإلى حصاد الغد بحول الله.
2: For decades on the global stage, 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
3: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Bryan Adams Radio Show, tous les samedis à partir

من فاتح ربيع الأول لعام 47 و400 وألف إلى هذا اليوم، وهو متم ربيع الأول عام 48 و400 وألف للهجرة.

كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قدمنا خلال هذه الفترة التي استمرت عاما كاملا وشهرا كاملا 385 حلقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن حقائقه التي أدرك بعضها العارفون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسطرنا ما قالوه وما ذكروه في كتبهم، كما شنفنا آذان مستمعينا بألحان سجلت في كل بقاع الدنيا، في شرق الأرض وغربها، شمالها وجنوبها، سجلها منشدو الطرق الصوفية الذين تغنوا بشمائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحقائقه بكل لغات المسلمين، من عربية وفارسية وتركية وأردية وأندونيسية ولغات جنوب شرق آسيا جميعا، وإفريقية سنغالية أو مالية أو غيرها، مما يذكر الدنيا بقدر هذا الرسول الكريم وقدر فضله على الناس، وأنه الرحمة المهداة، وأنه سيد الموجودات أجمعين، وأنه سيد الخلائق كلهم. فمن تعلق بجنابه فقد فاز وظفر بخير الدنيا والآخرة. خير الأنام فمن آوى لجنابه، لا بدع أن أضحى به مسعودا، المجتبى الهادي الذي منهاجه حاز الكمال ومهد التمهيدا. اصدح بمدح المصطفى واصدع به قلب الحسود ولا تخف

من كمالات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لا أكمل منها أنه علة لوجود العالم. روى العجلوني في كشف الخفاء حديثا قدسيا يقول الله تعالى فيه: لولاك ما خلقت الأفلاك. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم سبب لرحمة هذا العالم وواسطة بين الله تعالى وبين عبيده من أهل هذا العالم، ولذا كان له مقام الوسيلة في الآخرة، لأن الخلق توسلوا به إلى معرفة الله وتوسلوا به في الوجود لأنهم منه خلقوا، وتوسلوا به في كل خير ظاهر وباطن، فهو صاحب الوسيلة. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.

قول الله تبارك وتعالى للأنبياء لتؤمنن به دليل على أنهم لم يدركوا الكمالات المحمدية بالكشفة حتى تكون لهم مشهودة، وسبب ذلك أن الفرع لا سبيل له أن يحيط بالأصل، فأخذ الله الميثاق عليهم أن يؤمنوا بكمالاته إيمانا بالغيب، ليكون ذلك سببا لهم إلى المعارف الذاتية، فيحصلوا بذلك على المراتب الأكملية، ويلتحقوا به صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمه تعالى أنهم لا يدركون ذلك إلا بواسطة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسر ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مظهر الذات، والأنبياء عليهم السلام مظهر الأسماء والصفات، وبقية العالم العلوي والسفلي مظاهر أسماء الأفعال. ما خلا أولياء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كالأنبياء مظاهر الأسماء والصفات، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. محمد سيد البرايا، أفضل فرد في الخلق نابغ، خاتم رسل الإله زين، لهم له الله خير صائغ، قد ملئ الكون من هداه، وكان من قبل ذاك

في الصحيح أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلوني عما شئتم. ولا شك أنه كالنص في تحدي هذه الخصوصية، كما يقول شيخ الإسلام مولانا محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه في جلاء القلوب من الأصداء الغينية في إحاطته صلى الله عليه وآله وسلم بالعلوم الكونية، ناقلا ذلك عن الإمام الولي الصالح أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي دفين مدينة فاس، في جوابه على من أنكر إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية فتلحق بالمعجزات وما في الكتاب العزيز من الآي الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، محمول على العلم بغير واسطة. وأما الاطلاع على ذلك بإعلام الله فأمر متحقق، لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعة: إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. والقول الفصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي علم كل شيء قبل أن يفارق الدنيا، وقد اتضح أن المنكر إما جاهل فيعلم أو ملحد فيأثم. ثم ليت شعري: ما وجه الإنكار؟ فإن مسألة لم تخرج عن دائرة الإمكان وكل ما كان سبيله ذلك، وأخبر الصادق المصدوق بوقوعه وجب المصير إليه اعتقادا واعتمادا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لنا في الدنيا والآخرة، علم ذلك وتحققه السعيد، وحصله من جعله الله تعالى معه. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحقيقة العظمى، حقيقة الكون الكبرى، الرحمة المهداة، الكامل كمالا لا يدرك ولا يلحق ولا يعرف ولا يكيف. تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. اللهم بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلتنا من أهل محبته ومن المنضوين تحت لوائه. اللهم يا ذا النوال والإفضال، اخصصنا بمخالصة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخالصتك، واجعل علمنا كله بك وتقدسنا كله لك، واجعل ثناءنا كله عليك، واجعلنا من المشمولين برحمتك ومن الذابين عن سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقين به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله شفيعنا عندك، واجعلنا تحت لوائه، واجعلنا من تابعيه، واحشرنا معه، فإن المرء مع من أحب. اللهم اجعل كل هذه الحلقات عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملا مقبولا عندك ولديك، وانفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ولا تفرق شملنا من حضرتك وحضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما جمعت شملنا على معرفتك.

معرفته، ولا تخرجنا من دائرة ذلك بعدما أذقتنا من حلاوة برك وبره وكرامتك وكرامته. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، فإنه ما ذكرت إلا وذكر معك صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. أيها المسلم، لا تنقطع من نبيك العظيم، لا تنقطع من الإنسان الكامل، من الحقيقة الوجودية صلى الله عليه وآله وسلم. عش فيه أبدا واجعله مثلك الأعلى، وحين تذكره في كل وقت والواجب ذلك، فكن كأنك بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. كن كالذين جالسوه، كن كالذين حدثوه، كن معه فإنه معك في كل وقت وحين صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية قبل قليل بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز دون تحديد ماهيتها. وفي المنطقة أعلن العراق إغلاقه 3 معابر حدودية مع إيران حسب ما أفاد مسؤولون اليوم، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في العربية السعودية. قالت الرياض وبغداد أنه انطلق من الأراضي العراقية، وكانت السلطات العراقية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران. البحرين أعلنت اليوم عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز. ودائما في ذات الملف، ذكرت صحيفة وستريت جورنال أن جهات صينية زودت إيران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة في الأردن قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وبعده في واقعة قد تؤدي لتعميق التوترات بين واشنطن وبكين. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون الذين نقلت عنهم صحيفة وستريت جورنال المعلومات وطلبوا عدم نشر أسمائهم هوية الجهات الصينية المعنية، كما لم يلمحوا إلى أن الحكومة الصينية تتحمل المسؤولية مباشرة عن ذلك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه يرغب في أن يرى إيرلندا موحدة، وذلك في اليوم الأول من قيامه بزيارة للبلاد تطغى عليها رياضة الغولف مع فسحة دبلوماسية قصيرة. وصرح ترامب إثر لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن بأن إعادة توحيد جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية ستكون أمرا رائعا، وقال للصحفيين: من وجهة نظري سيحدث هذا الأمر في نهاية المطاف، متداركا من الواضح أن للمملكة المتحدة رأيا في هذا الشأن. شارك 10,000 في تظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدة احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الأسبوع الماضي. ووفق المنظمين شارك نحو 150,000 شخص في تحركات نظمت في حوالي 20 مدينة بينها برلين، هامبورغ وميونخ بدعوة من حركة بروف التي تطالب بحظر الحزب. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي السبت أنه مستعد للقاء بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي لم يحسم الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فيها. لكن المتحدث باسم الكرملين رد بالقول أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة في ميامي أمر مستحيل، رافضا بذلك اقتراح الرئيس الأوكراني. قالت وزارة الخارجية الهندية السبت أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الصيني شي جي بينغ اتفق على العمل معا من أجل تسوية النزاع الحدودي بين بلديهما، وذلك عقب محادثات أجريها على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي. وأحاضيت زيارة الشي لنيودلهي للمشاركة في قمة بريكس بمتابعة حثيثة، إذ أنها الأولى له إلى الهند المجاورة منذ عام 2019، وتمثل أكبر خطوة حتى الآن في مسار التقارب الحذر بين القوتين النوويتين المتنافستين. فاز اليوم الفيلم الوثائقي الجديد نازا والذي يتناول عملية قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. الفيلم أخرجه الصحفيان الإسرائيليان الحائزان على جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراحلة صورة، ورشحه بعض النقاد لنيل الجائزة الأسد الذهبي لأفضل الفيلم، وذلك بعدما حصد تصفيقا حارا استمر 25 دقيقة إثر عرضه أول الخميس. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلبة قبرة مجدعة مداءة، أتمنى لكم إلى اللقاء.
2: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi1.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

تعود حيفيات هذا الملف إلى العام 99-900 الجاني نادير السدراتي، فرنسي من أصول جزائرية ذو سوابق، والضحية ألماني زميل له في السوابق، والجريمة مخدرات وقتل وتمثيل بالجثة. وأهمية هذه الجريمة كونها من ضمن القضايا التي رسخت التحقيق العلمي في فرنسا بفضل التكنولوجيات الحديثة. كان الجو ربيعيا بامتياز في مدينة نانسي بشمال شرق فرنسا، المتميزة بكونها تحفة معمارية بمواقع تعود إلى القرن 18، تمزيج الفن الباروكي والفن الجديد. كما منحت الطبيعة المدينة ميزة أخرى، المجرى المائي المعروف بقناة نانسي التي تربط بين نهري المارن والراين، والتي تخترق المدينة العتيقة التي تأسست في القرن 11 وتفتخر بمينائها النهري السياحي الشهير ميناء سان جورج الترفيهي. وفي ربيع العام 99 يوم الأحد 30 من شهر ماي تحديدا، اصطف الصيادون على إحدى ضفاف القناة بضواحي المدينة بصنانيرهم وصبرهم وطرابيشهم الواقية كعادتهم في يوم ربيعي مثل هذا. كان يوما عاديا والكل يأمل في العودة بغنيمة مفرحة. فجأة في حدود 6 صباحا تراءى لأحدهم كتلة بيضاء تطفو وتغطس، وكلما طفت كلما اقتربت أكثر بفعل التيارات المائية، وكلما اقتربت كلما تبدى أنها قدم آدمية. اتضح فيما بعد بأنها قدم يمنى. تم إخبار قبطانية الملاحة النهرية في نانسي، وانتهت فسحة الصيد في هذا اليوم الربيعي. عند حضور السلطات الأمنية كانت القدم قد التصقت بالجدار النهري تحت الجسر، لونها مزيج بين الرمادي والأخضر وفي حالة متقدمة من التحلل. اعتقدت السلطات في البدء أنه تم بترها بفعل مروحة أحد القوارب التي تجوب القناة المائية، ولم يكن ذلك غريبا، تعرف الساكنة والسلطات حوادث مماثلة ولو كانت نادرة الوقوع. اطمأن الجميع لهذا الاحتمال، لكن في يوم غد الاثنين 31 من ماي، وعلى بعد 500 متر فقط من موقع القدم الطافية، يتصل المسؤول عن القفل المائي للإبلاغ برأس آدمية طافية كانت متعفنة تماما وبشعة. ظن الجميع أيضا أنه حادث نهري، وبعد نحو أسبوع أبلغ متنزهون عن رؤية جذع جسد طاف في المجرى المائي، قبل أن تطفو بنفس اليوم أطراف أخرى في مواقع مختلفة من القناة، قطع لحم وأضلاع ويد وعظمة ركبة وقدم يسرى.

بدا واضحا أن القناة تلفظ أطرافا متقطعة من جثة رجل. انكب عليها معهد نانسي للطب الشرعي الذي ظن لأول وهلة أيضا أنها لشخص منتحر أو شخص تعرض لحادث وسط النهر وشوهته مروحة مركب ما، لكن تحليل العظام خلص إلى احتمال آخر سرعان ما تحول يقينا. لا يمكن لمروحة مركب كيفما كان حجمه ومحركه أن تحدث الجرح الذي يبدو في الأطراف المقطوعة من بطر مستقيم وبعض الطعنات بآلة حادة. فتولدت قناعتان لدى الطبيب الشرعي، الأولى أن الوفاة تعود إلى نحو 6 أسابيع، والثانية أنه أمام جريمة مخطط لها وليس حادثا نهريا يعكر هدوء القناة المائية. في 7 يونيو عام 1999، بعد 5 أسابيع من ظهور اليد الأولى اليمنى، تولت الشرطة القضائية بنانسي التحقيق في القضية، فبدأت باستجواب العاملين على طول المجرى المائي ومرتاديه والمتنزهين والصيادين الذين اعتادت صنانيرهم على الأسماك النهرية. صرح أحدهم بأنه ورفاقه اشتموا في أواخر شهر ماي رائحة كريهة غير مألوفة قرب الجسر الثاني من القناة، اعتقدوا بأنها لحيوان متحلل أو أنها ناجمة عن خلل في قنوات الصرف. وعندما جاءوا بالمركب الخاص بتنقية القناة، حملت آليات التنقية نفايات وقطع لحم اعتقدوا بأنها لحيوانات بحرية، فوضعوها في أكياس النفايات وألقوا بها حيث يلقون عادة ما ينتشلونه من المجرى المائي. ولدى تقليب مكب النفايات اهتدت الشرطة القضائية بالذباب في عثورها على قطع اللحم المتعفنة التي حملت بدورها إلى مصالح الطب الشرعي. هنا يفاجأ المحققون بأمرين: الأول أن الأعضاء مقطوعة بدقة المنشار لا خدشة، والثاني أن هناك عظام 3 أفخاذ، ما يعني أنهم يبحثون عن الأطراف المتبقية لجثتين وليس جثة واحدة. فلا مجال للحديث إذن عن حادث نهري، وإنما عن جريمة مزدوجة. كان هذا يقينا لدى المحققين، لكن لا سبيل لتأكيده ولا سبيل أيضا للأسف للشروع في التحقيق، فليس هناك أي خيط لتتبعه. أمل وحيد: اليد التي طفت في 30 من ماي، اليد اليمنى التي قد تسمح بتحديد هوية الضحية رغم ما بها من تحلل. بحث المحققون في ملفات المبحوث عنهم والمفقودين والمبلغ عن اختفائهم، لكن دون جدوى. لم يبق إذن لهم سوى تلك اليد اليمنى المتحللة.

نقلت اليد إلى معهد الطب الشرعي في باريس، حيث كان هناك خبير في البصمات قادر على استقرائها وإعادة رسمها رغم كل ما بلغ بها من تعفن وتحلل. جون جاك دولمارل، أحد أشهر الأطباء الشرعيين في فرنسا، يوصف بأنه صانع معجزات في مجاله. اشتغل 15 يوما على استقراء الأصابع المتحللة قبل أن ينجح في تبين خطوط أحد الأصابع التي أخضعها للسجل الوطني للبصمات. كان هذا السجل يضم حينها بصمات مليوني شخص من أصحاب السوابق العدلية، لكن صاحب تلك اليد اليمنى لم يكن ضمن هؤلاء. من حسن حظ المحققين أن مصالح الطب الشرعي توصلت في تلك الأثناء بتطبيق أكثر تطورا قادر على استقراء بصمات الأصابع مهما بلغ منها من تحلل. ويكتمل حسن الحظ فيقترح التطبيق اسما لصاحب اليد اليمنى المتحللة، هانز غاسن، ألماني أدين بتهمة الاتجار في الشاحنات المسروقة وقضى سنتين في سجن نانسي على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الألمانية. لكن هل باقي الأطراف التي لفظتها القناة أطراف الجسد نفسه؟ لجأ المحققون بعد ذلك لتحاليل الحمض النووي لمقارنة البصمة الجينية لهذه اليد اليمنى مع باقي الأطراف التي تم العثور عليها، فتبين أنها جميعها لهانز غاسن إلا عظمة الفخذ الثالثة، ما يؤكد بأن الأمر يتعلق بضحية ثانية.

0: ازداد الملف إلغازا، وعلق المحققون آمالهم في التعرف إلى هوية الضحية الثانية على فرضية أن تكون بين الضحيتين علاقة ما. فأمر رئيس الشرطة القضائية عناصره بالتركيز على الخيط الوحيد المتاح في مسار التحقيق لحد الآن، وهذا الخيط اسمه هانز غاسن. أفرج عن هانز غاسن من السجن القريب من قناة نانسي قبل نحو سنة في أغسطس من عام 98، وتم ترحيله مباشرة إلى الحدود الألمانية. فماذا حدث منذ تاريخ الإفراج عنه إلى حين العثور على أطراف جسده الممزقة؟ تواصلت شرطة نانسي مع ناظرتها الألمانية التي أفادتها بأن هانز غاسن شخص مقطوع من شجرة لا عائلة له، واستقر بعد ترحيله من فرنسا في منزل أحد أصدقائه في مدينة سالزغيتر البعيدة عن الحدود الفرنسية بنحو 450 كيلومتر. من يكون هذا الصديق؟ إنه هانز ميلر، معروف لدى المصالح الأمنية، وقضى عقوبة حبسية لتورطه في عملية سطو مسلح، لكن الأهم أنه كان نزيلا بسجن سان ميغيل، سجن نانسي. لمعت عينا رئيس الشرطة القضائية في نانسي وصاح جدلا: هذا إذن ألمانياني في سجن فرنسي، طبيعي أن يتعرف ويصبح صديقين، لكن هل كان يخططان لأمر ما بعد الإفراج عنهما؟ لا أحد يعرف. كل ما تعرفه الشرطة الفرنسية الآن هو ما وفرته لها نظيرتها الألمانية التي تقدم هانز ميلر أمام مصالحها ذات صباح ليبلغ عن اختفاء صديقه هانز غاسن، قائلاً إنه لا يعلم عنه شيئا منذ خروجه من المنزل ظهر البارحة. استغرب الشرطي لكون غاسن رجل راشد وبالكاد مرت على غيابه 24 ساعة، فلماذا الإبلاغ عن اختفائه؟ لكن ميلر كان مضطربا وأصر على ملء استمارة الإبلاغ عن اختفاء صديقه غاسن، مصرحا بأن هذا الأخير استأجر سيارة ولم يعد منذ البارحة. كان ذلك في 22 من شهر ماي، أسبوعا واحدا قبل أن تطفو أول الأطراف الآدمية على سطح قناة نانسي، القدم اليمنى لهانز غاسن. رفع رئيس الشرطة القضائية عينيه وحدق في السقف قائلا: يختفي في ألمانيا حيا يرزق على متن سيارة إيجار ويعثر عليه ممزق الأطراف في فرنسا. قطع عليه تفكيره رئيس الفرقة الجنائية قائلا: هل أتى بطوعه إلى فرنسا أم نقل إليها جثة هامدة؟ وإذا كان قد استقل السيارة بنية المجيء إلى فرنسا، فلماذا أتى؟ هل يعرف أحدا في نانسي؟ نظر كل منهما إلى الآخر في لحظة تواطؤ صامت وقال بصوت واحد: السجل الهاتفي لغاسن وميلر. كان هدف المحققين النبش في الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها غاسن قبل اختفائه، خاصة منها المكالمات التي أجراها وتلقاها من أرقام فرنسية، وكذا الاتصالات التي أجراها وتلقاها ميلر في هاتفه المنزلي. كان التخمين في محله، ورصدت شركة الاتصالات الفرنسية مكالمات عديدة استقبلها الهاتفان من مصدرين في فرنسا. الأول من هاتف منزلي بمنطقة لاكسو غير بعيد عن نانسي، والثاني من مركز لإيواء السجناء المفرج عنهم حديثا في إطار تدابير قضائية، والذي يقع بدوره بضواحي نانسي على بعد أمتار قليلة من مجرى القناة المائية. لكن أغلب المكالمات كانت واردة من الهاتف المنزلي بمنطقة لاكسو لشخص يدعى فيليب غوسيور، يقيم بالطابق الثاني من هذه الإقامة. لم يكن الاسم غريبا على شرطة نانسي، معلوم لديها أن غوسيور لقب حركي لشخص ذي سوابق إجرامية، واسمه الحقيقي نادير السدراتي. من يكون نادير السدراتي؟ وأي علاقة بهانس غاسن وهانس مولر؟ وهل ذهب إليه غاسن على متن سيارة الإيجار؟ وهل هو متورط في قتل غاسن وتقطيع أطرافه؟ ومن يكون صاحب عظمة الفخذ الثالث؟ أسئلة كثيرة يحاول المحققان الإجابة عنها غدا هنا في نفس الوقت ونفس العنوان.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: نوع ديال الارتباط بين الواقع العملي والنظري. التنزيل العملي يختلف على ما هو نظري. أكيد العمل كتكون عنده واحد المفارقة، تنزيل ديال التكوين الأكاديمي على أرض الواقع دائما كتخليك أنك تبحث على الفرق بين هذين التكوينين سواء العلمي أو النظري. سوق الشغل دائما كتخليك أنك تخلق مفارقة بينهم وكيفاش أنك تنزلها على أرض الواقع. الكشف عن هذه الفجوة أو إدراكها، دائما كتلاحظ أن الأبحاث الأكاديمية كتبقى غالبا حابسة رفوف المكتبات، وأيضا ما كتلمش المشاكل اليومية للمجتمع والمؤسسات. أيضا كتكون عندك ذلك الفجوة كتمثل في الحاجة الملحة إلى إظهار أو ترجمة الأرقام والبيانات اللي كتكون تمكنتي منها في الجامعات إلى خطط عمل واضحة ومبسطة. أيضا كيكون عندك واحد الرؤية إلى التأثير وصناعة قرار من خلال وصف المشاكل والحل ديالها، وتنزيل الدراسات على أرض الواقع وخلق حلول مستقبلية. دائما على بناء جسور تحويل المعرفة الأكاديمية إلى لغات مفهومة للمسؤولين باش كيساهم في تغيير السياسات نحو الأفضل.
1: طيب دكتور المسبحي، سنتحول لنقطة تحول أخرى تتعلق بالبحث العلمي ودوره المجتمعي. ما هو الدور الذي ينبغي أن تطلع به مراكز الدراسات والبحث العلمي في معالجة قضايا المجتمع الراهنة وخصوصا قضايا المرأة من وجهة نظرك؟
0: احنا دائما المراكز ديال الدراسات كتقوم بواحد الدور محوري في معالجة قضايا المجتمع الراهنة سواء كان بالنسبة للمرأة أو الرجل، ما كيكونش دور منفصل، وهي اللي دائما كنا كتعمل بواحد مثابة جسر ديال التواصل أو الترابط بين الإنتاج المعرفي والتطبيق العملي. هذا الجسر هذا باش أننا نكونه خاص دائما داك تلخيص الدور ديال هاد المراكز الاستراتيجية ومراكز ديال الدراسات. خاص تكون دائما داك تقديم الحلول المبنية على الأدلة، ميمكنش أنك تعطي حل اللي هو غير فلسفي. مي كنقولوا تقديم حلول مبنية على الأدلة، دائما خاصك توفر البيانات، يكون البحوث دقيقة، ديك توفير التحليلات الرصينة لصناعة القرار بدل الاعتماد على ديك مصطلح التخمين، استشراف الأزمات المستقبلية اللي يمكن أن تواجه البلد أو المجتمع، تنبؤ بالتحديات القادمة من التغير المناخي، الأزمات الاقتصادية، وضع دائما في مراكز الدراسات خاص تكون دائما وضع خطط استباقية في المجتمع. أيضا توجيه السياسات العامة في البلاد من حيث صياغة التوصيات العملية كتساهم في تطوير القطاعات التعليم، الصحة، الاقتصاد. أيضا رفع الوعي المجتمعي، تبسيط المفاهيم المعقدة بالنسبة لأفراد المجتمع البسيط، نشر المعرفة لتشكيل الرأي العام مستنير. وأيضا الدور ديال هذه المراكز كيتمثل بشكل جوهري أيضا في تقييم المشاريع القائمة، بمعنى مراقبة أداء البرنامج الحكومي سواء الأداءات الحكومية الاجتماعية بالدرجة الأولى، وتقديم تقارير موضوعية حول جديتها وفعاليتها. وهذه هي أهم النقاط.
1: طيب دكتورة لبنى السباعي، يعني ما هي أبرز القضايا التي تشغل بال الشباب المغربي اليوم من منظور البحث الأكاديمي والتي تشكل نقاط تحول تراها؟ يعني أنت أيضا في نسيج المجتمعي وتمثل لك نقاط تحول.
0: أكيد الشباب ما كيكونش منفصل على المجتمع، ما يهم المجتمع بصفة عامة، ما يهم الشباب بالدرجة الأولى. وأول نقطة اللي كتهم كتشغل بال الشباب المغربي من منظور البحث الأكاديمي أيضا معضلة البطالة والهشاشة المهنية. كيبقى دائما داك السؤال اللي كيتطرح في الذهن ديال الشباب، سؤال الاستقلال الاقتصادي كنسميوه. كتأتي دائما هذه القضية تشغل، كتكون دائما هي في الصدارة ديال الاهتمامات الأكاديمية، البحوث كتشغل واحد النوع ديال المفارقات اللي كنلاحظوها بين ارتفاع سنوات التعليم والتكوين وبين انسداد آفاق ديال سوق الشغل، اللي يكون بتحديد السن القانوني لولوج سوق الشغل. دائما ذاك المفارقة اللي كتكون بين التكوين ولوج سوق الشغل تكون من النقاط اللي كتكون مؤثرة على الشباب. أيضا التحول الرقمي الشامل اللي كيعرفوا المجتمعات بصفة عامة، الانفتاح العالم على الذكاء الاصطناعي، التعليم الهجين اللي كيعتمد دائما على دعم الحضور الفعلي بالتعليم الافتراضي، البنية التحتية الذكية اللي تحولت المنظومة.

0: حاليا تحول الحرم الجامعي الى بيئه رقميه مترابطه بالكامل، ايضا اعاده هندسه المناهج والمهارات التكوينيه، ما تبقاش داك الدراسه التقليديه اللي معروفه بها المسارات التعليم العمومي. اعاده الهندسه كتمثل دائما خصها تكون المرونه الاكاديميه، الشهادات المصغره، التكوين المصغر او الشهادات المصغره، دائما ديك تقديم المسافات القصيره والمركزه اللي كتلبي الحاجيات ديال السوق الفوريه. يكون
1: تمام.
0: ديك التكوينات القصيره، المهارات النائمه اللي كتمثل في ديك الفكر النقدي، كنقولوا الفكر النقدي دائما ديك طرح التساؤل والتخمين يكون عند ديال عند الطالب باش يقدر انه يوصل لمنظومه الشغل. الارتباط ايضا المباشر في سوق العمل، خاص الدراسه دائما تكون مرتبطه بسوق العمل، وهذه كتمثل في ربط شراكات استراتيجيه مع الشركات الكبرى في تصميم مناهج التعاون المباشر كيكون بين قطاع الصناعه والتكنولوجيا مع الجامعات على حسب التخصصات. ايضا التعليم القائم خاص يكون التعليم القائم على المشاريع، وهذه النقطه اللي دائما الطالب كيطرح سؤال كيقول لك ما بعد التخرج، ما كيكونش ديك ربط التعليم مع المشاريع باستبدال الاختبارات التقليديه بحلول عمليه شكليه واقعيه، يعني هذا هو الادماج الفوري في سوق العمل. كاينه نقطه اللي كيف كيعرفها التحول ديال التعليم او انفتاح الشباب على سوق العمل، مثلا في الدول الاوروبيه كاين هذيك حضانات الاعمال، كيكون ديك المشروع اللي كيتخرج به الطالب كيكون عباره عن واحد عمل مصغر كتحتضنه شي مؤسسات او شركات كبرى. نعم، كتحول هذيك المشاريع ديال التخرج
1: ممتاز
0: الى شركات ناشئه كتدعم الاقتصاد المحلي.
1: تمام. طيب سأعرج على الجامعة المغربية دكتورة لبنى سباعي، كيف يمكن للجامعة المغربية أن تتحول من فضاء للتلقين إلى فضاء لإنتاج المعرفة للفكر، ونحن في مسيس الحاجة لشباب لديهم هذا المنسوب من المعرفة والفكر، ليس فقط غير التلقين أو التحصيل العلمي؟
0: هي التحول بالنسبه للجامعات هي خاص تغيير المنظومه التعليميه بصفه عامه، انها بحال اللي قلنا سابقا خاص الانفتاح للمؤسسات، الانفتاح على سوق الشغل، الانفتاح على الخصائص الموجودة في المجتمع، وأيضا الانفتاح العالمي ديال المؤسسات التعليمية اللي كاينة في العالم كاملة، ما كتخدمش على التلقين وإنما كتعطي للطالب أنه هو يبحث على مشروع وعلى برنامج يقدر ينزلوا على ارض الواقع ويشتغل عليه لمده سنوات ديال التخرج ديالو ويكون مشروع ما بعد التخرج. حنا اليوم في المؤسسات التعليميه باقيين كنعتمدوا على التلقين، ما كاينش ربط جسر التواصل بين الجامعات وبين القطاعات الوصيه، مثلا اذا كان التخصص ديال الطالب في كليه الحقوق مثلا يكون كاين ربط مباشر ديال جسر التكوين مع وزاره العدل، مع المهن القضائيه الحره كالمفوضين القضائيين، المحامون، الموثقين، العدول الى غير ذلك من المهن اللي مرتبطه بهذه الوزاره، الاوقاف كذلك، فيما يخص التخصصات العلميه الارتباط بالشركات الجلوبال للتاطير والتكوين والانفتاح النظري على التطبيقي، يعني خاص المزاوجه بين النظري والتطبيقي من غير اسلوب التلقين اللي ما بقاش كيعطي نتائج على مستوى الشغل.
1: تمام. طيب دكتورة لبنى، وصلنا إلى نقطة تحول أخرى، هنا نقطة التحول التي أراها كأستاذة جامعية من منظورك والتي يجب أن يشهدها التعليم العالي في المغرب ليواكب متطلبات المستقبل.
0: نقطة التحول خاصة دائما استدامة نقطة استدامة التعليم والتعلم مدى الحياة، ما يكونش التعليم مرتبط بسن معين أو بمجموعة تعليمية معينة. ملي كنقولوا استمرار التعليم مدى الحياة يكون عندنا ديك التعليم المستمر، التكوين المفتوح كما كنسميوه، أو فتح ديك الأبواب للخريجين القدامى لإعادة تأهيل وصقل المهارات ديالهم. ما كيبقاش داك التعليم حابس واحد الشهادة خديتيها في 1990 صافي بقات واقفة تما داك التكوين القادم، لا، خاص الاستمرارية والاستدامة فيها. أيضا كاينة الاستدامة البيئية في المؤسسات الجامعية اللي هي كتبني دائما، خاص تكون عندنا ممارسة الحرم الجامعي الأخضر ودعم الابحاث التغيرات. اي تغير مجتمعي كيكون عنده بحث داعم كيخلقوا لابوراتوار ديال البحوث المواكبه. كاين ايضا نقطه ديال العداله الشموليه فيما يخص توفير فرص تعليميه مرنه وباسعار معقوله لمختلف الفئات المجتمعيه. هنا يمكن للجامعه انها تتحرر من القيود القديمه اللي كانت فيها وتكون عندها استمراريه في تكوين الشباب او افراد المجتمع مدى الحياه.
1: طيب نصيحتك للطالبات الشابات

0: اللواتي يطمحن لولوج مجال البحث والدراسات، شو نصيحتك؟ يعني ربما ياخذوا تجربتك من نقاط التحول التي ربما علمت في مسارك المهني والدراسي أيضا.
1: أكيد النصيحة اللي يمكن نعطيها للشابات للرغبة في التعلم واستمرارية في هذه الرغبة، ما يكونش عندها واحد سقف محدد أو هدف محدد، بقدر ما أنها تبني أرضية لهذه الأهداف ديالها، تحلى دائما بروح المسؤولية. ومن كنقول المسؤولية هنا كتعني تحمل نتائج الأفعال والقرارات الشخصية والمهنية، تكون عندك الجرأة أنك تحمل هذا النوع ديال الأفعال. أيضا المساعدة في بناء الثقة الذاتية، دائما تكون الإنسان يتوفر على الثقة الذاتية والثقة بالآخرين، المساهمة الإيجابية دائما في إصلاح المشكلات بدل من تجاهلها أو التعامل معها بضعف، يكون دائما عندها الفكر النقدي الذاتي، بمعنى عدم تصديق أي معلومة متداولة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو كتقل، دائما يكون عندك ذاك العامل ديال الانتقاد المعلومة. النقطة أخرى المساعدة في تحليل الحقائق والأدلة اللي كتعطى لك سواء في الدراسة ديالك أو في الحياة اليومية، وذلك في اتخاذ القرار. عدم التهرب، التعاطف، هذه نقطة ضرورية، لأن اللي ما كيشتغل اللي ما كيتوفرش على العاطفة فهو إنسان جاف، كيكون غير صالح لنفسه ولا للمجتمع، بمعنى فهم مشاعر ديال الآخرين ودائما وضع الناس ديالك المكانة ديالهم كيف ما كانت الفئة الاجتماعية ديالهم. احترام الاختلافات الثقافية في الكليات أو في المدارس، وأيضا الاختلافات الفكرية بين البشر. العلاقات الاجتماعية القوية اللي كتنشر روح التعاون والسلام، هذه النقط إلا كانت طالبة كتوفر عليهم غادي تكون طالبة ناجحة وفتحت أمامها سوق الاندماج الفوري سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارج سوق العمل.
0: لو طلب منك أو ربما هنا دكتورة لبنى 70 سنة تحول لي نقطة تحول أخرى تتعلق بالرؤية المستقبلية برسالتك في الحياة، لو طلب منك تحديد 3 قيم أساسية يجب أن يتمسك بها الجيل الجديد، ماذا ستختارين له؟
1: أكيد أول قيمة خاصة يتمسك بها الجيل الجديد هي الأخلاق الدرجة الأولى، تطوير السلوك المجتمعي، الابتعاد عن الانحراف وعن الانجراف وراء الآراء الآخرين، أنا باقي كنقولوها تكوين القناعات. النقطة الثالثة هي الاجتهاد والمثابرة والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على الآخر في بناء الذات ديالك، دائما تكون عندك نقطة وهدف والوصول إلى الهدف. هذه 3 نقاط.
0: ممتاز. ما هي نقطة التحول التي تتمنين دكتورة لبنى السبعي أن يشهدها المجتمع المغربي على مستوى الفكر، على مستوى الثقافة، على مستوى ربما حتى الاستشراف ديال المستقبل ديال المجتمع المغربي؟
1: كنتمنى أن المجتمع المغربي دائما ينظر للمثقف، ما ينظرش له ذاك النظرة ديال أن هو كيتحمل المسؤولية ديال أي حاجة وقعت في المجتمع، لأن احنا في المجتمع ديالنا، احنا كنهضروا على المجتمع ديالنا، ما يمكنناش نفتحوا على المجتمعات الأخرى. احنا مجتمع باقي عندنا نسبة الهشاشة والأمية، باقي عندنا قلة الوعي. المسؤولية إصلاح المجتمع وتطويره هي مرتبطة بأفراد المجتمع برمته، سواء المثقف أو الغير المثقف، غير أن خاص المجتمع يثق في هذه الفئة المثقفة، يعطيها فرصة أنها تكون عندها صدارة، أنها تواكب في بناء المجتمع، أنها تمثلهم سياسيا وتمثلهم في المجتمع، في المجتمع المدني أيضا، يثقوا بالأفكار ديال الشباب المثقف. وهنا يمكن لأننا نخلق واحد من البناء المجتمعي، من غير هالثقة هذه غنبقاو دائما أن ذاك المثقف كيدور في الدوامة واحدة
0: أو في بوتقة مفرغة. تماما. رسالتك للشباب، لكل من يستمع لنا الآن في هذه اللحظات والراغب في أن يكون فاعلا مؤثرا في وطنه؟
1: أكيد الرسالة ديالي سواء للشباب أو الشابات اللي دائما كيطمحوا أنهم يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع أو في الوطن في وطنه، دائما خاصه يبدأ في التغيير، يبدأ بالمحيط ديالو الصغير ويصنع الأثر ديالو بالمعرفة والعمل المستمر داخل محيطه الأول. التغيير خديجة، التغيير الحقيقي لا ينتظر الظروف المثالية، باش ان الانسان يخلق

0: تغيير الحياة دياله، بل يصنعه الشباب الذين يقررون المبادئ في مجتمعهم. الشباب اللي كيكون مستقبل من النوع ديال المبادئ القوية وهو اللي ساهم في زراعتها داخل المجتمع. أيضا الشباب دائما خاصو يتذكر ويخص في أولويات التفكير دياله بأن الوطن لا يبنى بالشعارات بل بالجهود الصغيرة والمتراكمة والالتزام الصادق تجاه وطنه.
1: تمام،
0: هذه هي الرسالة ديال الشباب.
1: في ختام حلقتنا من برنامج نقطة التحول، شكرا جزيلا لضيفتي الدكتورة لبنى سباعي على هذا الحوار الثري، على ما قدمتيه من رؤى وأفكار ملهمة. فعلا معك تعلمنا أن التحول الحقيقي يبدأ بفكرة، ينمو بالبحث ويترسخ بالعمل. شكرا جزيلا لك دكتورة لبنى سباعي.
0: شكرا خديجة، شكرا على الاستضافة.
1: مستمعينا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، نلتقي في الحلقة القادمة مع نقطة تحول جديدة، شخصية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم بخير.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: بغيت نعرف كيفاش كدوز عملية صوت نهار ديال الانتخاب.
0: الأمر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقة ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حرية وسرية.
2: وكيفاش غنستعمل ورقة الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحة. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد لقدام بلادنا.

0: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. التقدم الحوثي السريع في المعارك الأخيرة باليمن يزيد من مأساوية أوضاع المدنيين مع تسجيل نزوح آلاف جدد في ظروف إنسانية صعبة، أغلبهم توجه نحو عدن جنوبا. من النبطية جنوب البلاد، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان. في أول أيام زيارته، الرئيس الأمريكي يدعو من دبلن إلى إيرلندا موحدة، ومتظاهرون ضده يصفونه بداعية حرب. في رياضة العاشرة، المغرب الفاسي يتجاوز عقبة رحم من بوركينا فاسو ويضمن حضوره في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهلها من المغرب. وفي إطار متابعتنا للشأن الانتخابي، مع استمرار الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، في هذا الإطار نظم حزب العدالة والتنمية اليوم بالرباط مهرجانا وطنيا لإطلاق حملته الانتخابية.

0: وضمن أبرز الرسائل الموجهة في هذا اللقاء الدعوة إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي وتحذير من تبعات العزوف. وقد طغت القضايا الاجتماعية والاقتصادية على هذا التجمع الانتخابي، حيث أطلق الحزب وعودا بتحسين قطاعي الصحة والتعليم، منتقدا حصيلة الحكومة في هذين القطاعين الحيويين. وفي المتابعة مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: أجواء من الحماس الانتخابي بين أنصار حزب العدالة والتنمية، كلمات سياسية للقيادات الحزبية ووعود انتخابية. مصطفى الخلفي القيادي والمرشح باسم العدالة والتنمية:
2: محاربة الفساد بالنسبة إلينا هذا تحدي كبير كنواجهوه كبلد، وهذا تحدي كاقتضي مراجعات قانونية، قانون لمنع تضارب المصالح، قانون لجريمة الإثراء الغير المشروع.
1: حزب المصباح يصف برنامجه الانتخابي لتشريعيات 23 من شتنبر بالطموح وبالواقعي. كمال القوشي المرشح لتشريعيات 23 من شتنبر باسم حزب العدالة والتنمية:
3: حد هذا الشيء ديال ارتفاع الاسعار، هذه اجراءات مهمه المغاربه تكواو بها في اللحوم، في هذا الشيء ديال المحروقات. في المحروقات بوحدها كاين امكانيه ديال التراجع ديال هذيك الاسعار من خلال تسقيف هامش الربح.
1: على امتداد اكثر من 4 ساعات قدم حزب العداله والتنميه على خشبه مسرح محمد الخامس عرضا سياسيا وانتخابيا مفصلا امام انصاره القادمين من مدن مغربيه اخرى، معلنا عن جاهزيته الانتخابية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: أبقى بالمغرب، حيث جرى أمس الجمعة تنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي، انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من طرف السلطات المغربية بتنسيق مع سفارة السودان بالمغرب. وتندرج هذه العملية في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم. وإلى جانب تسوية الوضعية القانونية لعشرة الآلاف من المهاجرين، أتاحت هذه الاستراتيجية الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية. وفي تصريح لها أشادت سفيرة السودان بالمغرب مدعى عمر حاج التوم البدوي بهذه الرحلة الأولى للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين الراغبين في الرجوع إلى بلدهم من أجل المساهمة في جهود إعادة إعماره وتنميته. وعبرت سيدة البدوي باسمها وباسم الحكومة السودانية عن خالص شكرها وعميق امتنانها للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين على التسهيلات المقدمة لإنجاح هذه العملية. في ملفات العاشرة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية السبت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز دون مزيد من التفاصيل أو توضيح مصادر التفجيرات وهل يتعلق الأمر بغارات أمريكية جديدة أم لا. الجيش الأمريكي أعلن السبت أنه أعاد توجيه نحو 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية. وفي الملف اليمني، وصل المتمردون الحوثيون أحكام سيطرتهم على مناطق محادية لباب المندب وتعزيز مواقعهم الجديدة في المنطقة الاستراتيجية المتحكمة في المضيق الاستراتيجي المؤثر عالميا. الحوثيون اليمنيون المدعومون من طرف إيران أعلنوا في ذات السياق تحرير أكثر من 200 من عناصرهم الذين كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية المدعومة من طرف العربية السعودية. وكان تقدم الحوثي السريع في الأيام الماضية على حساب القوة الحكومية تسبب في مزيد من تأزيم الوضع الإنساني مع تسجيل نزوح عشرات الآلاف في اتجاه الجنوب، خاصة نحو عدن التي تعاني في الأصل من وضع إنساني صعب للنازحين. وحول هذا الوضع الإنساني يقول أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب:
4: النزوح قد ارتفع بشكل كبير بعد توسع العمليات العسكرية في الساحل الغربي وقيام الميليشيا الحوثية بعملية قمع واعتقالات ومجازر في صفوف المدنيين وعمليات نهب واسعة لمنازل من تبقى من المواطنين في مساكنهم، ولذلك يقوم المواطنون بالفرار قبل وصول هذه الميليشيات لأنها تقوم دائما بأعمال انتقامية. على كل الأرقام

0: ربما تتصاعد في ظل أنباء عن انتهاكات واسعة وجرائم طالت حتى المستشفيات. هناك وصور موثقة عن ضلوع ميليشيا الحوثي بنزع أنابيب الأكسجين عن بعض الجرحى للمقاومة الوطنية بمستشفى محمد بن زايد في مديرية المخوى، أنباء عن قتلى كثر يعني في المعارك الماضية، ناهيك بالانتهاكات التي يزج فيها الحوثيون بالأطفال والصغار السن. فالوضع الإنساني بشكل عام متدهور.
1: قالت قوات الحكومة اليمنية اليوم أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من طرف إيران في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع. وفي سياق متصل أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفا أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين السبت في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. وفي سياق آخر، دائما في المنطقة الشرق الأوسطية، لقيت امرأة حامل فلسطينية اليوم حتفها متأثرة بإصابتها برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع عدد القتلى إلى 1359 والإصابات 4571، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ على الوصول إليهم. نبقى في المنطقة، وخلال زيارة له لمدينة النبطية جنوب البلاد، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان. مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين تابع لنا زيارة غير المعلنة مسبقا ورسائلها.
2: من النبطي جنوبي لبنان، حملت زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون رسائل سياسية وإنمائية، لكن المشهد لم يخلو من البعد الشعبي والوجداني مع استقبال الأهالي للرئيس بالترحيب والهتافات.
3: سبب زيارتي لهم هو لنقول نحن حتى
4: طول عمرك
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها، بطلكم هون ونقولكم الحمد لله على السلامة.
2: كلمات الرئيس من النبطي ركزت على الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب وعلى الدولة ودورها في حماية أهلها وتعزيز حضورها في المنطقة.
5: كمنا على طول
3: هون لقلكم نحن حقكم
4: بطولة كل حد. فخامت الرئيس بدنا الأمان والاطمئنان، احنا الأطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
2: بين كلمة الرئيس وهتافات الأهالي بدت النبطية أمام مشهد يجمع بين السياسة والناس، في زيارة أرادها رئيس الجمهورية تأكيدا لحضور الدولة في الجنوب وعلى أن أبناء المنطقة في صلب الاهتمام الوطني.
6: زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى الجنوب اللبناني تثبت بأن الدولة ما زالت حاضرة في الجنوب، وهذه رسالة إلى الداخل وإلى الخارج.
2: الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثا لمدية.
6: هذا المسار الذي ينتهجه إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بحضوره الدائم إلى الجنوب اللبناني يضحط كل الادعاءات التي تقول بأن الدولة قد تخلت عن الأراضي اللبنانية.
2: زيارة النبطية إذن لم تكن مجرد محطة في جولة رئيس الجمهورية، بل رسالة من الجنوب وإليه. الدولة حاضرة والأهالي يريدون أن يروا حضورها ترجمة في الأمن والاستقرار والإنماء في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية وتتعمق أكثر وأكثر الخروقات للهدنة بين الجانبين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: نواصل معكم ملفات العاشرة وننتقل إلى ملف دولي آخر، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه يرغب في أن يرى إيرلندا موحدة، وذلك في اليوم الأول من قيامه بزيارة للبلاد تطغى عليها رياضة الغولف مع فتحة دبلوماسية قصيرة، زيارة لم تمر بدون تظاهرات مناوئة اتهمته بكونه داعية حرب. وفي المتابعة مراسلنا من لندن حميد الأزهرية.
7: الوحدة ستتحقق في نهاية المطاف، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن رغبته في رؤية أيرلندا موحدة، وأشاد في الوقت ذاته برئيس الوزراء الأيرلندي ميكل مارتن.
8: ستحدث الوحدة في نهاية المطاف، لديكم هنا الرجل المناسب للدفع بهذه القضية قدما، وبالطبع سيكون لبريطانيا رأي في ذلك، لكنني أرى أنه سيكون أمرا رائعا، ما الضرر في ذلك؟
7: تصريحات ترامب سرعان ما تردد صداها في لندن، حيث رد متحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنام مذكرا بكلمته في مجلس العموم التي جدد فيها التزام بريطانيا باتفاقية الجمعة العظيمة المبرمة مع جمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية. دعا تزامنا مع ذلك.

0: شهدت مدن أيرلندية احتجاجات تنديدا بترامب وزيارته. أما في بريطانيا فتباينت الآراء حول تعليقاته.
1: بصراحة الأمر أشبه بالمزحة، لا أعتقد أنه يمثل القيم التي نعتز بها، لكنني أتفهم أن الموقف يمثل تحديا للحكومة.
2: هو ليس بالسوء الذي يصوره الآخرون، فقد حقق إنجازات جيدة وإن كان أداؤه دون المستوى المأمول في نظر البعض.
0: ترامب كما يقول الإعلام هنا يحب أيرلندا لكنه يحب الغولف أكثر، ولذلك وبعد انتهاء كلمته اتجه إلى ملعب الغولف الذي يملكه مخصصا له وقتا أكثر من الوقت الذي خصصه للسياسة بين المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا. لميديا حميد الأزاري، لندن.
3: نصل معكم اللحظة مستمعين إلى صفحة الرياضة للعاشرة، وفيها المغرب الفاسي يتجاوز عقبة رحمه من بوركينا فاسو ويضمن حضوره في الدور التمهيدي الثاني من دور أبطال إفريقيا، ويضرب موعدا مع الفائز من مواجهة كارا توغولي وأسيك ميموزا ليفواري. التفاصيل معك زميل يوسف الشاطر.
4: المغرب الفاسي حجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبا مع مضيفه رحيمو من بوركينا فاسو في مباراة إيابا جاءت متوازنة إلى درجة كبيرة. الفريق الفاسي الذي سافر مكتمل السفوف إلى واغادوغو أكد مرة أخرى شخصيته واللعب خارج الديار، فاستفاد من فوزه الكبير في فاس بأربعة أهداف لواحد ليلعب باقتصاد كبير على الصعيد البدني. رجال المدرب البرتغالي روي الميدا دخلوا المباراة بأريحية نسبية، فسايروا حماس الفريق المستضيف حتى نهاية الشوط الأول لتتحول مجريات المباراة لصالح الفاسيين. سنحت الكثير من الفرص لتسجيل هدف التقدم، لكن سوء الحظ رافق هجوم الماس ليتألق صلاح الدين الشهاب من جانب آخر بتصديه لعدد من المحاولات محافظا على نظافة شباكها. الدور التمهيدي الثاني سيضع المغرب الفاسي أمام اختبار أقوى، إذ سيواجه المتأهل من مباراة أسيك ميموزا الإيفواري وإيسي كارا توغولي. مواجهة الذهاب كانت انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بينما تجرى مباراة الإياب في أبيجان. للإشارة، الأندية الرجاء ونهضة بركان والجيش الملكي لم تخد مرحلة الدور التمهيدي الأول بعد إعفائها من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
3: شكرا جزيلا لك زميل يوسف الشاطر، ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام، يبقى معنا في المتابعة برامج إذاعة ميداء متواصلة لحظات، وتلتقون نجم الروك براين أدامز في برنامج رفقة ممتعة، أتمنها لكم إلى اللقاء.
5: ميداء ليون 101 دخلة 96.4.
6: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
7: Brian Adams.
6: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Medi One, la radio de toutes les générations.
8: Hello, Morocco. This is Brian Adams. Thanks for spending part of your day with me, and for the next 3 hours, we'll crank up some of the greatest rock songs ever recorded. We'll dig into the stories behind them and celebrate the artists who weren't afraid to take a few chances along the way. Because every great song has a story, and every great artist has a journey. I can't think of a better way to get things started than with one of the most recognizable openings in rock history on Brian Adams Radio.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية السبت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز دون تحديد ماهيتها، بينما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط تنت كوم السبت أنها منعت 100 سفينة تجارية من مغادرة الموانئ الإيرانية خلال 60 يوما الماضية. وفي المنطقة أعلن العراق إغلاقه 3 معابر حدودية مع إيران حسب ما أفاد مسؤولون السبت، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في العربية السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية، وكانت السلطات العراقية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران. أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفا أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين السبت في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. بينما قالت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين المدعومين من طرف إيران في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها المتمردون هذا الأسبوع، فيما تتزايد أعداد النازحين حين هربا من تجدد المعارك. شارك 10,000 في تظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدة احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الأسبوع الماضي. وفق المنظمين شارك نحو 150,000 شخص في تحركات نظمت في حوالي 20 مدينة بينها برلين هامبورغ وميونخ بدعوة من حركة بروف التي تطالب بحضر الحزب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي السبت أنه مستعد للقاء بنظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي لم يحسم للكرملين مشاركة الرئيس الروسي فيها. لكن المتحدث باسم الكرملين رد بالقول بأن عقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش القمة في ميامي أمر مستحيل، رافضا بذلك اقتراح الرئيس الأوكراني. فاز اليوم الفيلم الوثائقي الجديد نازا والذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذتها إسرائيل بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. الفيلم أخرجه صحفيان الإسرائيليان الحائزان على جائزة أوسكار يوفال أبراهام وراحيل تسور، وحصد الفيلم تصفيقا حارا استمر 25 دقيقة

0: إذ عرضه الأول الخميس. رياضيا، تأهل الأهلي أهلي طرابلس الليبي للدور التمهيدي الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقي لكرة القدم بعد فوزه على فريق كومكوم من زنجبار تنزانيا المتحدة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينه ومساء السبت على ملعب طرابلس الدولي برسم إياب الدور التمهيدي الأول، وكان الفريق الليبي قد فاز ذهبا بثلاثية نظيفة. النادي الإفريقي التونسي بدوره تأهل للدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم إثر تعادله السبت في إياب الدور التمهيدي الأول مع مضيفه جوليبا المالي بهدفين لمثلهما، وكان النادي التونسي قد فاز ذهبا بهدف لصفر. ختام الموجز، مستمعينا بقيت رفقتي متعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: كاميرا ريدي اند اكشن.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، انتم في استماع الى برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في موعدكم الجديد على ميديا. ان شاء الله تقضيوا معايا اوقات شيقه من خلال برنامجكم سبوتلايت اللي غنبدا